0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
4: كل موانئ عمان التي تقع على سواحل بحر عمان وبحر العرب وتغسل شواطئها مياه المحيط الهندي لها أهمية كبيرة في مسارات التجارة العالمية قديما وحديثا. ومن بين تلك الموانئ ميناء ريسوت الذي يسمى حاليا ميناء صلالة، والذي يعد عبر التاريخ من بين أهم الموانئ العمانية. وأجمع الباحثون كفون فيسمان على أن أوسارا التي وردت في خريطة الجغرافي اليوناني بطليموس على سواحل عمان هي ريسوت وفق الكثير من المعطيات على أرض الواقع. وقد دلت المكتشفات الأثرية التي عثرت عليها البعثات الأثرية في ريسوت والتي تعود إلى العصر الحجري أشارت إلى أهمية الميناء كمخزن حقيقي لسلعة اللبان قبل شحنه في السفن وتصديره للعالم. كما ازدهر هذا الميناء في العصر الإسلامي كأهم الموانئ في المنطقة، وقد كانت السفن التجارية تأتي قاصدة هذا الميناء البارز في العهد القديم محملة بالعديد من السلع الرائجة في ذلك العصر لحضارات الصين ومصر والهند، مثل الحرير والتوابل والخزف والعطور، ومنه تنقل إلى موانئ أخرى كانت على علاقات وطيدة بهذا الميناء. كما أن تلك السفن تعود إلى مرافئها محملة بأهم سلعة كان ريسوت كميناء يعد منفذا لتصديرها إلى حضارات العالم القديم، وهي لبان ظفار. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر أعزائي المستمعين، سنستمع إلى الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي سيحدثنا عن هذا الميناء الحيوي وتاريخه ونشاطه التجاري والموانئ والبلدان التي يرتبط بها، حيث قال:
5: فيما يتعلق بميناء ريسوت، ميناء ريسوت ميناء تاريخي قديم ورد في بعض النقوش المسندية في فترات ما قبل الميلاد أشارت له بعض هذه النقوش. أيضا في كتاب تاريخ الطبري يذكر أن قبيلة جرهم كانت تسكن في فترات زمنية قديمة جدا في ريسوت، ويذكر بعض القصص المتعلقة يعني بهجرة قبائل عدنان نتيجة غزو نبوخذ نصر في القرن السادس ما قبل الميلاد إلى ريسوت. أيضا ورد ذكر ميناء ريسوت في كتاب ابن المجاور صفة بلاد اليمن وبعض الحجاز، ويذكر ابن المجاور أن ريسوت كانت مدينة عامرة وكان هناك طريق مجصص للقوافل من بغداد إلى ريسوت، في إشارة هامة لأهمية هذا الميناء وقوة يعني نشاط التجارة في هذا الميناء. يذكر أيضا ابن المجاور في القرن السابع الهجري أن ميناء ريسوت ارتبط ارتباط مباشر بميناء صحار، وذكر أنه فيقول فلما خربت ريسوت عمرت صحار، ولما خرب صحار عمرت البين وهرمز. هذه الجملة فيها إشارة لارتباط هذه المواني بعضها يعني حسب التطورات الزمنية. ميناء ريسوت ورد ذكره في بعض الرحلات الأجنبية، على سبيل المثال في سنة 1860 في رحالة الأجنبي بالجريف توقف في هذا الميناء وذكر بعض مشاهداته في ميناء ريسوت. نجد أيضا مايلز في كتاب الخليج والخليج بلدانه وقبائله ذكر أنه شاهد آثار مدينة قديمة في ريسوت، وأيضا تحدث عن سوق التجار القديم في ريسوت، وذكر أنه في هذاك الوقت كان لا يزال عامر. طبعا ميناء ريسوت استمر يعني كميناء رئيسي في ظفار، ونشطت فيه التجارة والجمارك إلى حدود بداية القرن العشرين، ومع العهد الزاهر وفي عصر النهضة تم تطوير هذا الميناء وأصبح الميناء الرئيسي في محافظة ظفار، ويعرف الآن بميناء صلالة، ويعني ويعتبر من أهم المواني في جنوب الجزيرة العربية حاليا كميناء رئيسي للسفن والملاحة البحرية.
3: العمانيون والبحر.

0: قبل أن نختم هذه الحلقة ولتسليط الضوء أكثر على موانئ ظفار، نقترب قليلا أعزائي المستمعين لنستمع من الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري عن مقتطفات ذكرها البحار العماني أحمد بن ماجد في عدد من مؤلفاته عن تلك الموانئ، مثل حاوية الاختصار في أصول علم البحار، والفوائد في علم البحار والقواعد، والأرجوزة المكية، حيث قال العمري:
1: أطلق أحمد الماجد تسمية بر الأحقاف على الساحل الممتد من حدود مصيرة إلى رأس فرتك، فيقول في الفوائد: من مصيرة إلى فرتك أوائل الأحقاف. خوريا موريا يذكر أحمد بن ماجد في كتاب الفوائد في علم البحر والقواعد بأن جزر خوريا موريا كثيرة الزلزلة والسحاب والأرياح، وينبه للاحتياط عند المرور بهذه الجزر وضبط آلة القياس قائلا: فإذا جيت خوريا موريا أو أرض بوريا فيكون سهيل مقيد، فإذا خفت من الغيم أو طالبا أرض السند أو أرض بنجالة فزيد في القياس، فزده قيودا على خوريا موريا. في بعض الراجيز البحرية يذكر أحمد بن ماجد خوريا موريا فيقول: من خوريا يا أخي لفرتكي في مغرب الإكليل اجري وافتكي. ويرشد أحمد بن ماجد ربابنة السفن في الأرجوزة في أرجوزة ميمية الأبدال قائلا: إذا الجدي واسى في ثمان أصابعي علم بالبوريا والخوريا للمعلمي. طبعا هنا الخوريا خوريا جزر خوريا موريا أو جزر كوريا موريا، وهي جزر الحلانيات حاليا. بندر حاسك يذكر أحمد بن ماجد في حاوية الاختصار: ومن سهيل سقطر يمشي لحاسك القطب وظفار النعشي. يحدد المجرى البحري للوصول من سقطرة إلى حاسك على نجم القطب، ومن سقطرة إلى ظفار على نجم النعش. في رجوزة تصنيف قبلة الإسلام يذكر حاسك ويقول: ومن بقرب جاوة من بندري لحاسك وادي اللبان الكندري، ومن يسامتهن للمطوق ثم جنوبي ثم جنوب النجود حققي. وادي اللبان الكندري وصف لحاسك، والكندر هو أحد أسماء اللبان المستعملة قديما في المصادر. في البيت الثاني يذكر: ومن يسامتهن للمطوق. المطوق هنا هو اسم قديم لجنجري، أو ما كان يعرف عند البحار القدماء ببندر جنجري، وهو اسم قديم ذكره أحمد بن ماجد في القرن التاسع الهجري. يذكر أحمد بن ماجد راس نوس في القصيدة المكية قائلا: وأما أخير الكوس عند سكونه تزل سنابيق بنوس عوابري. وإشارة وتحذير من أحمد بن ماجد للسفن المارة براس نوس، كونه يعني راس مشهور بقوة حبوب الرياح الكوس، فيجب الانتباه عنده. في مؤلفات أحمد بن ماجد يذكر ميناء مرباط في أرجوزة البحرية في الأرجوزة المكية، فيقول: وأنديته في الظهر مجراك واقع لسان على مرباط ليلا فساهري، وإن طلعت شمس وأنت لفرتكي فسر خمسة في النسر والتكي لساجري، وغب ظفار مطلع البار ثم سر إلى أن تراهم في الثريا وطائري، إلى راس مرباط ورد لكافري ترى الجزر قبل الضحى والهواجري. فهذا الوصف السليم من الأذى وأخطار مرباط وشم الجزائري. تنبيه هنا ينبه أحمد بن ماجد السفن إلى بعض الأخطار وبعض الجزر النائية في البحر عند راس مرباط. في مؤلفات أحمد بن ماجد يذكر ميناء ظفار أو بندر ظفار والموسم الظفاري، فيقول في كتاب الفوائد: وظفار جميع رياحها من العام إلى العام كوس إلا 40 يوما من 20 النيروز إلى 60 النيروز، لأنها معدن الكوس، أي من 2 ديسمبر إلى 11 يناير. ويحدد ابن ماجد موعد الموسم الظفاري إلى بنادر تحت الريح وهو الأرخبيل اللندنوسي في 100 النيروز في 21 فبراير، والموسم الظفاري إلى سقطرة والزند في أول موسم الصبا، وإلى جزرات وهرمز في أول هبوب الكوس وآخره. ويذكر الموسم الظفاري أنه أظفر بريح الأزيب، ويقول في الفوائد: وإن لاح من أول الضرورة كوكب فأطلق من الأحقاف للزنج بالعلني، وأما الظفار لو تأخر بعده فلا بأس في العلا ولا بأس في المكني. ويذكر في أحد أراجيزه البحرية قائلا: وشق منها ديرة كنداري في مطلع النعش إلى ظفاري. يحدد المجرى البحري من كنداري وهي في الهند على مطلع النعش للسفن المنطلقة من ظفار. ويقول في الحاوية: ومن سهيل سقطر يمشي لحاسك القطب وظفار النعشي، وهي تحديد المجاري البحرية حسب النجوم لكل مجرى. وفي الأرجوزة المكية يذكر: وغب ظفار مطرع البار ثم سر إلى أن تراهم في الثريا وهاجري. جبل ساجر أو رأس ساجر في ولاية الخيوط ذكره أحمد بن ماجد كرأس مهم لضبط القياس البحري، فيقول: والدندباسي بينها وساجري 90 مع 6 عند الخابري. ودندباسي ميناء يقع في الهند، فيحدد المجرى البحري من دندباسي إلى ساجر على درجة 90 عند الخابر، أي عند أهل الخبرة والمعرفة في البحر.
2: العمانيون والبحر.

0: لقد أثار اللبان في ظفار اهتمام المؤرخين الأوائل، وكتبوا عن هذه السلعة منذ عام 400 قبل الميلاد، بدءا من المؤلف اليوناني هيرودوت، ثم بيليني وبطليموس واسترابو وغيرهم، حيث تركوا انطباعات وإشارات كما تقول المصادر التاريخية عن أهمية اللبان وندرته في العالم، وشكلت سمهرم وريسوت ومرباط وغيرها من مدن محافظة ظفار موانئ مهمة لنقله إلى العالم وسد الاحتياجات من هذه السلعة الثمينة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: المجال.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
0: مجال.
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان تاريخ عمان القديم. نستعرض في الحلقات السابقة وهذه الحلقة عن الصناعات التي وجدت في مجان منذ الألفية السادسة قبل الميلاد وحتى العصور الميلادية. تحدثنا عن صناعة القوارب والسفن، تحدثنا عن صناعة النحاس، تحدثنا عن صناعة الخرز، تحدثنا عن صناعة الفخار، عن الدبس اللي كان يصنع منذ 5000 سنة من الآن، وصناعات أخرى كثيرة وعديدة، ولكن نركز على الصناعات الرئيسية اللي كانت موجودة في مجان منذ القدم. وتحدثنا أكثر عن صناعة النحاس اللي هي طبعا لها تقريبا 3400 قبل الميلاد، وأن صناعة كانت متقدمة من حيث الكم ومن حيث الكيف، وأنها كانت أيضا تصدر إلى وادي الرافدين وإلى وادي السند وغيرها من المواقع. وطبعا ليس فقط النحاس اللي كان يصدر، تصدر الفخار، يصدر أيضا حجر الكلورايد، تصدر أيضا الخرز بأشكالها وأنواعها المختلفة. اليوم نواصل الحديث أيضا عن الصناعات، ولكن نتحدث عن موضوع آخر وهو صناعة الحلي، من يعني صناعة الحلي والصناعة من الأصداف بشكل عام. ونبدأ الحديث. استخدمت حجارة الصوان والصدف والعظام لصناعة الأدوات الأساسية، وكذلك صنعت أنواع من الخرز والحلي كانت تلبس يوميا وفي المناسبات، وبخاصة الشباب من الجنسين، وقطع الحلي كانت تلبسها الفتيات. هذه الحلي لا تختلف كثيرا عما كان مستخدما في الألف الخامس قبل الميلاد، يعني الصناعات هذه كانت منذ الألف الخامس قبل الميلاد، باستثناء القرط المصنوع من الحجر الصابوني الأملس ذو الشكل الرقيق جدا، والذي عادة يتميز بمجموعة زخرفية تشكل خطوطا غائرة، وكان هذا النوع من الأقراط شائع الاستخدام وثمين في نفس الوقت، لدرجة أنه يعاد تعديله بشكل دائم. طبعا إن وجود الحلي على نطاق واسع وفي كل المواقع يشير إلى أنها كانت سلعة واسعة الانتشار، وربما كانت من بين عناصر قليلة لا تصنع إلا في الموقع وفي كل المواقع يشير إلى أنها كانت سلعة واسعة الانتشار وربما كانت من بين عناصر قليلة لا تصنع في الموقع وعثر على ورشة واحدة في وادي شاب بطيوي. يعني الموقع هذا في وادي شاب بطيوي، يعني من المواقع المهمة اللي وجد فيه أيضا كثير من المكتشفات، من بينها طبعا كثير من النحاس. لكن القصد هنا أن يعني كثير من الحلي أو الصناعات اللي كانت من الأصداف أو الحلي كانت لا تصنع في نفس الموقع، لكن كانت تنقل إلى موقع آخر، رقم أنه عثر عليها في موقع معين ولكنها كانت تصنع في موقع آخر. لكن من بين الورش المهمة في الصناعات الأصداف والحلي كانت ورشة في وادي شاب بطيوي بصور، وكانت موجودة على منحدر صخرة تطل على مدخل الوادي. طبعا الآن الموقع اللي فيه الجسر، الآن جسر وادي شاب. وهناك صدفات كبيرة مثقوبة يبدو أنها استخدمت كأبواق، وهناك قطع من أخشاب أو عظام أو حجارة على هيئة ورقة نبات تربط في خيط يسمح لها بالدوران في الهواء، حيث تصدر صوتا ربما تكون أداة مستخدمة

0: موسيقية، يعني هذه الأدوات الموسيقية وجدت في مواقع كثيرة من يعني من مجان، ومن بينها طبعا مواقع جنوب الشرقية، ومن بينها موقع الخبة في جعلان بني أبو علي. هذه المواقع كانت يعني وجد فيها مجموعة من الآلات الموسيقية، وقد عثر على 2 منها مصنوعتين من الحجارة في موقع برأس الخبة في ولاية جعلان بني أبو علي، وكانت الأصداف تستقل في بعض الصناعات في جبل سالم خميس قرب رأس الجنز. ومن بين المعثورات التي كانت تتكرر في كل منزل في المستوطنة برأس الجنز أدوات الزينة المثقوبة وغير المثقوبة، أو تلك التي لم يكتمل أو لم تكتمل صناعتها، وكذلك استخدمت العقود الدقيقة المصنوعة من الاستيلايت المحمى، وهو مسحوق للتجميل، يعد في شكل عجينة ويسحب على قضيب نحاسي ثم يعرض لدرجة حرارة تفوق 1100 درجة مئوية، بعدها يتلاشى النحاس ويقطع الاستيلايت إلى أجزاء صغيرة. وفي كل المباني التي نقبت في رأس الجنز هناك بقايا تشير إلى مخلفات تصنيع الأصداف، وهناك نوعان رئيسيان من المحار في هذا الصدد، وهما محار اللؤلؤ. طبعا محار اللؤلؤ يمتاز بحجم كبير وكان موجود بكميات كبيرة في بحر العرب، طبعا الآن ندر وجود محار اللؤلؤ في بحر العرب، ومحار آخر يسمى محار الحلزون. ومحار اللؤلؤ هو أحد أكبر الأصداف الثنائية التي استخدمت في 2006 و2005 قبل الميلاد لصناعة الخواتم المسطحة بغرض الزينة. يعني الصناعات اللي كانت تستخدم الأصداف في الزينة ومثل الخواتم وغيرها وجدت في مجان من 8000 سنة من الآن، في القرن 6 و5 الميلادي، يعني 8000 سنة، 7000 سنة، 6000 سنة من الآن. ويستخدم محار الحلزون لصنع خواتم المحار بأسلوب صناعي مختلف، وتصنع من محار اللؤلؤ خواتم مسطحة تتراوح أقطارها من 3 إلى 5 سنتي، في حين أن محار الحلزون يصنع منه خواتم أسطوانية ذات أقطار أصغر ويصل ارتفاعها إلى نحو السنتي متر. يعني صناعات بشكل عام صناعات الأصداف والحلي ظهرت في مجان منذ 2006 و2005 قبل الميلاد، وهذه الصناعات كانت تستخدم أدوات الزينة، يعني مثل يعني الخواتم وغيرها من أدوات الزينة، وأيضا كانت تستخدم آلات موسيقية، وكانت أيضا الأصداف تستخدم أيضا في صناعات معدات الصيد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من الحديث عن الصناعات وخاصة الصناعة من الأصداف، ونكمل حديثنا بإذن الله تعالى في نفس الموضوع في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم غريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات صفي الدين الحلي، وقد عاش في الفترة من 677 إلى 752 هجرية. له ديوان شعر ضخم طبعته دار صادر في بيروت عام 1983 بمقدمة لكرم البستاني، يقول عنه: هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السمبسي، نسبة إلى سمبس بطن من طي، ولد في الحلة من العراق وإليها نسب ومات في بغداد. أولع بنظم الشعر منذ شب عن طوقه، وأخذ على نفسه ألا يمدح كريما وألا يهجو لئيما. كان صفي الدين شيعيا قحا، وشيعيته شديدة البروز في شعره، وكان فارسا شجاعا. ولما فقد الأمر في الحلة ووقعت فيها حروب بين أهل هولاكو لأجل العرش، خاض صفي الدين غمارها فأظهر بطولة وشجاعة ينم عليهما شعره، وكان عربيا صافي العروبة، وتظهر في شعره نعرته العربية القوية وتحمسه لقومه وبثه فيهم روح الأنفة والطموح. وهذه مزية لم تكن لشاعر سواه في ذلك العهد، لفقدان الأمن وتستر الشعراء في تلك الفتن والحروب، على أن تلك الفتن ما لبثت أن حملته على الرحيل إلى آل أرتق ملوك ديار بكر بن وائل، فمدح الملك المنصور نجم الدين أبا الفتح ب29 قصيدة، كل منها 29 بيتا على حرف من حروف المعجم، بدأ كل بيت منها به وبه ختمه، وسماها درر النحور في مدائح الملك المنصور. كان في شعره كثير التصنع والتكلف لأنواع البديع والألغاز، ولا بدع، فتلك ميزة عصره. وقد نظم قصيدة في بحر البسيط عدد أبياتها 145 بيتا، سماها الكافية البديعية في المدائح النبوية، جمع فيها أنواع المحسنات اللفظية والمعنوية. ولعله أول شاعر من شعراء عصره تفنن في أوزان شعر، فنظم موشحات منها ما اتبع فيه ومنها ما ابتدعه، فجاء بشيء جديد في تلك الأيام التي سادها التقليد. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. قال: من الموشح المضمن، وهو من مختارعاته التي لم يسبق إليها، والأبيات منحولة لأبي نواس، وقيل إنها لابن الحريري.

0: وحق الهوى ما حلت يوما عن الهوى ولكن نجمي في المحبة قد هوى وما كنت أرجو وصل من قتلي نوى وأضمى فؤادي بالقطيعة والنوى ليس في الهوى عجب إن أصابني النصب حامل الهوى تعب يستفزه الطرب أخو الحب لا ينفك صبا متيما غريق دموع قلبه يشتكي الظما لفرط البكا قد صار جلدا وأعظما فلا عجب أن يمزج الدمع بالدماء الغرام أنحله إذ أصاب مقتله إن بكى يحق له ليس ما به لعب ألا قل لذات الخالي يا ربة الذكاء ومن بضياء الوجه فاقت على ذكاء شكوت غرامي لو رثيت لمن شكا وأطلقت دمعي لو شفى الدمع من بكى فانثنيت ساهية والقلوب واهية تضحكين لاهية والمحب ينتحب أسرت فؤادي حين أطلقت عبرتي وبدلتني من منيتي بمنيتي ولما رأيت السقم أنحل مهجتي تعجبت من سقمي وأنكرت قتلتي صرت إن بدا ألمي عندما أرقت دمي تعجبين من سقمي صحتي هي العجب تحجبت عن عيني فأيقنت بالشقى وآيسني فرط الحجاب من البقى فلما أمضت الستر وارتحت باللقاء غضبت بلا ذنب وعاودتني لقاء حين ترفع الحجب منك يصدر الغضب كلما انقضى سبب منك عادني سبب ويقول صفي الدين الحلي أيضا في موشح آخر عزمت يا متلفي على السفر وطول خوفي عليك وحذري يؤيسني من لقاك قولهم بأنه لا رجوع للقمر تمهل مضنى جفاك تحمل ذبت في هواك يا من حكى الظبي في تلفته وفاقه بالدلال والخفر أتلفتني بالصدود معتديا فذل عزي وعز مصطبري تدلل مهجتي فداك تسهل بعض ذا كفاك ودعتني والدموع سائحة لو عرضت للمطي لم تسري وخاطري بالفراق منكسر ولاعج الوجد غير منكسر مبلبل أرتجي لقاك أعلل أنني أراك عليك جسم كالماء رقته يضم قلبا قد قد من حجري وطلعة كالهلال مشرقة تزهى على غصن قدك النظر إذا أقبل يخجل الأراك ويذبل عندما يراك إن قيل قد رمت في الهوى بدلا فانظر أليس العيان كالخبر فتش فؤادي فأنت ساكنه فليس فيه سواك من بشري تأمل أهل به سواك كأن نار الجحيم مقتضى رضاك لم تبق من مهجتي ولم تذري إن كان أقصى مناك سفك دمي فليس عندي لذاك من أثري أيحمل حتفا من رجاك ويقتل وهو في حماك يا قلبي قد كان ما بليت به فاصبر لحكم القضاء والقدر، فالصبر كالصبر في مرارته، لكن فيه عواقب الظفر. تحمل في الهوى أذاك، تذلل كي نرى مناك. كانت تلك مختارات من موشحات صفي الدين الحلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ جلالة ملك البلجيكيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده ودولة أندي بيرنام بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يودع السفير النيبالي بمناسبة انتهاء مهام عمله في سلطنة عمان. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي في دعم جهود الأمن الغذائي. أكثر من ملياري ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026. الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران وطهران تواصل استهداف دول المنطقة. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية وثلاثة شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر هجوم روسي مكثف بالصواريخ الباليستية على مدينة زابوروجيا. وأوكرانيا تعلن استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السادسة وأربع دقائق وخمس وأربعون ثانية ساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات الجيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول القول دعاء: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تفتح لنا أبواب الخير وتيسر لنا أمورنا وتشرح لنا صدورنا وترزقنا من حيث لا نحتسب، وأن تجعل يومنا هذا مليئا بالبركة والطمأنينة والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. شعارات الحياة أيها الأصدقاء الجميل تتماهى في صباح يرسم في الأعماق لوحة القلوب الموشحة خيرا، ممزوجا بسلام معطر للأحباب، مرسلا مع طائر الياسمين. اليوم الثلاثاء 3/1448 الموافق 21 يوليو 2026. صباح الخير يا عمار. يقال والله أعلم أننا بدأنا نشعر بالحرارة مرة أخرى، صحيح؟ الله المستعان. لكن هكذا هي الأجواء، هكذا هي الأجواء، نقبلها في كل حالاتها. عشاق الياسمين، في هذه الصفحة الصباحية نردد إن المستقبل يصنعه القلم لا السواك، والعمل لا الاعتزال، والعقل لا الدروشة، والمنطق للرصاص. هذه العبارات تقدم دعوة بليغة للنهضة وتجسيد حي لأهمية الأخذ بأسباب الحضارة، فهي تضع أسس النجاح في العمل والمنطق، وتؤكد أن بناء المستقبل يتطلب الإنتاج والتفكير العقلاني بدلا من التواكل والانعزال. هكذا هو الحال، لنجعل هذه القاعدة باقية في حياتنا. تريد جرأة هذه القاعدة كي تتبناها أيها العزيز. يجب أن نجرؤ على أن نفكر رغم أننا نفشل. لا تستغربوا، نعم إنها طبيعة الأشياء أن نفشل دائما، لأننا نكتشف فجأة أن من المستحيل أن نرتب أفكارنا، لأن عملية التفكير تتطلب منا أن نأخذ بالاعتبار كل فكرة موجودة، كل فكرة ممكنة، وبشكل أساسي نفشل دائما مثل الآخرين أيا كانوا، حتى أصحاب العقول العظيمة في نقطة ما يفشلون فجأة وينهار نظامهم، كما تثبت بذلك كتاباتهم التي نحترمها لأنها تتجاسر أبعد في الفشل. إذن أن تفكر هو أن تفشل، مقولة لتوماس بيرنهارد. رحلة الياسمين نعيشها معكم اليوم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: الدبكة الصباحية مع فيروز، هكذا جرعة من النشاط والحيوية تمنحها من خلال هذا الإيقاع.
1: حدث من الأيام.
0: حدث من الأيام يصادف اليوم 21 أيها الأصدقاء، عيد التناغم العرقي. يا له من اسم، عيد التناغم العرقي. يوم التناغم العرقي هو عيد ومناسبة وطنية في سنغافورة، يحتفل به بنجاح التناغم بين الأعراق المختلفة في سنغافورة، وأيضا تخليدا لذكرى أحداث الشغب العرقية التي وقعت في 21 من يوليو في العام 1964، عندما كانت سنغافورة لا تزال جزءا من ماليزيا. يحتفل بهذا اليوم في 21 من يوليو من كل سنة، وتنظم خلاله المدارس، بل وتنظم خلاله المدارس والمنظمات الدينية والشعبية العديد من الأنشطة المختلفة احتفالا بهذه المناسبة. كما يصادف اليوم العالمي للوجبات السريعة. تخيلوا يوم للوجبات السريعة لمحبي الوجبات السريعة، احتفال عالمي يتيح للجميع الاستمتاع بأطعمتهم السريعة المفضلة دون الشعور بتأنيب الضمير، واستكشاف نكهات جديدة في أشهى الأطباق الجاهزة مثل البرجر، البيتزا والبطاطس المقلية، وخذوا في هذا القياس الكثير، يعني يوم واحد بس يتخلصوا، انه هذه تزيد الكوليسترول ولا تجيب لك المرض الفلاني، بس يوم واحد يتحرروا من كل هذا وهم براء. ورغم أن هذه الوجبات مصممة بدقة لتفعيل مراكز المتعة في الدماغ من خلال مزيج مثالي من الدهون، السكر، الملح، إلا أن اختصاصي التغذية ينصحون بضرورة تناولها باعتدال لتجنب المشاكل الصحية على المدى الطويل مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم. لكن هم يقولوا يوم واحد للوجبات السريعة. هذا هو موضوع دردشتنا اليوم، نتحدث عن اليوم العالمي للوجبات السريعة، عنه نسأل: هل أنت مع هذا الاحتفال العالمي الذي يتيح للجميع الاستمتاع بأطعمتهم السريعة المفضلة ليوم واحد فقط دون الشعور بتأنيب الضمير؟ وأيضا أم أنت من مع رأي اختصاصيي التغذية الذين ينصحون بضرورة تناولها باعتدال لتجنب المشاكل الصحية على المدى الطويل مثل السمنة وارتفاع الضغط وغيرها؟ شاركونا بأراكم عبر الرسائل الواتساب على الرقم 724-42-0009، وبالصحة والسلامة والهنا والسعادة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.

جلالة السلطان يهنئ ملك البلجيكيين ورئيس وزراء المملكة المتحدة. إيران ترفض تهديد أمنها عبر مضيق هرمز، واشنطن توسع ضرباتها، وطهران تعلن حربا شاملة. محليا، القبول الموحد يطرح 34,200 مقعد للتنافس وبرامج وبعثات مقرونة بالتوظيف. هذا الموضوع سوف يكون من ضمن وقفاتنا في صباح الأعمال. تخصيص أذون خزانة حكومية ب20 مليون ريال. اقتصاديا، استقرار أسعار الذهب بعد مكاسب قوية، وخام برنت عند 88.2 دولار. وفنيا، النص المسرحي العماني يفرض حضوره ويتوج في مهرجان القاهرة للمونودراما. مع تفاصيل العناوين المحلية، نيابة عن جلالة السلطان السيد شهاب يودع سفير نيبال، وزير الخارجية يتسلم نسخ أوراق اعتماد سفراء كوريا وماليزيا وسويسرا، جهود متواصلة ومؤشرات تعزز مكانة سلطنة عمان عالميا، أولوية البيئة والموارد الطبيعية برؤية عمان 2040 تحرز تقدما في تحقيق المستهدفات، اختتام برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية. وصولا إلى الصفحة الثالثة، وفي تفصيل آخر، نتائج الفرز الأول 19 من أغسطس المقبل إن شاء الله. القبول الموحد يؤكد مصرحا اليوم بدء تعديل الرغبات، و 34,239 إجمالي المقاعد الدراسية. ملتقى موانئ التنبؤات يستعرض أفضل الممارسات في تطبيق الأقمار الاصطناعية. افتتاح عيادة متخصصة للرضاعة الطبيعية بمجمع صلالة الصحي. غرس 4 ملايين بذرة من الأشجار المحلية في جبال محافظة ظفار. هناك حلقة تدريبية لتنمية مهارات الأطفال. استعراض المشاريع الخضراء والمتطلبات التنموية التمويلية بجنوب الشرقية. إذن استعراض المشاريع الخضراء والمتطلبات التمويلية بجنوب الشرقية. إطلاق الهوية البصرية لمبادرة نورق لتعزيز الوعي البيئي بالكامل والوافي. إلى عمان الاقتصادي. من عناوينها، سلطنة عمان والنيجر تبحثان فرص التعاون في مجال الأمن الغذائي. مدائن تنظم حلقة عمل حول إدارة النفايات الصناعية. السبت المقبل انطلاق معرض الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار. تدعم حركة المسافرين والأعمال والبضائع بين البلدين، طيران السلام يطلق أولى رحلاته المباشرة بين مسقط وكيجالي. أخبار النفط، خام عمان عند 79.4 دولار. تقلبات النفط بين ضغط التوترات واحتمالية استئناف المفاوضات. 20 مليون ريال أذون خزانة 20 مليون ريال أذون خزانة حكومية. الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير عند 3%. حماية المستهلك بمحافظة ظفار تكثف جهودها الرقابية والتوعوية لموسم الخريف.
كتب خليل بن أحمد الكلباني هذا العنوان: الإجازة الصيفية رافد للسياحة الداخلية ومحفز للمشروعات الصغيرة. مواطنون يقولون تطوير المرافق وتوفير الخدمات يعزز جاذبية الوجهات المحلية. الدولار ينخفض مع احتدام صراع الشرق الأوسط. وزارة الاقتصاد الألمانية تدافع عن خطة تخفيض دعم الطاقة الشمسية. الغارب في صلالة استحضار للتراث الزراعي برؤية حديثة. تراجع الانتماء العالمي للألمنيوم 1.5% في يونيو. العمانية الهندية للسماد أوميفكو تستحوذ على قيمة تداول بنسبة 17.63%. مؤشر بورصة مسقط ينخفض 254 نقطة والقيمة السوقية عند 37.32 مليار ريال. برنامج مراسي للخريجين من الوطنية للتمويل يسهم في إعادة قادة المستقبل للقطاع المالي. هذه أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الثلاثاء. دمتم على الخير والود دائما، ودامت عمان هكذا في القلوب باقية، في النفوس مقيمة، وفي الأعماق دليلاً.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: ما ترسمون لوحته الصباحية من خلال استماعكم لنا أو من خلال مشاركتكم بالرسائل. أول الرسائل وصلت من أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي، يقول صباح الخير، اللهم صبح إخوتي بقلب منشرح وهم منفرج وسعادة تغمرهم ورزق ينفعهم وصحة يشكرونك عليها، اللهم آمين. بدأت الرسائل ولا زالت طويلة، نرجو منكم اختصارها حتى هكذا يكون إيقاعها سريع، فائدتها أكثر وتأثيرها على الأذن والمخيلة تكون باقية. يسعد صباحك فايز، ماذا يقول اليوم؟ يقول لاحظ نفسك حين تغضب لتكتشف أخلاقك، لاحظ نفسك حين تتعامل مع من يسيء إليك لتعرف رقيك، لاحظ حوارك مع من يعارضك الرأي لتعرف فهمك وتفكيرك، الحوار يفضح العقول والغضب يفضح الأخلاق، إذا حاورت إنسان فسترى عقله وإذا أغضبته فسترى خلقه. صباح الهمم العالية لأصحاب القلوب الصافية والأرواح الطاهرة الراععون في فريق صباح الياسمين، شكرا يا فايز. هناك مساهمة أخرى تسمح لي أرجئها، والله نتمنى اللي يرسل رسالة لا يمسحها، ستأخذ طريقها بالتأكيد إلا إذا كتب شيء لا يتماشى مع الصباح. أخونا ناصر محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي يقول انجذب للرقي في كل شيء، سواء كان في فكرة سامية أو حديث واعي أو سلوك مهذب أو اعتذار لبق، حتى في الصمت فثمة صمت يختاره الإنسان ليسمو بنفسه فيرتفع به أو بها عن التفاهات المحيطة في كل حديث وتصرف كل شيء يظهر في صورة الرقي يأسرني، وتصرفه كل شيء يظهر في صورة الرقي يأسرني ويخالط بشاشة قلبي وأبصر أصحابه كأنهم نجوم تتلألأ بين الناس. يا له من تعبير، ناصر بن محمد الزيادي حياك الله يا راعي عندام، حيا الله بأهلنا في المضيبي شمال الشرقية، وحيا الله بجمال الجمال، وصباح الخير يا بلادي. الإذاعة العامة هناك الزملاء خالد البداعي ورويد الرواحي، يسعد صباحكم جميعا فريق صباح الخير يا بلادي. هم يبدوا بعدنا بنص ساعة صحيح؟ معنا الساعة 6 بعد العناوين. رسالة خميس السرحاني أيضا من ولاية المضيبي وادي عنده، جالسين جنب بعض وش؟ أسعدنا الله وإياكم بيوم جميل مشرق فاتحا للأرزاق مملوءا بالأجر مصحوبا بالعافية ومختوما بالمغفرة، حفظنا الله وإياكم ووفقنا جميعا وشملنا برعايته وعنايته وتوفيقه ولطفه، ودمتم في طاعة الله. صباح الخير يا شاهين، شاهين موجود؟ وشاهين كيف حالك؟ طيب الله يسلمك، شكرا جزيلا، من العاملين هنا والمشرفين بطريقة جميلة في مساعدتنا في أمور يحتاجها الاستوديو، فنوجه لها تحية. طيب يقول لي عمار السالفة
1: وما فيها،
0: كل ما في الأمر والسالفة وما فيها، الحديث عن كادل فيتش. من هذا بعد عمر؟ هذا الابتكار العجيب الطريف الخفيف النظيف الذي ابتكر

0: أدارته جامعة كيو اليابانية. أكيد البعض الحين بعد يتساءل إيش السالفة. السالفة وما فيها هو أن هذا روبوت طائر خفيف الوزن يعتمد على غاز الهيليوم ويستخدم زعانف مرنة بدلا من المراوح المزعجة ليرافق المستخدم بهدوء ويقدم التذكيرات ويعزز التفاعل اللطيف والآمن داخل المنازل. تخيلوا جهاز خفيف يعمل بالهوليوم يطوف عليك يذكرك بمواعيدك يهمس في أذنك هكذا من غير ضجيج ولا أي شيء. فكرة وتصميم الروبوت الطائر كنموذج أولي بواسطة فريق من الباحثين بقيادة مينغ يانغ تشو في جامعة كيو اليابانية بالشراكة مع معاهد بحثية مرموقة مثل ميت ميديا لاب. بالنسبة للشكل الخارجي لهذا الروبوت فهو يشبه الحوت الأبيض الصغير، استلهم تصميمه من شخصيات الرسوم المتحركة الخيالية وآليات الطيران فيه بدلا من المراوح الصاخبة الخاصة بالطائرات المسيرة مثل الدرون. يبقى الروبوت طافيا باستخدام طفو غاز الهوليوم بينما تدفعه زعانف مصنوعة من ألياف الكربون للتحرك بسلاسة. حد يصطدم في شيء أو لا؟ آمن. من مواصفاته أن الأمان العالي مضمون، فهو يجعل جسمه الناعم والمنفوخ الاصطدام به آمنا تماما للإنسان وللأثاث. يعني يمكن حتى لو اصطدم بشيء ما يصدر صوت. وأما عن المهام والتفاعل مع المستخدم فقد صمم الروبوت ليكون رفيقا تفاعليا يعيش في مساحات المنزل الثلاثيات الأبعاد، صديقك في المنزل لا يزعجك ولا شيء، صامت ولكنه موجود. تشمل استخداماته تخيلوا الإيقاظ والدعم، حيث يمكنه إيقاظك برفق عبر اللمس أو تذكيرك بمواعيدك اليومية، ويشكل هو لك كالرفيق المنزلي الذي يمكنه مرافقتك أثناء أداء مهامك والدراسة ومشاركتك الرقص إذا أحببت.
1: السالفة وما فيها.
0: أي والله السالفة وما فيها أن الهدف الرئيسي من هذا الروبوت كادل فيتش، هذا الابتكار العجيب الظريف الخفيف النظيف الذي ابتكرته جامعة كيو اليابانية، هو توفير حضور مادي لطيف وناعم يريح الإنسان بدلا من أداء الأعمال المنزلية الشاقة.

قبل يومين كان هناك إشعار من هيئة الإرصاد الجوية، يمكن الجهة المختصة على الإعلان المبكر، أنه درجة الحرارة سوف تعود للارتفاع وقد تصل في بعض المناطق في السلطنة إلى 50. أعتقد بدينا نلامس ارتفاع الحرارة حتى في الفترات الصباح الأولى أو حتى في الفترة المسائية من خلال درجات الحرارة وطبيعة الجو. يعني الحين النوافذ ما ينفع أنك تفتحها وانت رايح في الزيارات القصيرة. على يتحال حالة الجو غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط رذاذ متقطع، فيما يكون الطقس صحوا بوجه عام على بقية المحافظات مع وجود سحب عالية ومتوسطة وفرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة لها. والله تكون ما تكون أهم شيء يكون في أمطار، يكون في اعتدال في درجات الحرارة، هذا ما يتمناه الجميع. هناك أيضا احتمال تصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة نتيجة نشاط الرياح الهابطة، كما تشير التوقعات إلى فرص تشكل السحب المنخفضة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. بالنسبة لحركة الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تهب على بقية المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على المناطق الصحراوية والمكشوفة. وصولا إلى حالة البحر للاطمئنان لمحبي ومرتادي البحر، هو متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب يصل أقصى ارتفاعا للموج إلى 4 أمتار، وهادئ إلى متوسط الموج على سواحل بحر عمان يصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.5 متر. أيضا هذه الأيام رغم الحرارة وخلافه والمشقة اللي يعانيها الصيادون، هناك وفرة في الصيد أسماك بأشكاله المختلفة وأنواعه المختلفة، وكل الأحياء البحرية متوفرة جميلة. أمس ذقنا الحبار، يا سلام حبار وكبسة روعة.

لا تبخل بالثناء والكلام الجيد، فوفقا لمبدأ علمي اسمه التحويل التلقائي للسمات، فإنك إذا قلت أشياء جيدة عن الآخرين فإن هذه الأشياء الجيدة سترتبط بك أيضا.

والعكس صحيح أيها الأصدقاء، فعندما تتحدث عن أحد بطريقة سخيفة يربط الآخرون بك كلاما سخيفا أيضا.

الرائع عماد الشماخي ماذا يقول لنا اليوم صباحا؟ يقول: الاستمرار في لوم نفسك على أخطاء الماضي هو استنزاف لطاقتك الحالية. تعلم الدرس، أغلق الصفحة وركز على من تريد أن تكون اليوم، فالمستقبل لا يبنى بالندم بل بالعمل.

0: يا حليل ومسكين اللي غاب سعده في زهري. الله والله والله الله معانا.
1: لعباد الغافلين قبلك وقبلي يا الله يحوي.
0: كان يتردد كثيرا أن النساء أكثر تركيزا من الرجال في أمور كثيرة، من بينها المواضيع اللي نطرحها دائما. ما تبدأ رسائل المواضيع في المشاركة من إخواتنا النساء المتابعات لنا، منهم أم سهيل. صباح الخير يا أم سهيل. تقول: بصراحة أصبح الطلب على الأكلات السريعة يتهافت عليه الجميع، لا نقصد الأطفال فقط، بل أصبح الأب والأم قدوة أمام الأطفال. أستغرب من الجروبات اللي تتداول مخاطر تناول الأكل السريع وكثرة الأمراض من السمنة والضغط مرتفع بسبب هذه المنكهات والزيوت، وختامها بسطل مشروب غازي. أين طريقها سوى الجسم؟ يا كبر المطابخ ويا قل الطبخ بها، وكثر الأكل من الخارج من المنزل. وما يعجبنا الموضوع أبدا، ما مع الأكلات السريعة. أم سهيل الله يسعد يومك يا أم سهيل.

0: فيك اشحال من دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
2: في مثل اليوم 21 من يوليو من العام 1535 إمبراطور الإمبراطورية الرومانية كارلس الخامس يحتل مدينة تونس بتواطؤ من السلطان الحفصي الحسن بن محمد الحفصي. في 1718 التوقيع على معاهدة باساروفكا أو معاهدة باساروفيتش كانت في 22 من شعبان 1130 21 من يوليو 1718 بين الدولة العثمانية وكل من النمسا وجمهورية البندقية. 1774 توقيع معاهدة كجق قينارجة كجق قينارجة بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية ومعاهدة كوجك قينارجة وتكتب أحيانا كوجك كارينالدي هي معاهدة سلام بين روسيا والدولة العثمانية المنعقدة في 21 من يوليو 1774 في معسكر قرب قرية كوجك قينارجة التي تقع في بلغاريا المعاصرة. في مثل هاليوم 21 من يوليو 1798 هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بيك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة طبعا نابليون بونابرت. في عام 1925 اندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان الأطرش ضد سلطة الانتداب الفرنسي. إعدام كلاوس شتاوفنبرغ بتهمة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر كان هذا الحدث في العام 1944. أما في العام 1960 انتخاب سيري مافو باندرانايكا رئيسة وزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.
1: في مثل هاليوم
2: في مثل اليوم من العام 1960 بدأ البث بالتلفزيون المصري وكانت مدة البث 5 ساعات يوميا. في العام 1969 وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه. في العام 1970 نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عاما من بدء البناء وبداية المناوشات المصرية الليبية التي استمرت 4 أيام كان هذا الأمر في عام 1977.
1: في مثل هاليوم
2: رئيس وزراء إسرائيل شمعون بيريز يقوم بأول زيارة علنية له إلى المغرب كان هذا الأمر في عام 1986. في 1994 انتخاب توني بلير رئيسا لحزب العمال البريطاني. شركة الاتصالات العملاقة وورد كوم تعلن إفلاسها في 2002. 2013 البير الثاني ملك بلجيكا يتنازل عن عرشه وأصبح ابنه فيليب يتسلم مقاليد الحكم وذلك يوم العيد الوطني البلجيكي. في 2019 فيلم فينجرز نهاية العالم يحطم الرقم القياسي ويصبح أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ. ترند كان ترند ذيك الأيام مزيحا فيلم أفتار بعد أن تصدر القائمة ل10 سنوات.
1: في مثل هاليوم
2: في مثل هاليوم ثيوبا تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. والحكومة السودانية تكشف عن تراجع منسوب المياه النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب. كان هذا الأمر في عام 2020 وبعده بعام الإعلان عن اختيار مدينة بيرزبان في أستراليا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032. و2024 الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي أحبتنا وأصدقاء، دامت أيامكم بالمسرات وكل حدث وأنتم بخير.

صباح الياسمين. صباح الطرب الأصيل.

الليل حين ينقلب صباحا أيها المستمعين الكرام بهذا الإيقاع الجميل يردد الأصدقاء من خلال رسائلهم أعذب الأشعار الموجودة، اختيار جميل وموفق من جمال الرواحي شعرا لأبي قاسم الشابي، أبيات تقول: أقبل الصبح يغني في الحياة وتولى الليل زاهيا بسناه، ألا نهض الوجود يحيي الصباح ويمحو الظلام بنور الصلاح، أفق يا خروف وهم للمراح، فقد أشرقت في السماء الشهاب وغردت الطير فوق الشجر ومال مع الريح غصن الشجر، فقم يا خروفي وطف الرياض وروح عن النفس بين الحياض، وكل من نبات رطيب نظير، وروي فؤادك من كل بئر، فقد بسط الأرض بل بسط الأرض رب العباد وأخرج منها كريم الزاد.

الله عليك يا عمار، تتناغم مع الكلام تناغما، هكذا تنسجوها حريرا بعقد جميل ومنثور، بارك الله فيك، وتسعد من يستمع إلينا بالمناسبة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، الساعة جميلة في هذا التوقيت 7:07. كثير أحيانا الأرقام عندما تأتي متسلسلة متناسقة تكون جميلة فعلا. احنا كنا على موعد في صباح الأعمال في 3 وقفات، ولكن أرجعنا الموعد قليلا حتى يتناسب مع وقت ضيفنا، ويمكن هذا ميزة من ميزة البرنامج المرونة في التعاطي مع الفقرات. على يتحال أنوه عن 3 وقفات في صباح الأعمال اليوم. اليوم يكون حديثنا عن مشاركة 100 طالب وطالبة من الظاهرة يشاركون في رحلة التحدي الثانية بالجبل الأخضر. بالجبل الأخضر، ومن الجبل الأخضر قريب من الجبل الأخضر الأستاذ أحمد الكندي يصب علينا ويصب على المستمعين. حياك أستاذ. الجبل الأخضر ترى على فكرة يعني المحظوظ اللي يزوره هذه الفترة وكل الفترات، ولكن هو الآن مزار لا يتردد عن زيارته كل من يجد فرصة وإمكانية في الوصول هناك. هناك 100 شاب طالب وطالبة من الظاهرة يشاركوا في رحلة التحدي للنسخة الثانية بالجبل الأخضر. إن شاء الله بيكون معنا الأستاذ محمد العمري، وهو تنفيذي تطوير أعمال بمؤسسة أوتو باوند عمان، بيكون معنا إن شاء الله. وقفتنا الثانية أيضا عمار بتكون في الأردن، نسافر للأردن. هناك مشاركة من مجلس صحار الثقافي الذي يشارك للمرة الخامسة في مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن. هذا المهرجان العريق والذي هكذا يحمل مساحة ثقافية يعني يتحدث عنها الكثيرون. بيكون معنا إن شاء الله الأستاذ صالح بن سعيد الحمداني، وهو رئيس مجلس صحار الثقافي. بالمناسبة هم أعتقد البارحة ليلا وصلوا إلى هناك كي يشاركوا من خلال هذا المهرجان اللي بيستمر لمدة 10 أيام. تفاصيل كثيرة بنعرفها. أيضا حديث اليوم في صباح الأعمال حديث مهم جدا يهم أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، طلبة دبلوم التعليم العام. فترة تعديل الرغبات لهؤلاء الطلبة للإعلان عنها كان سابقا، ولكن اليوم آخر يوم أو البداية اليوم بتكون هي من ابتداء من 21 يوليو وانتهاء إلى 1 أغسطس. فرصة لتعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العال، وهذه الفرصة يتيحها لهم الإخوة في مركز القبول الموحد، لأنهم مقدمين على مرحلة أخرى جامعية، وبالتالي بحاجة إلى التركيز في مجموعة المواد اللي اختاروها واللي تتناسب حتى تصلهم إلى ما يريدون في المستقبل. إن شاء الله بتكون ضيفتنا الأستاذة ندى بنت محمد الكيومي، مدير دائرة القبول للمرحلة الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. هذه وقفاتنا الثلاثة إن شاء الله نوفق في رصدها وعرضها لكم. إضافة لموضوع تواصلنا معكم اليوم، نتكلم عن اليوم العالمي للوجبات السريعة اللي يصادف اليوم. هل أنتم مع أو ضد الوجبات السريعة، ولا هناك من يقول لا والله للضرورة لما لا، إذا كان منشغل ولا يستطيع أن يعود للبيت ويعني حسب ظروفه فلا يمنع، ولكن على أن تكون مستمرة ولا يعني يكون الاعتماد عليها أولا أو آخر. المشاركة على الواتساب على 7-2-4-4-2.
1: Give me hamburger.
0: 0-0-9 خذ همبرجر وبيتزا واللي تريده من الوجبات السريعة، لكن بمدة يوم واحد فقط في العام. يا صعبة عند البعض، صعبة. يلا. في حكمة جميلة يقدمها أبو نديم الكيومي من ولاية السويق. البداية. واحد من الأصدقاء من البداية دائما هكذا يتباهى بالمكان الجميل اللي هناك، يقول في البداية أبو نديم يقول: إذا فقدت مكان البذور الذي بذرتها سيخبرك المطر يوما ما أين زرعتها. يا سلام، يعني حتى لو نثرت بذور معينة وما عرفت وين بثرتها، المطر عندما يأتي هكذا يسقيها وتنمو. هكذا النصيحة: افعل الخير فلن يضيع أبدا. سعد الله صباحكم. من أبو نديم الكيومي، حياك يا أبو نديم، حياك الكيومي. أخونا وصديقنا أبو أحمد الفزاري، حياك الله أيضا، صباح المحبة والاحترام لمستمعي إذاعة الشباب عامة، برنامج صباح الياسمين خاصة. يا سلام، في خصوصية عمار، في سلام خاص حنان من أبو أحمد الفزاري. يسعد صباحك يا أبو أحمد. يقول: حسن الخلق هو من أثقل الأعمال في الميزان، وأقرب طريقة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والفوز بمرافقته يوم القيامة، وأيضا هو أساس صلاح النفوس وعنوان المجتمعات الراقية، يتجلى في طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى واحترام الآخرين. إنه حسن الخلق وما أروعه. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا لما يحب ويرضى، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار الدائمين يا رب العالمين. اللهم آمين. شكرا يا أبو أحمد، شكرا على هذا الترديد الجميل الرائع في أول الصباح. كالعادة، ثمار وافدة من وافرة من الرطب، المناظر الطبيعية لشخصيات نقول ووجوه صغيرة، اللبن مع الرطب، كلام الشياب مع بعضهم في الجلسة الصباحية، يعني يتهامسوا وكأنهم لديهم مشروع، إن شاء الله مشروع خير. سليمان العاصمي هكذا هو يشاركنا ويشاكسنا أحيانا بهذه الصور. شكرا يا سليمان. سليمان يعرض قاعدة، ماذا تقول هذه القاعدة؟ عمار، القاعدة تقول: عندما تصبح على حقيقتك ستصبح طاقتك طاردة لكل شيء مزيف. الله، الشخص الذي يعيش على طبيعته من المستحيل أن يتوافق مع شخص مزيف ويعيش شخصية لا تمثله. صحيح، عندما تصبح حقيقي أنت تصنع درع وقائي يطرد ويبعد عنك الأشخاص المزيفين. لذلك كن على طبيعتك، لأن طبيعتك تستفز المزيفين وتجعلهم يخرجون من حياتك. يعني أعطيهم وجهك الحقيقي، لا تزيف ولا تلبس أقنعة. من يلبس قناعا ينكشف، والحياة الله.

صباحكم جميل كجمال قلوبكم الطيبة من ممشى سرور بولاية سمايل وكل فيها مسرور. تحياتي أبو المنذر الرمضاني، حياك الله، إن شاء الله ممشى طيب. زميلتنا واختنا فاطمة عيد خلفان المحروقي مغيث تقول كل ما يغير الإنسان يبدأ غير ملحوظ، عادة صغيرة، فكرة عابرة، تنازل بسيط أو سؤال لم يجد له جوابا. ما يربك البشر أنهم لا يدركون قوة التراكم إلا بعد أن يتحول الكم إلى كيفية جديدة. لذلك ما جرت يا أم فاطمة أو فاطمة، نسمع ونرجع لك.

0: نعم، ما يربك البشر أنهم لا يدركون قوة التراكم إلا بعد أن يتحول الكم إلى كيفية جديدة. لهذا فإن أكثر ما يستحق المراقبة ليس الأحداث الكبيرة، بل البدايات التي لا يلتفت إليها أحد. هكذا تردد أختنا فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث. لكم التحية والود أيها الأصدقاء أينما كنتم. 7:22 والرحلة مستمرة مع رسائلكم ومع فقراتنا. الله الله الله. طيب، علي نجادي يشاركنا في موضوعنا، يقول: صاحب سلسلة مطاعم وجبات سريعة ومشهورة لا يتناول وجبات سريعة نهائيا من أي نوع، وكذلك منع دخولها لمنزله حفاظا على صحته أسرته. يعني التجارة شيء والحالة الحالة الأخرى شيء. من حقه من حقه. هذه الموسيقى الموسيقى فقط. كشفتك. طيب، الشاهد: ابتعد قدر المستطاع عن الوجبات السريعة حفاظا على صحتك، فهي كثيرة الملح، كثيرة الدهون، عالية السعرات الحرارية. علي خاطر النجادي، شكرا لتقاطعك مع حلقتنا. يبدو أنه متابع كان يردد: يا لمونة يا حياتي يا رفيقة ذكرياتي. فريد الأطرش: هاتي ماضي الحبة هاتي. طيب، ايش بعد؟ يلا عمار، قل خليها بعدين. خليناها يا علي،
1: وانتو بصحة وسلامة.
0: وانتو بصحة وسلامة. كنا بنسأل: تفطرتوا ولا بعدكم؟ ريوكم خلص ولا الحين في الطريق؟ الحين 7:23. خبرنا عن الفطور وأهميته وإيش يصير لو أخرته. بداية الخبر مقدمته تقول: يتحول الفطور إلى خطر حقيقي في عدة حالات، أبرزها تأخير موعده أو تناول أطعمة معينة وفقا لأحدث الدراسات الصحية. تقول إن تأخير الوجبة الأولى إلى وقت متأخر يضاعف من خطر الإصابة باضطرابات الأيض والمشاكل المزمنة، وتتمثل الخطورة في النحو التالي: الحديث عن التوقيت المتأخر. كشفت الأبحاث أن تأخير وجبة الإفطار إلى ما بعد الساعة 8:30 صباحا، تخيلوا، وتناولها في وقت متأخر من اليوم قد يرفع بشكل ملحوظ من خطر الوفاة المبكر لا قدر الله، ويؤدي إلى زيادة الوزن.
2: واغي يا ابني.
0: ايوه، ما تقول لا والله ما خاطر اني اتريق او كذا، انا ما متعود اني اتريق. كل هذه الامور عيد مراجعتهن. ايضا يتكلمون على السكريات والنشويات المكرره، البدء بتناول الاطعمه الغنيه بالسكر مثل الكعك، المعجنات، الحبوب المصنعه. هذه الاشياء يؤدي الى ارتفاع حاد ومفاجئ في مستوى سكر الدم، مما يرهق البنكرياس ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وانتم بصحة وسلامة يتحدثون عن الدهون المتحولة والمقليات. تناول الأطعمة المقلية والأجبان عالية الدسم على معدة فارغة يرفع الكوليسترول الضار ويزيد العبء على الجهاز الهضمي والقلب. وانتو صحة وسلامة لم يغفلوا المشروبات عالية الحموضة. تناول المشروبات الغنية بالسكر أو الحمضيات مثل عصير البرتقال المركز على الريق قد يسبب حرقة المعدة وتلف بطانة المعدة. طيب يا جماعة، بعد كل هذه الأشياء اللي تحذرون منها، ما هو أفضل وقت للإفطار؟ وانتم صحة وسلامة، أفضل وقت لتناول الإفطار هكذا يقولون هو خلال أول ساعة إلى ساعتين من الاستيقاظ، يفضل تحديدا بين الساعة 7 و8 صباحا لضبط الساعة البيولوجية للجسم أن يكون اعتيادي يوميا. بينما يوصي بعض خبراء التغذية بالانتظار حتى مرور 12 ساعة على الأقل من وجبة العشاء السابقة. خير إن شاء الله. إذا بتعشي كم الساعة 12؟ مستحيل، تعشي 8-9 بالكثير، هذا اللي يعني الملتزمين. لكن عشيات آخر الليل شيء، في ناس آخر الليل عشياتهم تكون موجودة. طيب هم بيقولوا من 7-9 موعد الإفطار. طيب اللي يستيقظ الساعة 4 عنده شغل 5 بيظل لحد الساعة 7؟ طبعا لا، طبعا لا. ينصحوا يقولوا وانتم بصحة وسلامة لضبط سكر الدم والطاقة، ينصح بتناولها خلال 2 ساعة من الاستيقاظ لدعم استقرار مستوى الجلوكوز في الدم. اذا انت تختار الساعتين هذه سواء 7-9 او من 5-7 وهكذا. ايضا للصيام المتقطع افضل نافذة لتناول الطعام تكون ضمن نطاق 10 ساعات يوميا، مما يعني الافطار في الساعة 9 صباحا والعشاء قبل 7 مساء. مستشفى هو. لإنقاص الوزن يساعد الفطور المبكر خلال 60-90 دقيقة من النهوض في تنشيط عملية الأيض وحرق السعرات بكفاءة، مع أهمية التركيز على البروتينات والألفان والألياف. تبقوا دائما صحة وسلامة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صباح الأعمال.
1: في صباح الأعمال تواصل وزارة التعليم تنفيذ برامجها الصيفية في مختلف محافظات سلطنة عمان التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة وصقل قدراتهم الشخصية والقيادية وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي لديهم. الحديث عن انطلاق النسخة الثانية من البرنامج الصيفي رحلة التحدي 2 لعام 2026 الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسة Outward Bound عمان تحت إشراف المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وذلك ضمن بيئة تعليمية وتدريبية تجمع بين التعلم والتحدي والمغامرة. يفيدنا في هذا الأمر الأستاذ محمد بن حمد العمري تنفيذي تطوير أعمال بمؤسسة Outward Bound عمان. أستاذ محمد يسعد صباحك وحياك الله معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أحمد حمداني، حياكم الله.
1: إيش أخباركم؟ طيبين إن شاء الله؟
2: بخير وعافية الحمد لله. كيفكم أنتم إن شاء الله؟ طيبين
1: الحمد لله. كيف الصيف معاكم؟
2: في الجبل الأخضر الصيف بارد ولا
1: الحد. أنت تقول بين مد وجزر مثل ما يقال، متى ما كنت خارج الجبل الأخضر
2: هذا هو الوضع عليك.
1: صحيح. طيب الله يسعدك ويرضيك أستاذ محمد. زين، نأخذ بداية فكرة شاملة عن هذا البرنامج الصيفي رحلة التحدي 2 لهذا العام، واللي تشاركه تعليمة محافظة الظاهرة من خلال مشاركة هؤلاء العدد الكبير ما شاء الله تبارك الله من الطلبة والطالبات

0: يصل إلى 100. خبرني عن البرنامج، أبرز فوائده وأهدافه وأجواءه بشكل عام.
1: ولا يهمك يا استاذ احمد، بدايه اشكر اهتمامكم في تقويه البرامج الوطنيه والمجتمعيه. واما بالنسبه لرحله التحدي، فشارك مجموعه من تعليميه مهارات الظاهره في الاسبوع الاول كدفعه اولى من برنامج رحله التحدي. بشكل عام رحله التحدي هو برنامج صيفي تابع لوزاره التعليم مثل ما تفضلت، ممثله بالمديريه العامه للكشافه والمفردات والانشطه الطلابيه. الجهة التنفيذية
0: للنشاط الثاني للبرنامج. استاذ محمد، أنا عذرا للمقاطعة، يبدو انك كيفما يشير عمار انك تتكلم عن طريق البلوتوث او في وسيلة للمحادثة بيننا تضعف كواليتي الصوت او جودة الصوت، ف يا ريت لو تكلمنا مباشرة حتى يكون كلامك هكذا واصل وواضح ما شاء الله. أول صباح،
1: كيف الصوت الآن
0: الله
1: أحمد؟
0: الله الله، فرق يا ريال، وين
1: أهلا
0: وين كنا، وين وصلنا؟ ما قلت لك في البداية في مد وجزر.
1: الحمد لله أنا موجودين في مسقط هذا الأشياء حاليا.
0: يا الله، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. ومع علي لو تختصر البداية لأنها ما كانت مسموعة، كان في غمغمة شوية.
1: تمام بإذن الله. رحلة التحدي هو النسخة الثانية من نسخة أولى بدأت عام 2025 كبرنامج صيفي، واستهدف في نسختها الأولى 740 طالب وطالبة من مختلف محافظات السلطنة بطبيعة الحال. وقد حقق البرنامج نتائج إيجابية لافتة، وهذا ما شجع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج بنسخته الثانية لعام 2026 الجارية حاليا في الجبل الأخضر، ليستهدف 1000 طالب وطالبة من الصفوف 9 إلى 11 من جميع المحافظات. والمشاركين من تعليمية محافظة الظاهرة كانوا يمثلوا الدفعة الأولى من البرنامج اللي بدأ الأسبوع الماضي.
0: يعني من الظاهرة فقط 100، ولكن المجموع بشكل عام 1000، صحيح؟
1: تماما بالضبط.
0: نعم.
1: العدد الإجمالي هو 1000 مشارك من مختلف محافظات السلطنة. وأهداف البرنامج، ورح نتطرق إلى أن البرنامج ينقسم لعدة مسارات تعليمية، ولكن الأهداف الموحدة هي شاملة لجميع هذه المسارات. أهداف البرنامج هي 4 أهداف رئيسية: بداية تطوير المهارات التطبيقية المستقبلية، بما أن الطلبة الحين في مرحلة حساسة في فترة دراستهم، فترة اختيار توجهات أكاديمية ووظيفية. وكذلك الهدف الثاني هو تعزيز الوعي الذاتي والثقة بالنفس بما ينمي الحس القيادي. الهدف الثالث تعزيز حس المسؤولية للمساهمة في الحفاظ على البيئة. وأخيرا ترسيخ قيم المواطنة والهوية العمانية، وهو ما يشجع عليه جلالة السلطان في أكثر من مناسبة.
0: نعم، وكلها أهداف مهمة للغاية، وإذا متى ما تحققت يعني يصبح لدينا شباب يمكن الاعتماد عليهم بشكل أو بآخر. طيب خبرني أستاذ محمد عن المعايير اللي على أساسها تم اختيار طلبة المشاركين في هذا البرنامج الصيفي.
1: طبعا مرحلة الاختيار جاءت بالكامل من وزارة التعليم، وتم اختيار الطلبة في رحلة التحدي في الجبل الأخضر وفق مجموعة من المعايير التي تضمن جاهزية الطلبة للمشاركة في طبيعة البرنامج. فكما تعرف طبيعة البرنامج مختلفة، برامج خارجية يوجد فيها مسارات مشي جبلي وتخييم وتجربة مختلفة بعيدة عن الهواتف وجميع المشتتات في الجبل الأخضر. فمن أبرز هذه المعايير هي المرحلة العمرية المناسبة، وتم اختيار الطلبة من الصف 9 إلى 11. وكذلك من ضمن المعايير الرغبة في خوض تحديات والقدرة على العمل الجماعي وتحمل المسؤولية، إلى جانب الالتزام والانضباط واللياقة البدنية المناسبة. والهدف من هذا هو إتاحة تجربة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية مهارات القيادة وبناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.
0: جميل، أنا بسألك يعني تحسباً لسؤال آخر، يعني هذا كل اللي قلته مجموعة من الطلبة في نفس المرحلة يمروا بكافة هذه الأمور كلها من خلال تجربتكم الأولى، رحلة التحدي الأولى، هل كان في مجموعة تتراجع ما تقدر يعني تستحمل الأجواء اللي فيها حركة وجهد وخلافه ويصير في تراجع، حدث هذا الأمر أم لا؟
1: البرنامج بداية مصمم بقسم مختص معنا في أوتر باند عمان بما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، وكذلك البرنامج يتم تحويره بما يتناسب مع جميع الحالات الصحية، الطول، الوزن، وجميع الظروف حتى النفسية للمشاركين. فالبرنامج في بدايته نواجه في الغالب بعض التحديات بأن المشاركين يخرجوا من منطقة راحتهم إلى تجربة جديدة مختلفة كليا في الجبل الأخضر.
0: هذا اللي أسأل عنه، تعرف؟
1: نعم، المدربين عندهم هذه القدرة والإمكانية للتغيير والتعديل في المسارات وظروف البرنامج بما يتناسب مع كل فرد من أفراد كل مجموعة.
0: هذا كلام جميل ورائع، بحيث أنه هذا الشاب يقوم بممارسة المطلوب منه بأريحية أكثر. نذهب إلى لكي نتعرف على البرنامج والمسارات التدريبية اللي فيه، خبرنا عن أهمية كل مسار أستاذ محمد للفائدة.
1: نعم، في النسخة الثانية ارتأت الوزارة في تعزيز موائمة هذا البرنامج للمستهدفات الوطنية، فانقسم هذا البرنامج إلى ثلاث مسارات تعليمية رئيسية. الأول ريادة الأعمال، وهذا ما يبني روح المبادرة ومهارة تحويل الأفكار إلى مشاريع في طلبة المشاركون في البرنامج.
0: نعم.
1: المسار الثاني البيئة المستدامة، يرسخ الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية. والمسار الثالث هو الصحة النفسية والتفكير الإيجابي. في هذا المسار يمنح أدوات لإدارة الضغوط وبناء الثقة بالنفس لدى المشاركين. الثلاث مسارات جميعها تعتمد على منهجية التعلم التجريبي نفسها، ويخدمون فئة مختلفة من الطلبة على حسب اهتمامهم وتوجه تعليميات بالمحافظات.
0: نعم، نود أن نشير إلى نقطة قد توافقني فيها أستاذ محمد، أن الشباب في هذه الفئة العمرية بوجود رحلة مميزة مسماها رحلة التحدي، ويقوم بممارسة الأنشطة اللي عادة ما تكون موثقة بالصور. ألا يحمل حدث مثل هذا ذكرى باقية لهذا الشاب، حتى ممكن يتحدث عنها لأبنائه، فبالتالي يعني حدث جميل في حياته لن ينساه على ما يبدو، أو أتوقع هكذا.
1: فإذا كنت تتحدث عن التغطية الإعلامية، ففعلا في كل أسبوع مع المجموعات يتواجد مصورون من الوزارة أو من مؤسسة أوتر باند عمان.
0: لا، أنا أقصد حتى كأرشيف خاص للمشارك نفسه، يعني ما معقولة ما يوثق وجوده في مكان كالجبل الأخضر ومشاركته في هكذا فعالية بالصورة قد يكون وبالفيديو، أم أنه الهواتف
1: بالضبط. هذا اللي كنت أحتاج أوصله.
0: نعم،
1: بأنه يوجد تصوير وهذه الصور تشارك مع الطلبة بعد فلترتها طبعا وفردها وجردها، فالتغطية والصور باقية وأثرها مستدام. كذلك المشاركين عندهم الحرية في إحضار الكاميرات على سبيل المثال، ولكن الهواتف هذه تستبعد في فترة
0: لا لأن هذه اللحظات تكون نادرة، ونادرا أن تتكرر يعني، أو فرصة جميلة وثمينة. جميل أنه يوثق الواحد في أرشيفه الشخصي،
1: وأنا أتفق معك تماما. فقبل كوني يعني موظف في مؤسسة أوتر باند عمان، كنت مشارك في ثلاث برامج مختلفة للمؤسسة، وذكر هذه البرامج بالصور محفورة في الذاكرة وموجودة وتابعها بشكل مستمر.
0: جميل،
1: لاسترجاع هذه الذكريات.
0: جميل العمية. جميل أستاذ خالد، جميل أستاذ محمد. في هنا معانا زميلنا عمار، فعمار منزله قريب من مؤسستكم، فأعتقد أنه لمحك أو يعرفك، الله أعلم. وأيضا معنا زميلنا خالد الحجري، وهو من الأساتذة المعدين الجيدين، متابع لنشاطك ما شاء الله، يوجه لك التحية يا أستاذ محمد.
1: الله يحييك أستاذ خالد، بارك الله فيكم جميعا. أهلا.
0: طيب، طيب أستاذ محمد العمري، التنفيذي تطوير أعمال مؤسسة أوت وورد باوند عمان، التي هكذا بتنظيم من وزارة التربية والتعليم وتعاون منها وإشراف من المديرية العامة للكشافة والمرشدات يقام رحلة التحدي في الجبل الأخضر تحديدا. خبرني أستاذ محمد، ما الذي يميز الأنشطة المقدمة في رحلة التحدي 2 مقارنة بالرحلة الأولى؟ ما الجديد في هذه النسخة؟
1: المنهجية هي نفسها منهجية التعلم التجريبي. طيب. المميز في هذه النسخة هو ارتباط هذه الأنشطة بالثلاث مسارات التخصصية اللي ذكرتها قبل قليل.
0: جميل.
1: حيث كانت النسخة الأولى الماضية تستهدف تطوير المهارات الشخصية بشكل عام، وهذا ما جعل للبرنامج ارتباطا أوضح برؤية عمان 2040 وخط التنمية الخمسية 11 والإطار الوطني العماني لمهارات المستقبل كذلك. فجميع الأنشطة والجلسات النقاشية موجهة لتصب في هذه الأولويات الوطنية.
0: جميل جميل. مع روعة المكان للجبل الأخضر وأكيد متعة الإقامة في نقول أركانه الطبيعية، لماذا تم اختياركم لهذا الموقع الجبل الأخضر لإقامة هذا البرنامج الصيفي هذا العام؟
1: في البداية ما نقدر نتجاوز مناسبة أجواء الجبل الأخضر في هذه الفترة حاليا من السنة.
0: أبدا، هذه بروحها كفيلة للاختيار.
1: بالضبط. وأما في الجوانب الأخرى فالبيئة الطبيعية القوية واللي قد تكون قاسية في بعض الأحيان والملهمة للجبل الأخضر، وحيث أن البرنامج يقام في محمية طبيعية، محمية شجرة العلالان في الجبل الأخضر، فهي توفر الإطار الأمثل لفلسفة أوتر باند عمان في التعلم التجريبي.
0: نعم.
1: وإخراج المشاركين من منطقة الراحة وربطهم مباشرة مع أهداف الاستدامة البيئية للبرنامج.
0: نعم.
1: وبالإضافة لوجود مركز تدريبي تابع لأوتر باند عمان مجهز بمعايير عالمية لخدمة أكثر من 160 شخص بشكل متزامن. فهذا الأسبوع وأنا أكلمك موجودين أكثر من 160 مشارك ومشرف من وزارة التعليم والمدربين لتقديم هذه الدفعة من البرنامج لطلبة محافظة البريمي ومحافظة الداخلية كذلك.
0: جميل جميل جميل. نريد نشير إلى نقطة ممكن أيضا وقفت عليها أستاذ محمد، وهي الآن انتشار هواية رياضة المشي الجبلي، وهذا أصبحت من الثقافة العامة في المجتمع لدى أفراد المجتمع من الشباب تحديدا، هوايتهم في ممارسة هواية المشي الجبلي في أكثر من مكان أو محافظة في السلطنة. طيب أنا عندي سؤال أخير متبقي، إضافة إلا إذا كان هناك إضافة منك أيضا، برايك بشكل خبرتك اللي اكتسبتها هذه الفترة، ما الذي يدفع المشاركين للانضمام لهكذا تجارب تشمل التحدي وخلافه؟ هل هي الفوائد اللي بيخرجون بها من هذا البرنامج الصيفي أم ماذا؟
1: من وجهة نظري، وأنا كنت سابقا مدرب في هذه المؤسسة لمدة 3.5 سنوات وحاليا كتنفيذي تطوير أعمال في نفس المؤسسة أوتر باند عمان، أعتقد أن صدى البرامج هو اللي يدفع المشاركين أو يثير فضول المشاركين الجدد للمشاركة. فصدى نجاح النسخة الأولى من هذا البرنامج وتأثيرها لا يزال يتردد في أوساط الطلبة والمدارس حتى الآن. تأتينا طلبات بشكل مستمر من أولياء أمور وطلبة بذاتهم يتواصلون معنا عبر حساباتنا على التواصل الاجتماعي وعبر كذلك قنوات الوزارة للمشاركة في مثل هذه البرامج. فأعتقد أن الفضول واكتشاف الذات هما الدافع الأكبر للمشاركة. فالطلبة ينجذبون لفكرة التجربة العملية بعيدا عن تلقين النظري. فمثل هذه البرامج الصيفية اللي تنظمها الوزارة هي تكمل المنهج التعليمي النظري اللي متميزة في الوزارة طبعا في العام الدراسي.
0: جميل.
1: وما بخصوص الفوائد المتوقعة من المشاركة فهي بلا شك ستكون امتداد لنتائج النسخة السابقة، حيث أنه تقريبا 99% من المشاركين في النسخة السابقة قالوا أن البرنامج ساعدهم في أن يكونوا أكثر وعيا بواجبهم لصون البيئة هنا في عمان، و97% من المشاركين ذكروا أن التخطيط الدقيق والاتصال الواضح عاملان ضروريان لتحقيق النتائج، و96% قالوا بأن ثقتهم بأنفسهم أصبحت أكبر، و95% منهم قالوا أرى أنه بإمكاني الآن أن أحقق الكثير في الكلية أو المدرسة أو في العمل.
0: جميل.
1: فهي
0: جميل.
1: نتائج مستمرة وأكيد راح تكون ممتدة من كنتيجة السنة الماضية مع ارتباط أكبر بالأولويات الوطنية مثل ما ذكرنا في هذه المقابلة.
0: لا جميل، والأجمل أستاذ محمد هو حضور هذه الإحصائية من قبل مؤسستكم، حقيقة يعني بادرة كثير مميزة وتنفع نقول المهتمين في دراسات في الدراسات من هذا النوع. لا أدري إذا كان هناك ثمة جزئية معينة غفلنا عن طرحها معك تود أن تذكرنا بها أستاذ محمد في نهاية المحاورة.
1: أحسنت أحسنت أستاذ أحمد، بس استكمالا على المداخلة الأخيرة اللي ذكرتها، ففعلا مؤسسة أوربان دعمان تقوم بعمل دراسات بالعائد الاجتماعي على الاستثمار الـ SROI.
0: نعم.
1: وكانت نتيجة آخر دراسة صدرت عام 2024 عن برامج أوربان دعمان هو أن كل ريال واحد يستثمر في الشباب في المجتمع عن طريق برامج أوربان دعمان يكون عائده الاجتماعي يساوي 10.5 ريالات.
0: جميل. جميل جميل جميل.
1: ففعلا اهتمامنا بجودة ومخرجات البرامج
0: لا هو واضح موجود. أنه عملكم مدروس مبني على خطوات ثابتة ويقين أنها يعني تعطي جملة الأهداف اللي زرعتوها في البداية أو حددتوها في البداية، فالله يبارك لكم في هذا الجهد يا أستاذ محمد.
1: بارك الله فيك أستاذ أحمد، وشاكر لك مرة أخرى وشاكر لإذاعة شباب هذه الاستضافة.
0: الله يسعدك. الأستاذ محمد بن حمد العمري تنفيذي تطوير أعمال مؤسسة Outward Bound عمان، حدثنا عن البرنامج الصيفي رحلة التحدي 2 للعام 2026. شكرا جزيلا لك، نهارك سعيد أستاذ محمد.
1: بارك الله فيكم ويومكم سعيد.
0: الله يسعدك.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

أين وصلت بنا يا عمار؟ ذهبت بنا إلى أجواء خريفية في بداياتها، وهناك الملتقى في يافطة جميلة في الشوارع هذه الأيام، مكتوب فيها بلفظة لهجة جميلة عمانية من إطلاق الظفار. الله، يعني يا لها من دعوة. كلمتين بس نتلاقى ظفار، ما محتاجة كل العبق والببق.

من يسمع هذا الإيقاع لا يتوانى أن يكمله ولا يتوانى أن يصل إلى مكانه. تزخر محافظة ظفار بمجموعة من الفنون التي هكذا تسطر بهاء وتسطر نقاء، وسبحان الله ما أن تسمع هذا الترديد وتلك أغنية إلا وتشعر بنوع من الارتياح، وكأن الخضار يرافقك في كل اتجاه، وكأن رذاذ المطر أصبح صاحبا لك من الصباح إلى المساء.

0: لا أنا أحب أقولها فسحة إعلانية.
1: سلطنة عمان.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
4: صباح الياسمين صباحكم أنتم، وصباحك أيضا يا أم سعيد، الله يسعد صباحك بكل خير، نوجه لك كل التحية. بعد فترة إن شاء الله بنسمع صوتها من هناك من الشباب والخريف في صلالة بإذن الله تعالى. عودة لرسائلكم الجميلة. سعيد الهشامي، سعيد بن عزيز، حياك الله. صورة المزرعة اللي يقول أنا كنت فيها، درجة الحرارة شوية ما علي. يقول صباح الخير لكل من يعيش على وطني سلطنة عمان برعاية الله وبقيادة سلطاننا الحكيم هيثم العهد السعيد. فطرنا والحمد لله والقهوة قدام. طيب، وابتسامة جميلة أيضا. سعيد حياك الله. في موضوعنا عن الوجبات السريعة في يوم الوجبات السريعة، رسالة طويلة بن عزيز الحسيني، أحمد بن عزيز الحسيني، يقول لا شك أن الوجبات السريعة أصبحت جزء من حياة الكثيرين، فهي تتميز بسرعة تحضيرها وتنوع أصنافها وسهولة الحصول عليها، لذلك يفضلها الكبار والصغار على حد سواء. ومع ذلك فإن هذه الوجبات تبقى محل جدل بين من يعتبرها متعة يمكن الاستمتاع بها بين الحين والآخر، وبين من يرى أنها تشكل خطرا على الصحة إذا تحولت إلى عادة يومية. والله هي تعتمد على حالة الإنسان، إذا صحت ما تسمع على أخذ هذه الوجبات السريعة ما عليه، حطها على صوب. يقول في اليوم العالمي الوجبة السريعة يعرس كل شخص من الأشخاص، أقول المعلومة لا تكون مكررة، يحرص كل شخص من الأشخاص على الاحتفال بتناول وجبتهم المفضلة، معتبرين أن يوما واحدا لن يؤثر على نمطهم الغذائي. بينما يؤكد أختصاصيو التغذية أن المشكلة لا تكمن في تناول الوجبات السريعة أحيانا، وإنما في الإفراط فيها. هذا صحيح 100%. لما قد ينتج عنه من زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول وغيرها من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي. في هذا اليوم يحتفل الكثيرون بأطباقهم المفضلة مثل البرجر، بيتزا، أنها بينما يرى آخرون عن المسافة يجب المناسبة يجب أن تكون فرصة للتذكير بأهمية التوازن الغذائي للتشجيع على الإفراط في تناول الأطعمة التي قد تؤثر في الصحة إذا أصبحت عادة يومية. للأسف هناك من اعتاد خلاص على الوجبات السريعة، قد يكون لظروفه المعيشية. نقول العزابية، يقول لي عبد الله مختار، هو المعد والمتابع الجميل. اي عبد الله، خصوصا العزابية، الله يعينهم العزابية. ولكن عبد الله في عزابية وهم موجودين مثلا في مكان معين عندهم نفس للطبخ، تعرف يعملوا اشتراك وكذا، ما له علاقة وين يداوم الواحد، لكن هذه متعة أيضا تجهز أكلك بروحك، تذكر أكل أمك، أكل أختك، يعني تستفيد، الحياة تعلم. طيب، معتز سعيد، السلام عليكم بالخير، حاول أمر على الرسائل، هذه رسالة غير موقعة.
5: وعذرنا ما شو نقرأ يعني ما موقع ما موقع ما عليها اسم. طيب احنا الآن ساعتنا 8:10 بتوقيت مسقط، 8:10 بتوقيت الأردن، 7:10. لماذا الأردن؟ من خلال صباح الأعمال. في الأردن يشارك مجلس صحار الثقافي للمرة الخامسة على التوالي في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمملكة الأردنية الهاشمية في دورته 40، والتي تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 3 أغسطس 2026. شعار هذا العام إرث يمتد أجيال تلتقي، في مشاركة تعكس الحضور الثقافي للمجلس مجلس الصحار الثقافي ودوره في تعزيز التبادل الثقافي بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. معنا من هناك الأستاذ صالح بن سعيد الحمداني رئيس مجلس صحار الثقافي. أستاذ صالح يسعد ربي صباحك وحمد الله على السلامة وحياك الله معنا.
6: صباح السعادة والنور والسرور أخي العزيز، صباحكم صباح الياسمين، كل يوم يتجدد إن شاء الله تعالى
5: بإذن الله تعالى. متى وصلت بالسلامة هناك في الأردن؟
6: والله الحمد لله وصلنا يوم أمس المساء العصر تقريبا بتوقيت الأردن. كان نقلع من مسقط 1:00 والحمد لله أمس استقرينا وكذا، واليوم إن شاء الله تعالى بعد ساعة كذا تبدأ الاستعدادات والترتيبات والتحضيرات لافتتاح الغد، افتتاح المهرجان إن شاء الله يوم الغد بإذن الله تعالى.
5: بإذن الله تعالى. كيف الأجواء هناك؟ درجات الحرارة معتدلة؟ أبرد؟ أكيد أبرد عن هنا صحيح؟
6: والله تقريبا أمس كان في حدود 30 لما كنا واصلين نحن فقط، 28 كذا درجة.
5: نعم،
6: ولكن بشكل عام جميلة جدا في عمان حاليا. بعد ساعة إن شاء الله نتحرك إلى جرش.
5: نعم،
6: لكن طبيعة الأردن كذا درجة حرارتها في هذا الوقت وجميلة جدا الأجواء وناهيك عن
5: هكذا هي طبع المكالمات الدولية، الانقطاع فيها وارد. يحدثنا الأستاذ صالح الحمداني على أساس أنه الفريق المشارك في هذا المهرجان يستعد للذهاب إلى جرش تحديدا استعدادا للافتتاح، أتوقع غدا إن شاء الله بيكون، على أن الفعاليات تبدأ في 23. طيب معنا مرة أخرى، انقطع الخط عذرا منك أستاذ صالح. إذا بعد قليل إلى جرش صحيح؟
6: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
5: جميل، خلينا نتعرف والمستمع الكريم عن هذا المهرجان العريق، مهرجان جرس للثقافة والفنون بالأردن كتاريخ وأيضا عدد الدول المشاركة، في كل التفصيل اللي عادة ما يتداول في البدايات.
6: والله بالنسبة لمهرجان جرس للثقافة والفنون من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي بشكل عام، وهو يقام سنويا في المدينة الأثرية بمحافظة جرش شمال الأردن، حيث تمتزج العروض الفنية والثقافية بعراقة الآثار الرومانية القديمة كما هو معروف عن هذه المدينة.
5: نعم،
6: بدأت فكرة المهرجان حسب ما طلعنا ومشاركاتنا الماضية في 1981 كانت دورته الأولى، ومنذ انطلاقته أصبحت منصة أو أصبح منصة تجمع الفنانين والمثقفين والشعراء والفرق الفلكلورية من الأردن والعالم العربي بل من مختلف دول العالم لاحظناها فعلا.
5: جميل،
6: طبعا الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار الثقافي والتعريف بالتراث الأردني والإنساني من خلال المهرجان. وخلال مسيرة استضاف المهرجان مئات الفنانين وأصبح محطة سنوية ينتظرها الجمهور داخل الأردن الشقيق وخارجه. أما من حيث المشاركة الدولية أستاذ العزيز، فهي تشهد الدورات يعني شهدت الدورات الأخيرة حضورا واسعا، فيشارك فيه تقريبا حسب ما نتابع دائما أكثر من 40 أو 35 دولة عربية وأجنبية.
5: ما شاء الله. ما
6: من خلال الفرق الفلكلورية أو العروض الموسيقية والمسرحية والأدبية ومعارض فنية، وهناك معارض تراثية متنوعة ما يعكس مكانته بصفته ملتقى ثقافي عالمي.
5: جميل.
6: طبعا من السلطنة كانت من أبرز الدول التي شاركت خلال الفترات الماضية بفرق متنوعة. العام الماضي مثلا كانت فرقة حماسية، العام اللي قبلها كانت فرقة حماسية، العام 23 كانت فرقة من ظفار مشاركة، ونلتقي فيهم دائما لأننا نشارك من بداية المهرجان والنهاية. أما الفرق الموسيقية تأتي يعني في حسب ضيافتهم يوم أو يومين من خلال المهرجان الوقت توقيت
5: نعم. المناسب حسب الجدول المعد له. نعم
6: حسب الجدول. نعم
5: نعم جميل جميل. هناك ثقة كبيرة جدا في يعني تتجسد في مجلس صحار الثقافي والقائمين عليه، كون هذه المرة الخامسة تتم مشاركتكم ضمن جناح السفارات هناك بالمهرجان. هل هناك من أسباب معينة وأنتم أدرى بمجلس صحار الثقافي كونكم رئيس هذا المجلس للمرة الخامسة، ماذا يمثل لكم هذا من معنى أستاذ صالح؟
6: والله بالنسبة لمشاركة المجلس والدعوة اللي يتلقاه في كل عام، الحمد لله من خلال المشاركة الأولى في عام 2022 كانت الانطلاقة، كانت تقريبا نحن أول دولة نشارك في جناح السفارات في ذلك الوقت، والحمد لله يعني كسبنا من خلال ما قدم الشباب المشاركين أبناء هذا الوطن الغالي في المهرجان في ذلك العام، كسبنا ثقة من لجنة المهرجان في كل عام، تأتينا الدعوة بداية كل عام الحمد لله بفضل الله، والمجلس من خلال ما قدم من صورة متميزة على الهوية الثقافية العمانية مما عزز الثقة باستمرار مثلا للسلطنة. تنوع محتوى الجناح العماني دائما يعني في كل عام نأتي بما هو الجديد من خلال بما يضم من بعض الأحيان بعض الأزياء التقليدية نمثل بعض المحافظات السلطنة، نركز على محافظة من المحافظات، الحلي العمانية، الحلوى العمانية تصنع أمام الجمهور نقدمها وهي سخنة مثل ما يقال للجمهور. عندنا اللبان العماني العطر أجواء جرش باللبان العماني، المخطوطات العام الماضي وهذا العام ركن خاص لهن بيكون بإذن الله تعالى بالتعاون مع دائرة المخطوطات، الإصدارات الثقافية الأدبية لبعض الأخوة الكتاب بالتعاون مع جمعية الكتاب والأدباء، الفنون التشكيلية، الصور الفوتوغرافية معرض لهن، الابتكارات، إلى جانب عروض مرئية من خلال ما تتمتع به السلطنة من مقومات سياحية. نعم عندنا شاشة كبيرة للعرض نعرض فيها عن خريف ظفار بشكل يومي، نتواصل مع الأستاذ عقيل بعلوي من التلفزيون ويجزاه خير منا مقاطع يومية تكاد تكون نبثها. قدرة مجلس على التعريف بالتراث العماني بأسلوب يجمع بين الأصالة والابتكار كذلك، مثلا إن شاء الله تعالى هناك راح نهدي قصيدة أحد من شعراء المجلس الأخ خليفة الشبلي إن شاء الله تعالى إلى التلفزيون الأردني خاصة بالمهرجان، وهدية من المجلس متواضعة بهذه المناسبة. التجديد في المشاركات كذلك أستاذي العزيز من خلال ما يقدم المجلس كل عام يأتي بأفكار جديدة غير الأفكار التي كانت في العام الماضي.
5: جميل.
6: عندنا مثلا في هذا الأركانات متجددة في هذا العام عن الأعوام السابقة.
5: جميل جميل. يعني أنتم باختصار تحملون الهوية العمانية بأدق تفاصيلها وتشاركون بها وتعرفون بها من يحضر هذا المهرجان العريق، مهرجان جرس للثقافة والفنون والفنون بالأردن. كنت أود أن أسألك عن ركن المجلس العماني، ولكن يعني حطنا بملامحه من خلال حديثك المسترسل، لا أدري إذا كان في شيء آخر يضم الجناح لم تذكره. أستاذ صالح جميل اللي حاط به، خصوصا أنك وجودكم هناك يستمر لتقريبا 10 أيام صحيح؟
6: إن شاء الله تعالى إحنا ينطلق المهرجان إن شاء الله يوم الغد وإلى تاريخ 2 مارس إن شاء الله، وتكون عودتنا يوم مساء يوم 3 مارس.
4: مارس أو أغسطس. مارس أو أغسطس.
6: أغسطس.
4: أغسطس. لا بنرجع للوراء كذي مارس.
6: لا لا أغسطس القادم.
4: أو ظلوا سنة كاملة إذا كان مارس القادم.
6: بيكون عندنا إن شاء الله ركن المجلس العماني، وركن المجلس العماني نمثل فيه العادات والتقاليد في المجلس العماني من خلال عادة أخذ العلوم والأخبار، القهوة العمانية، بالضيافة العمانية بشكل عام، حيث سيتم إعداد الحلوى أمام الجمهور في المهرجان إن شاء الله تعالى من قبل أحد الأخوة المختصين في هذا المجال عندنا في المجلس، ومن ثم تقديمها لهم في المجلس العماني، الحوارات مع زوار المجلس بإذن الله تعالى، كذلك تحية خاصة نوجهها للأخوة في سفارة السلطنة الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية الذين دائما ما يكونوا متواجدين معنا بدعمهم المعنوي طوال فترة المهرجان، وهذا نفسه يعطينا حافز أكبر. عندنا ركن الضيافة بيكون متواجد كذلك إن شاء الله تعالى، ورايحين نقدم فيه من خلال الحلوى العمانية والطيب العماني. بيكون عندنا مثل ما ذكرنا سابقا ركن المخطوطات، وهي بالتعاون مع دائرة المخطوطات، وعندنا فنون التشكيل من خلال بعض الصور التي تجسد تاريخ السلطنة والتراث العماني كذلك، وفيها صور خاصة لمولانا جلالة السلطان الله يحفظه. ركن التراثيات والفضيات بالتعاون مع متحف عبد اللطيف الأنصاري في ولاية طحم كذلك، جزاه الله خير، عندنا بعض الفضيات الموجودة القديمة والحلي القديمة. عندنا ركن شاشة العرض المرئي التي يحتوي على مقاطع من التراث العماني والقلاع بالتعاون مع دائرة التراث والسياحة في شمال الباطنة. عندنا ركن الطوابع العمانية القديمة كذلك إن شاء الله تعالى. عندنا ركن الأزياء العمانية التي جبناها مع أحد الخوات الموجود، راح تقدم إيجاز كامل عن هذه الأزياء بإذن الله تعالى. التنوع الجميل الذي يحظى فيه المجلس الحمد لله من خلال المعروضات التي سوف يقدمها إن شاء الله تعالى تعكس الثقافة العمانية التي نسعى دائما لإبرازها، وطبعا بالتوجيه من الأخوة القائمين على المبادرات الثقافية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، الذين دائما ما يتحفون من خلال توجيهاتهم ورعايتهم لهذه المبادرات، ويكفينا شرفا أن نكون ممثلي التراث والثقافة العمانية في إحدى هذه المهرجانات الدولية، ومن أهمها مهرجان جرش بإذن الله تعالى.
4: بإذن الله تعالى على أي حال، ممكن أكيد من خلال زياراتكم للأردن وجدتم أن هناك تقاطع في أمور كثيرة في تفاصيل الثقافة العمانية والثقافة الأردنية الاجتماعية. يعني نتكلم عن المجلس العماني يعني يتقارب بشكل كثير جدا على فكرة بالمجلس الأردني إذا صح التعبير في موضوع الضيافة واستضافة وأخذ الأخبار والمناشد والعلوم، يعني في تقاطع في أكثر من مستوى في هذا المجال. وأيضا بالفنون تكلمت عن المخطوطات الموجودة، والأردن يشهد أيضا يعني تحف معمارية طبيعية مثل الموقع اللي بتكونوا فيه قرش وما يجسده من معالم. أذهب إلى شعار هذا العام، إرث يمتد أجيال تلتقي، برأيك ما هي دلالات هذا الشعار مع ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام من أحداث، وإلى أي مدى هذا الشعار يواكب ما تعيشه المنطقة، وأيضا ما الصورة اللي يعكسها المهرجان كل عام؟
6: والله بالنسبة لي هم في كل عام اللجنة تضع شعار مميز للمهرجانات التي تعقد. دلالات هذا الشعار في هذا العام هي دلالات عميقة، خصوصا في ظل ما تمر به المنطقة مثل ما تفضلت من تحديات وأحداث متسارعة، فهو لا يعتبر فقط عن لا يعبر عن فقط عن تاريخ مهرجان جرش الممتد لأكثر من 4 عقود، بل يحمل رسالة ثقافية وإنسانية تؤكد دور الثقافة في حفظ الذاكرة وتعزيز التواصل بين الشعوب. طبعا من أبرز دلالات الحفاظ على الهوية والذاكرة الحضارية، فكلمة أرث تشير لنا إلى الثقافة والفنون والتراث القديم التي تحظى به مدينة جرش بالذات والمملكة بشكل خاص. الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل عبارة يمتد، كذلك تؤكد أن التراث ليس ماضي منقطع، ولكن في الحقيقة هو مسار حي ينقلنا من جيل إلى جيل آخر، وتشير أجيال تلتقي إلى أهمية إشارة اشتراك الشباب والمبدعين الجدد في صناعة المشهد الثقافي، لأن الثقافة في حد ذاتها أستاذ العزيز الجسر للحوار والسلام
4: بدل
6: ما تشهد المنطقة عن أزمات وانقسامات. والمهرجانات الثقافية تؤكد أن الفن والأدب قادر على جمع الناس وفتح مساحات للتفاهم والتقارب عن بعد وعن صياغة الصراعات.
4: 100% نعم، هو فعال في هذا الإطار وينقل إلى أبعد ما يستطيع أن يتوقع الواحد من مجال في حياته يعيشه من خلال هكذا فنون ومن خلال هكذا التقاء وارتقاء في ذات الوقت.
6: نعم فعلا.
4: جميل.
6: والثقافة والفن مثلاً لغة إنسانية عابرة للحدود دائما وأبدا، والأرث الحضاري الذي نحمله رسالة بأن هذه المنطقة رغم التحديات ستبقى أرضا للحضارة والإبداع والتواصل بين الأجيال بإذن الله.
4: هذا هو. طيب سؤال يعرض نفسه، نسأل عن هل بالنسبة لفعاليات المهرجان مجلس صحار الثقافي هل هناك لديه أدوار أو فعاليات معينة سوف يقيمها على هوامش المعرض أيام المهرجان اللي بيستمر تقريبا مدة 10 أيام إضافية إلى ما يعرض؟
6: بإذن الله تعالى خطتنا في كل عام تتجدد مثل ما ذكرنا سابقا، ومشاركتنا في مهرجان جرش لن تقتصر على وجود معرض نعرض فيه مكونات الثقافة، لكن نسعى من خلاله أن يكون الجناح نافذة حية كذلك للتواصل مع الجمهور الزائرين المهرجان، وخاصة عندنا أبنائنا وأخواننا وأخواتنا الطلاب الموجودين في الفصل الصيفي الدارسين في المملكة بشكل عام. نعمل كذلك تقديم صورة متكاملة عن عمان من خلال التراث والفنون والإصدارات والحوارات الثقافية التي تكون، وإضافة إلى ذلك مد جسور التواصل مع المشاركين مختلف الدول، وخاصة أن في جناح السفارة في هذا العام تشارك 11 دولة بالإضافة للسلطنة بإذن الله تعالى،
4: بإذن الله.
6: وهذا ما يعزز حضور الثقافة العمانية في هذه المحافل الدولية العربية بشكل خاص والدولية بشكل عام بإذن الله.
4: بإذن الله تعالى.
6: من خلال ذلك إن شاء الله تعالى من خلال المجلس العماني اللي راح نستضيف فيه بعض الشخصيات كذلك اللي بتزور الجناح بإذن الله تعالى راح نبرز، وكذلك اكتساب بعض الخبرات من المشاركين الموجودين من الوفود الأخرى وتطويرها إن شاء الله تعالى المشاركات، لأن المجلس الصحراء الثقافي لا يشارك في المجلس مهرجان جرش فقط، وإنما الحمد لله خلال 4 سنوات الماضية منذ انطلاقة المجلس في عام 22 شاركنا على مجموعة من الدول منها الدول الخليجية الأشقاء في الخليج في المملكة العربية السعودية في الكويت في البحرين، وعندنا خطة كذلك بإذن الله تعالى خلال هذا العام إن شاء الله تعالى بالمشاركات هذه بإذن الله تعالى.
4: بإذن الله تعالى ويكون لنا نصيب في تغطيتها أول بأول أستاذ صالح. أريد أن أركز حقيقة إلى الفكرة الجميلة والذكية في ذات الوقت، وهو موضوع الشاشة المباشرة يوميا والربط مع الزملاء في محافظة ظفر الزميل العقيل بعالي ولنقل فعاليات الخريف وأجواءه للحضور الكرام هناك في المهرجان.
6: والله بالنسبة لعرض الشاشة المرئية هي للعام الثالث إن شاء الله تعالى نستخدم هذا المعرض لما وجدناه من جاذبية يجذب الجمهور الموجودين. نقدم فيه بعض الفنون العمانية بشكل خاص نركز عليها للتعريف كذلك الزوار على الفنون العمانية والأدب العماني، نركز فيه على القلاع بعض القلاع والحصون من إدارة التراث والسياحة في شمال الباطنة زودونا فيها مقاطع جميلة عن السلطنة. وبالنسبة لخريف صلالة ناخذ يعني ننتهز الفرصة للترويج للسياحة في السلطنة بشكل عام والخريف بشكل يعني إلى محافظة الظفار بشكل خاص، لأنها التوقيت الجميل في الصيف والمناطق خاصة مناطق الخليج والزول بالنسبة لزوار المهرجان من دول العالم بأجمع والدول الخليجية بشكل خاص يعني موجودين، يعني هي مجال على أن الترويج للسياحة العمانية والإعلان عن السياحة العمانية وتعريف الزوار للمهرجان، كذلك لقاءاتنا عبر التلفزيون الأردني والإذاعات الموجودة مع الشباب المشاركين يعطينا حافز آخر للترويج لهذا، ونساهم ولو بشيء بسيط للاطلاع الزوار على ما تحتويه السلطنة من أراضي جميلة للسياحة ومن تاريخ الحضاري وأبعاد أخرى نحن فعلا المفروض نكون يعني لنا بصمة في نشرها والمساهمة في نشر هذه الأشياء الأمور بإذن الله.
4: نعم، ما في أي قصور على عطائكم هناك مجلس صحار الثقافي، والدليل الثقة الكبيرة جدا المنسوبة لكم في المشاركة وتمثيل السلطنة في هكذا محافل. دعني لا أنسى مجموعة الشباب المشارك من المجلس في هذا المهرجان، إذا وددت أن تعرج على التعريب بهم أو توجيه أي كلمة. نحن نوجه لهم كل التحية ونوجه لهم كل الامتنان والثقة بحضورهم هناك، فماذا يمكن قوله لهم أستاذ صالح؟
6: والله الذي أحب أن أوصل أول حاجة كلمة شكر وعرفان إلى الأخوة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب التي تتيح لنا كشباب سواء في هذه المبادرة مجلس الصحراء الثقافة أو المبادرات الأخرى، ودعمهم وتوجيههم لما يخدم الثقافة العمانية بشكل عام وبما يخدم السلطنة من خلال نشر التاريخ والموروث العماني والثقافة العمانية والأدب العماني. إلى الأخوة الآخرين الداعمين مثل مكتب مع سعادة محافظ شمال الباطنة، سعادة والي سحار الذين لا يدخلوا جهد في دعم هذا.

0: التصنيفات الأدبية كذلك والمجالات المشاركين فيها، فكل في مجاله، كل شخص منهم ماسك جناح معين وركن معين يتحدث عنه وجايين بكل شغف وشوق لإثبات وجودهم بإذن الله تعالى من خلال هذه المشاركة. الكل متحمس أن يظهر عمان بما يليق بعمان، وهذا واجب لكل على كل مواطن فينا بإذن الله تعالى، ولن نقصر ولو يعني أدينا ما أدينا فلن نفي هذا الوطن الغالي بما فعلا يليق به، ونسعى دائما. فتحية إجلال وشكر وتقدير لكل من شارك وساهم، سواء من المشاركين الموجودين عندنا في المشاركة العشرة الأشخاص الموجودين، أم الأخوة الآخرين الموجودين والداعمين لنا من خلف الكواليس كما يقال دائما وأبدا. المشاركين طبعا عندنا الأخ عبدالله العجمي وسعيد السعيدي وطلال البلوشي وراشد الجابري وعبدالله البريكي ومحمد المعمري وعائشة الفارسية وفاطمة البلوشية وموزة الفزارية، ولكن هناك طاقم آخر الشباب الإعلاميين في المجلس موجودين في السلطنة لإبراز المشاركة كذلك وإبراز دورها. الأخوة القائمين مثلكم مثل هذه اللقاءات التي هي تعتبر داعم رئيسي لنا لإنجاح هذه المهمة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى أريد أن أشير أيضا إلى أنه هذا المهرجان كون موجود في الأردن، فطلبة العمانيين الموجودين هناك أكيد يكونوا من زواركم الأساسيين، وأيضا يساهموا بشكل أو بآخر حضورا أو من تقديم خدمات لن يترددوا بالتأكيد. فنتمنى لكم التوفيق أستاذ صالح، وإن شاء الله كذا يعني كالعادة تمثلوا السلطنة خير تمثيل وترجعون سالمين غانمين إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. وفعلا هو هناك بعض الأبناء والطلاب يشاركون أحيانا بالحضور، ليس بالحضور فقط للمشاهدة ولكن يقفوا معنا في الجناح.
1: نعم.
0: بشكل
1: نعم.
0: في السنوات الماضية، ومثل ما ذكرنا الأخوة كذلك في السفارة الملحق الثقافي جزاهم الله خير، والشباب الموجودين في السفارة العمانية كذلك يكونوا داعمين لنا بحضورهم ومؤازرتهم لنا في طول فترة المهرجان
1: إن شاء الله.
0: تحية شكر لهم كذلك، جزاكم الله خير،
1: يستاهل الخير.
0: شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل الذي يتجدد دائما في كل عام.
1: واجب، الله يسعدك، واجب. الأستاذ صالح بن سعيد الله. الحمداني رئيس مجلس صحار الثقافي المشارك في المرة الخامسة في مهرجان جلسة للثقافة والأردن والفنون بالأردن. بالتوفيق، شكرا جزيلا أستاذ صالح.
0: شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله تعالى
1: بإذن الله. بإذن الله تعالى.

0: يا مرسى الهوى والنور، وما عشقها الصباح إلا مساها قد عشقها. خميس المقيبي كلمة ومحسن فتحي محسن اللحن والأداء الرائعين، تحية لهم في أجواء هذا الصباح. صورة من صلالة، صباح الخير حاليا من أجواء صلالة. ذكر نفسك أنك تستحق الأفضل دائما، الحياة مليئة بالخيارات الواسعة، أنت تستحق أجمل شيء من كل شيء. محبكم عبد الله الرواحي أبو علي، تحية خاصة لأم عائشة الوردي، لك التحية ولها. وأجواء جميلة فعلا بلدتي. الآن يا عمار أين الذهاب؟
1: صباح الأعمال.
0: نعم، في صباح الأعمال الوقفة الأخيرة المنتظرة أيضا حول بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 عبر النظام الإلكتروني لمركز القبول الموحد خلال الفترة ابتداء من اليوم 21 يوليو وانتهاء بالأول من أغسطس. مشكورة معنا الأستاذة ندى بنت محمد الكيومي، مدير دائرة القبول للمرحلة الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. يسعد صباحك يا أستاذة ندى.
2: يسعد صباحك أخ أحمد، يسعد صباح المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم.
0: حياك الله. سنويا نحن في مثل هذا التوقيت ما شاء الله يعني نكثف الاتصال بكم لنقل المعلومة كما هي وبصورة واضحة لمن يهمه الأمر إذا صح التعبير. وأبنائنا الآن في يأتوا في المقام الأول، الوقفة الكبيرة جدا منكم ومنا في مساعدتهم حتى يصلوا إلى بر الأمان فيما يبحثون عنه. خبرينا أستاذ ندى بداية عن أهمية مرحلة تعديل الرغبات وما أبرز ما ينبغي على الطلبة مراعاته قبل اعتمادها.
2: هو فعلا أخي أحمد يعني مثل ما ذكرت، هو موعد سنوي ولقاء سنوي متجدد بيننا ولله الحمد، وهذا دليل على حرص الجهتين على نقل المعلومات الصحيحة حول كل ما يتعلق بالتسجيل والقبول في نظام القبول الموحد.
0: نعم.
2: بالنسبة لمرحلة تعديل الرغبات، تعد هذه المرحلة من أهم المراحل في القبول، لأنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام الطالب لمراجعة اختياراته بعد صدور نتائج دبلوم التعليم العام وبشكل نهائي. يعني خلال هذه المرحلة تتوفر للطالب صورة أوضح عن المعدل النهائي والبرامج اللي أصبح يخف لشروط القبول بها، بإضافة إلى البرامج المستجدة في هذه المرحلة. وستصدر يعني خلال الساعات القليلة بإذن الله ملحق لدليل الطالب، يتم من خلاله نشر جميع البرامج المستجدة أو التعديلات على البرامج الصادرة التي كانت في الدليل من خلال الموقع الإلكتروني وأيضا خدمات المركز على التواصل الاجتماعي. وردا على سؤالك أهمية هذه المرحلة، أنصح الطلبة بعدم الاكتفاء بترتيب الرغبات فقط، لكن أيضا مراجعة بياناتهم الشخصية في النظام أثناء الدخول، والتأكد من اكتفاء البرامج وإعادة الترتيب وفق الميول الحقيقية. يعني أؤكد على هذه النقطة، إضافة أكبر عدد من الرغبات وأيضا أنها تكون وفق ميول الطالب الحقيقية.
0: جميل. ميوله التي تنبع منهم بعيدا عن أي مؤثرات خارجية، آراء معينة قد تجعل أو قد توفر له نوع من التشتت الذهني في عملية الاختيار.
2: كلامك صحيح 100%. كثير من الطلبة للأسف يعتمدوا على الآراء الآخرين، آراء الأصدقاء والأقران. أيضا هناك يعني خطأ شائع يقع في كثير من الطلبة، وهو ترتيب الرغبات وفق المعدلات، وهذا غير صحيح. دائما نقول أنت رتب وفق ميولك واترك موضوع المنافسة على النظام الإلكتروني.
0: بالضبط بالضبط. خبرينا أستاذة ندى أبرز ملامح التوسع في الفرص الدراسية والبرامج الأكاديمية المطروحة لهذا العام الأكاديمي 2026-2027.
2: هو ولله الحمد هذا العام شهد توسع ملحوظ في الفرص الدراسية مقارنة بالعام الماضي. يعني ارتفعت أعداد المقاعد إلى 34,239 فرصة بزيادة بلغت 17%. والأهم من الزيادة في الأعداد هي تنوع الفرص المطروحة. أيضا تم استحداث برامج أكاديمية جديدة تستجيب لاحتياجات التنمية وأيضا سوق العمل، من بينها على سبيل المثال في الذكاء الاصطناعي الجغرافي وإدارة وتحليل البيانات الضخمة والهندسة الجيوميكانيكية والعلوم الصحية المتقدمة، وأيضا في الفنون المسرحية والسينمائية. وكثير أيضا من هذه المقاعد هي مقرونة بالتوظيف في مجالات نوعية لإعداد كوادر وطنية تتولى وظائف، على سبيل المثال في جهات مثل المسرح الوطني بمجمع السيد طارق بن تيبور الثقافي،
0: نعم
2: وأيضا بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، وأيضا هناك مقاعد مخصصة للهيئة الوطنية للمساحة وصندوق الحماية الاجتماعية. فلله الحمد الزيادة هذه زيادة في العدد وفي النوع أيضا.
0: جميل جميل
2: إضافة إلى أنه يعني من أبرز هذه الملاحظات هذا العام أنه تم تعزيز المقاعد في التخصصات التربوية لتغطية الاحتياج من المعلمين الذكور.
0: جميل جميل. وعلى أي حال هذه فرصة مثل ما ذكرت يا أستاذة ندى، أنها فرصة أخيرة للاختيار الأفضل بما يتناسب من رغبات الشخص، وفي نفس الوقت يعني يحقق له طموحه المنشود.
2: أنا دائما يعني أوجه الطالب أن يكون ذكي في ترتيب الاختيار، بحيث
0: هذا
2: أيضا بحيث أنه ينوع اختياراته ما بين الاختيارات العالية المرغوبية أو التنافسية، وبين بين برامج واقعية ولكن أيضا من ضمن المفضلة بالنسبة له، ومن ثم يعني في مثلا نهاية القائمة يضع من برامج احتياط، يعني وكأنه خطة ثانوية في حالة لم يقبل في الرغبات التي يطمح إليها. هو هذا
0: بلان بي،
2: الاختيار
0: يعني
2: الذكي في ترتيب الرغبات.
0: بلان بي مثل ما يعرف.
2: صحيح.
0: طيب، أبرز التطويرات اللي شهدها نظام القبول الموحد هذا العام، وكيف ستسهم إن شاء الله في تحسين تجربة الطلبة؟
2: طيب، يعني هو من حرص المركز دائما على تطوير تجربة المستخدم، والمستخدم بالنسبة لنا الطالب في هذه المرحلة.
0: نعم.
2: التحسينات التي أجراها المركز أبرزها إطلاق لوحة تحكم موحدة تمكن الطلبة من متابعة جميع مراحل التسجيل والقبول من مكان واحد، بالإضافة إلى تطوير أدوات البحث عن البرامج الدراسية طبعا، بحيث أنه يسهل على الطالب ترتيب الرغبات حسب الميول، وأيضا إمكانية ترتيب هذه الرغبات بثلاث طرق سهلة تتناسب مع تفضيلات الطالب. يعني إحنا كلنا نتكلم عن تطويرات تقنية في داخل المنظومة الإلكترونية.
0: نعم نعم أنتم لديكم مخزون من التجارب، وأنا أقصد تجارب من ناحية التعاطي مع الطلبة في النسخ السابقة. خبرينا أستاذ
2: صحيح.
0: ندى يعني عن أهم النصائح اللي ممكن يقدمها مركز القبول الموحد للطلبة لزيادة فرصهم في الحصول على التخصص المناسب خلال الفرز الأول.
2: يعني هي هذه النصائح التي نكررها دائما، ويمكن حتى في هذا اللقاء ذكرناها، يعني أهم نصيحة هي أن ينوع الطالب ما بين الاختيارات بين المؤسسات والتخصصات، وأن لا يقتصر اختياراته على المنافس المرتفع. بعطيك مثال أستاذ أحمد، في
0: طيب.
2: مرحلة الفرز التجريبي، وهذه يعني من المراحل المهمة التي تعني الطالب. لماذا؟ لأن تعطي الطالب مؤشر حول احتمالية حصوله على فرصة دراسية من عدم. رصدنا في الفرز التجريبي أكثر من 2600 طالب أصحاب المعدلات العادية ولم يحصلوا على فرص دراسية.
0: هذه
2: هل
0: المشكلة،
2: نتيجة لأدائهم الأكاديمي؟ طبعا لا، ولكن نتيجة الاختيارات والرغبات التي
0: سوء اختيار الرغبات،
2: عدم يعني لم يحسنوا في الاختيار والترتيب، ولم يحسن الاختيار بطريقة ذكية التي ناقشناها قبل قليل.
0: صحيح، هذه خسارة كبيرة حقيقة، لأنهم لعلهم لم يسألوا أو لم يجدوا التوجيه المناسب يعينهم بهذا المعنى. يعني
2: صحيح، إن شاء الله ما في خسارة، لأنه احنا يعني ذكرنا أنه هو فرض تجريبي سابق، وتم يعني تواصل مع الطالب وإبلاغه بتلك المؤشرات ليتداركها في هذه المرحلة النهائية إن شاء الله، مرحلة تعديل الرغبات.
0: جميل جميل. خبرينا أستاذنا عن أبرز المواعيد المقبلة في مراحل القبول، وأيضا الرسالة اللي يوجهها المركز لطلبة الدور الثاني والطلبة الدارسين خارج سلطنة عمان.
2: طيب، بشكل يعني مختصر، هي حاليا تبدأ مرحلة تعديل الرغبات بدءا من اليوم إن شاء الله، وحتى الأول من أغسطس. ثم تليها مرحلة تسمى مرحلة إجراء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للبرامج التي تطلب ذلك في الفترة من 8 إلى 15 أغسطس، ومن ثم موعد إعلان نتيجة الفرد الأول إن شاء الله 19 أغسطس. هذه هي يعني بطريقة مختصرة المراحل القادمة. أما بالنسبة لطلبة الدور الثاني وطلبة الدارسين خارج سلطنة عمان، ننصحهم بأن يبادروا بالتسجيل وترتيب اختياراتهم خلال هذه المرحلة الحالية، وأن لا ينتظروا يعني صدور النتائج النهائية، ومتى ما صدرت نتائجهم النهائية يتعامل معها النظام بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب بس ملاحظة أخيرة أستاذة ندى إذا سمحتين، عادة ما يكون هناك سمت استفسارات أو يعني الرغبة في أن تصلهم الإجابة منكم، ما هي الوسيلة في التواصل معكم في مركز القبول الموحد؟ هل خصصتم نقول بريد معين لتواصل الطلبة أو أولياء الأمور في هذا المعنى؟
2: هو يعني سؤال ممتاز جدا، يعني أنا دائما يعني أدعو جميع الطلبة وأولياء الأمور وكل من لديه استفسار، أولا متابعة موقع الإلكتروني للمركز، أيضا منصات التواصل الاجتماعي عندنا تفاعلية وكثيفة التفاعل، ترد على كل استفسار يرد إليها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، أيضا من خلال الوزارة نستقبل المراجعين والمستفسرين سواء بالاتصالات أو المراجعة. ويعني ونقطة مهمة ذكرتها أستاذ أحمد، خلال هذه الفترة بالذات توفر المديريات التعليمية ومركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي مراكز دعم بمختلف المحافظات، وهذه جميل. المراكز مجهزة لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات المهنية والإجابة عن كل الاستفسارات المرتبطة بالتسجيل وتعديل الرغبات. لذا أنا أدعو يعني جميع الطلبة الاستفادة، أكثر من 48 مركز منتشر حول محافظات السلطنة.
0: جميل جميل حقيقة، يعني أنا أود أن أثمن، وهذا من حقكم، لأنه كنا إحنا في إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب من بدايات في بدايات عمل مركز القبول الموحد، ونعلم كم الجهد المبذول من قبلكم أستاذة ندى والزملاء هناك لتقديم هذه الخدمة كما ينبغي لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، جزاكم الله ألف خير. وفي نفس الوقت تعاونكم الدائم مع أولياء الأمور لتسخير الأمور كما ينبغي عليها، الهدف واحد هو خدمة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات اللي هم بدورهم بيخدموا بلادهم في التخصصات اللي بيدرسوها، وبالتالي في المهن اللي بيمارسوها في المستقبل القريب إن شاء الله. فلكم كل الشكر وكل التحية اللي تستحقونها كل عام، وفي ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
2: شهادة نعتز بها أخي أحمد، وشكرا جزيلا على هذا الإطراء. ويعني احنا
0: تستاهلوا والله والله تستاهلوا، نعرف الجهد اللي تبذلوه
2: ان شاء الله.
0: الله يسعدك. شكرا للأستاذة ندى بنت محمد الكيومي، مدير دائرة القبول للمرحلة الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلينا نقول لك كل عام وانت بخير يا أستاذة ندى.
2: وانت بصحة وسلامة وجميع المستمعين.
0: الله يسعدك الله يسعدك.

0: حياكم الله، الوقت يمضي سريعا يا عمار، والوجبات السريعة لموضوعنا اليوم. الآن في رسالتين متبقيات لن نردهم، عواطف السعدية، واتمنى إن شاء الله هذه التغطيات اللي عملناها مثمرة وكلها تعطي ثمارها إن شاء الله، خاصة الأخيرة. الحديث تقول عواطف الوجبات السريعة هي وجبات دمار حقيقي. يا ساتر استر، تختل بطبيعة الجسم، وخاصة إذا صار عليها اعتماد حقيقي وتناول هذه الوجبات بشكل يومي. تصدقوا يا جماعة الخير، إذا واحد أدمن هذه الوجبات السريعة أكل البيت ما يعجبه، ها يصير له يصير. تقول عواطف: إذا ما رأينا كمية السعرات الحرارية والملونات الصناعية غير كيفية طهي هذه الوجبات وتقديمها بشكل سريع، نحن اليوم بصدد الابتعاد على قدر المستطاع عن هذه الوجبات لما لها من آثار سلبية وردود فعل على نمط الحياة. اليوم أصبح البعض مدمن عليها، هذه النقطة، لسهولة الطلب وكسب الوقت. باختصار، الوجبات السريعة هي ناقوس خطر مباشر تدخل للجسم، وتبدأ تشتغل على زيادة الوزن وأمراض مزمنة وارتفاع الدهون الضارة وجرثومة المعدة وغيرها من الأمراض التي تصيب الجسم على شكل تراكمات مع من زيادة الإفراط في تناول الوجبات. صحة والعافية للجميع، هكذا تتمنى عواطف السعدية. كل هذا الكلام مقدر ومحترم، لكن في الجانب الآخر يا جماعة الخير خلينا نكون منصفين. يعني واحد ماسك خط طويل، يعني ما شاء الله، وعمان يعني بطول وعرض، يقف عند محطة للاستراحة، الاستفادة من المرافق الموجودة، شحن نقول تمويل السيارة بالبنزين، أكيد يشعر بالجوع. هناك هذه الكافيتريات المحطوطة بشكل جميل، والرعاية الصحية أيضا متوفرة فيها، تخدم وتسد الجوع. هذه يعني وسيلة من الوسائل. عرضنا الحديث عن مجموعة اللي شغلهم يستدعي وجودهم في الطرقات، مثل سواقين سيارات الأجرة، مثل الشاحنات، وخذوا في القياس في هذه المحلات تساعدهم. أهم شيء تكون نظيفة وخلافه، وأهم شيء إنها ما تكون أساس، تكون للضرورة فقط، هكذا من باب إحقاق الحق. يعني
1: في أسى بس الغداء زاهب،
0: الغداء زاهب والمكابس والقبول وكل شيء موجود. سليمان العاصمي: مع مرور الوقت والوقت يدركنا عمار، يقول باقي عندنا دقيقة، سامحنا يا سليمان، ستكتشف أن الحياة لا تعلمكم الكلام الجميل أو النظرية. طبعا بعيد عن الموضوع، شفهي نحترمه في منتصف الحلقة. في النهاية أكيد طبعا انتوا افتقدتوا حسين العميري، افتقدتوا كاس العالم، خلص كاس العالم، ايش بيعطلكم الحين؟ المشكله انه الحركه الرياضيه على المستويات المحليه والخليجيه والعربيه والعالميه كلها تقريبا كل تحضيريه، فيها الانتقالات الصيفيه الى الشتويه وما شابه. احنا وصلنا للنهايه، وعمار يقول لي بسك من الكلام، تكلمت واجد اليوم، عذرا عمار، عذرا المستمعين الكرام، وان شاء الله بكره حكايه جديده من صباح الياسمين. دمتم على خير. أحمد بن درويش الحمداني، سالم الصريدي، والمخرج عمار البلوشي. إلى اللقاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. بتكليف سام، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يودع السفير النيبالي بمناسبة انتهاء مهام عمله في سلطنة عمان. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي في دعم جهود الأمن الغذائي. أكثر من ملياري ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026. واشنطن وطهران تؤكدان تمسكهما بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. مقتل شخصين إثر هجوم روسي مكثف بالصواريخ الباليستية على مدينة زابوريجيا، وأوكرانيا تعلن استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود. من إذاعة سلطنة عمان، وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
5: والمثل الشعبي يقول
6: إيش يقول المثل؟
7: إذا قدك مع المقامح سامح.
4: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
7: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
4: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.
7: المثل الشعبي لهذا اليوم يقول اللي عمره في الستين ما يموت في العشرين. المثل الشعبي هذا يدعو الإنسان بأن يعيش حياته بطريقة طبيعية، لا يبالغ في خوفه ولا في قلقه. إيه نعم، الخوف حالة طبيعية عند الجميع، لكن ما نخلي هذا الخوف يتمكن منا ويقضي على لحظات السعادة والمتعة داخلنا. خلونا نواجه الخوف ونتغلب عليه. كيف؟ باستعراض الأشياء الجميلة والذكريات الحلوة اللي مرت علينا. هذا بيمدنا بالقوة والشجاعة، وبنعرف بأن الخوف والسعادة ما يجتمعون مع بعض أبدا. لهذا لازم نمسح الخوف من داخلنا كما تمسح الموجة الكتابة من على الشاطئ، لأنه ما بيصير إلا الله مقدره.
5: ايش من دنيا هذه تقصر العمر؟
6: ايش فيك؟ شايل الدنيا كلها فوق راسك، ما بيموت الا من قصر اقله.
5: الدنيا ما فيها غير الهم والكدر، وانا خايف على نفسي لا اروح فيها.
6: يا ابن الناس تطمن، ما تشيل هم، الدنيا وريثها الله، وتوكل على الله وعمرك طويل ان شاء الله. ويقول المثل الشعبي.
5: ايش يقول المثل؟
7: اللي عمره في الستين ما يموت في العشرين. الحكاية اللي توضح المثل اللي عمره في الستين ما يموت في العشرين. كان يا ما كان في قرية تحيط بها الجبال والوديان، كان هناك رجال كبير في السن. أهل القرية يقولون عنه إنه عاشر الموت وصادقه أكثر من معاشرته للناس وصداقته لهم، من كثرة المشاكل والأحداث الخطيرة اللي يتعرض لها، أحداث قد هبت تقتله. هذا الرجال نجا من غرق محقق في شبابه، وخرج حي سالم من حريق التهم تقريبا نصف القرية. وفي مرة من المرات ارتمى في وادي عميق عميق حتى الناس ظنوا إنه هلك ومات، لكن طلع مثل الجني بيمشي على رجوله وكأن ماشي صار. وفي يوم قرر هذا الشيخ المسن أن يسافر وحده عبر طريق وعرة مها ممهدة، حجارة شلو وحجارة كابو، عشان يوصل إلى سوق القرية البعيد. أهله وجماعته غلبوا، قالوا له خلي حد من الأولاد يروح بدالك، الطريق خطير والذئاب كثير وانت رجال كبير. قال لهم أنا متوكل على الله، واللي يخاف ما يعيش، وما أحد يموت إلا الذي انتهى أقله. وهو في الطريق هبت عليه عاصفة شديدة وضيع الطريق، إلا ويخرج عليه ذيب ضخم جايع وقف قدامه. تجمد الدم في جسمه، قلبه توقف عن الخفقان. أهله وجماعته يعتقدون أنه مات لأنه ما عاد في خبر منه، لكن بعدها جاء وهو محمل بالبضائع والخيرات، صح تعبان شوية ويسيطر عليه التعب والإرهاق، لكنه فرحان أنه ساوى اللي يريده وما أعطى الخوف فرصة أنه يسيطر عليه. قلنا سيهنونه بالسلامة وقالوا له يا لك خير، كيف نجيت؟ قال لهم لقيت بالدعاء الصادق لله سبحانه وتعالى والثقة العمياء بأن الخوف ما يطول الأجل، وطالما في العمر بده استمتع بكل لحظات حياتك. الأعمار مكتوبة، لا ينقصها خوف ولا يطولها هدوء وسكينة واطمئنان. على الإنسان الأخذ بالأسباب والابتعاد عن كل من يزرع الخوف في النفس ويشكك في القدرات.
4: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
5: والمثل الشعبي يقول
6: إيش يقول المثل؟
7: إذا قدك مع المقامح سامح.
4: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
7: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
4: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
8: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: ضبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب
2: من جلسات نغم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تذبح ووجهين شككني بنفسي كل مخلك فاجأني حنانك ما فهمت خفت أجزع يا صدوق الود منك كنت أندم كيف صدتك للحظة وانت أول شخص ألمس داخله إنسان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان, صبحكم الله بالخير. حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة, تواصل جديد يجمعنا معاكم في مسك النهار. أكيد نرحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 ميلادية. صباحكم خير, صباح الأجواء الحارة اليوم, رطوبة زيادة في الجو. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. يعني شوية زكام مع الحرارة مع المكيف, تدخل مكيف تطلع حرارة وشمس, فيتغير عليك الجو كده فجأة. صباحكم خير ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا, واحنا معاكم على مدار ساعة من الزمن بإذن الله تعالى في مسك النهار. أجمل تحية معكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية, وفي الإخراج عبدين بن محمد البلوشي.

حياكم الله مستمعينا. هل من ما نبى نقطع عليكم يعني المود مع مؤيد بالأغاني الجميلة لمؤيد حبراس الفنان العماني. وبعد في أغنية جديدة نزلت أمس رفق بحالي، بنشوف لكم إياها بعدين. يعني رفق بحالي من الأغاني الجميلة أيضا اللي نزلت مستمعينا. هذه صح؟ هذه بدايتها شوي. بعدين بنحط لكم إياها عابدين. أغنية ترفق بحالي الفنان العماني أيضا مؤيد حبراس، من الأغاني اللي أحسها راح تكون ترند خلال هذه الفترة في الخريف، لأن كده مع الألحان العمانية الجميلة وبالتحديد باللحن، لحن فن الطبل من ظفار، من محافظة ظفار، من الألحان الجميلة جدا اللي أيضا فريق العمل اللي اشتغل على هذا الأغنية الجميلة راح إن شاء الله نسمعها بعدين إن شاء الله. عموما مستمعينا، في مسك الوطن اليوم، في مجموعة من فقراتنا في مسك الوطن راح نتكلم عن بدء فترة تعديل رغبات طلبة دبلوم التعليم العام، وفي مسك الحياة راح نتكلم عن التوازن بين العمل والحياة الشخصية، كيف نوازن بين العمل والحياة الشخصية، وهذا التوازن جدا مهم أكيد مستمعينا. بالنسبة لكم كيف، بالنسبة لك أنت كشخص كموظف أو حتى كطالب بشكل عام، كيف توازن بين عملك أو بين دراستك وبين الحياة الشخصية؟ لو أن احنا اليوم نتكلم عن الموظفين بالتحديد، كيف ممكن يوازن الموظف بين العمل والحياة الشخصية؟ وبالنسبة لك في طرق معينة تحاول من خلالها تعمل هذا التوازن، يعني ما يطغى الجانب العملي على حياتك الشخصية أو ما تطغى حياتك الشخصية على الجانب العملي، يعني ما يأثر الثاني على الأول والأول على الثاني بطريقة معينة. عندنا اليوم راح تكون إن شاء الله دكتورة يسرى المعمري، مدربة في القيادة، راح تكلمنا أكثر عن هذا الموضوع، وراح نتكلم عن أهمية التوازن ما بين العمل والحياة الشخصية وتفاصيل متعلقة بموضوع حلقتنا لليوم. واللي يحب أيضا مستمعينا يشاركنا، نسعد بمشاركاتكم عبر الاتصالات 24698151 والواتساب على 72442009. في معلوماتنا لليوم راح نتكلم عن استراتيجيات فعالة تعزز من صورتك المهنية في العمل، وفي فقرة مسك الختام راح اليوم ناخذكم مع أغنية جميلة للفنان الراحل طلال مداح، أغنية قصري بعد المسافة، وراح ناخذها في نهاية البرنامج إن شاء الله. حياكم الله مستمعينا ومسك النهار عبر إذاعة الشباب، يا هلا ومرحبا بالجميع.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب بكل اللي ينضموا لمتابعتنا ونروح إلى مسك الوطن. مستمعينا في مسك الوطن، نتكلم اليوم عن بدء فترة تعديل رغبات طلبة دبلوم التعليم العام. أعلنت وزارة التعليم بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام للعام 2025-2026 عبر النظام الإلكتروني لمركز القبول الموحد خلال الفترة من اليوم 21 يوليو إلى 1 أغسطس القادم. وأكدت الوزارة جاهزية 47 مركزاً للدعم الفني بمختلف المديريات التعليمية في المحافظات لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية للطلبة وأولياء أمورهم خلال هذه المرحلة المهمة، إلى جانب توفير 48 مركزاً للدعم الفني بمركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي موزعة على مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات بهدف تقديم الدعم الفني والإجابة على الاستفسارات المرتبطة بالتسجيل وتعديل الرغبات، إلى جانب تقديم الاستشارات المهنية والأكاديمية التي تساعد الطلبة على اختيار البرامج الدراسية المناسبة. مستمعين، أوضحت وزارة التعليم أن فترة تعديل الرغبات تمثل فرصة للطلبة لمراجعة برامجهم الدراسية وإعادة ترتيب خياراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستقبلية. وبينت وزارة التعليم أن فترة تعديل الرغبات تمثل إحدى المراحل المهمة في مسار القبول بمؤسسات التعليم العالي، حيث تتيح للطلبة فرصة مراجعة خياراتهم الدراسية في ضوء نتائجهم النهائية وإعادة ترتيبها وفق أولوياتهم وخططهم المستقبلية وتوفير بيئة إلكترونية تسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وتعديل الرغبات وتمكين الطلبة من الاستفادة من الفترة المخصصة لذلك. وأوضح مدير عام مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي أن مراكز الدعم الفني تعد إحدى الخدمات التي تنفذها وزارة التعليم لمساندة طلبة دبلوم التعليم العام خلال فترة تعديل الرغبات، حيث يشرف على خدماتها أخصائيو التوجيه المهني والمختصون بأقسام التوجيه المهني في المديريات التعليمية لتقديم الدعم والإرشاد اللازمين للطلبة وأولياء أمورهم ومساعدتهم في فهم الخيارات التعليمية المتاحة وآليات ترتيب الرغبات بصورة مدروسة. وأشار إلى أن المراكز توفر بيئة متكاملة تجمع بين الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية بما يسهم في تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية تتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم وفرصهم المستقبلية، مؤكداً أن التوزيع الجغرافي للمراكز روعي فيه تسهيل الوصول إلى الخدمات بمختلف المحافظات. ودعت وزارة التعليم طلبة دبلوم التعليم العام وأولياء أمورهم إلى الاستفادة من خدمات مراكز الدعم الفني خلال فترة تعديل الرغبات ومراجعة البرامج الدراسية بعناية قبل اعتمادها بما يدعم بناء مسارات تعليمية ومهنية تتناسب مع تطلعاتهم المستقبلية. إذن مستمعينا، إن شاء الله نتمنى أكيد مستقبل باهر للطلبة. اليوم تبدأ فترة تعديل رغبات طلبة دبلوم التعليم العام اليوم 21 يوليو، راح تستمر الفترة إن شاء الله إلى 1 أغسطس القادم. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق ونبارك أكيد لطلبة دبلوم التعليم العام نجاحكم، وإن شاء الله يعني النتائج كانت طيبة وتبدأوا اليوم تعديل الرغبات بإذن الله. ونقدم أكيد التبريكات والتهاني لكم ولكل أيضا المتفوقين، والله يبارك سعيكم يا رب العالمين.

0: حياكم الله مستمعينا، اكيد مبارك لكل الطلبه والطالبات على التخرج من دبلوم التعليم العام. ومثل ما ذكرنا اليوم مستمعينا تبدا فتره تعديل رغبات الطلبه. عندكم الفرصه اليوم من 21 الى التاريخ 1/8 القادم ان شاء الله. كل التوفيق لكم باذن الله تعالى، وان شاء الله تكونوا في الاماكن اللي تتمنوها والتخصصات اللي تحلموا فيها والمناسبة لكم بإذن الله تعالى. نرحب فيكم مستمعين اللي يحب يشاركنا في موضوع حلقتنا لليوم، وإحنا نتكلم كيف توازن ما بين العمل والحياة الشخصية بشكل عام. بالنسبة لك كشخص، هل في عندك يعني طريقة معينة أنك توازن ما بين الحياة الشخصية وأيضا العملية، أو أنه يعني تحس أنه أغلب وقتك عمل عمل عمل عمل عمل، هذا الشيء مؤثر على حياتك الشخصية، أو أنه العكس، البعض يمكن عندهم العكس، حياته الشخصية مؤثرة على العمل مثلا وماخذ وقته أكثر. فاللي يحب يشاركنا على 2466981151 والواتساب على 724420009. ناخذ اتصال.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد.
1: الله سلوى، صبحك الله بالخير والنور والسرور.
0: صبحك الله بالسعادة، يا مرحبا بك محمد، شخبارك؟
1: الحمد لله، سلام لك والعابدين وللمستمعين في هذه الأجواء الجميلة الناشفة.
0: وين هالأجواء الجميلة؟ أي صوب؟
1: هذه الأجواء يقولك لأن ما أدري لين 27 بعد مرة تبدأ تنزل جمرة القيض والحرارة تودع.
0: انزل، وين وين أنت الحين؟ وين هالأجواء الجميلة؟ خبرنا.
1: موجود في هذه البلاد الجميلة وهذه الأجواء المنعشة.
0: في سويق؟
1: أنا تو ما خبرك وين، لأن أنا في مكان لا أحسد عليه، مكان جميل.
0: مكان بارد يعني؟
1: مرة بعد الله يخلي لك اختار على المكيف.
0: أنا على بالي يعني فكرتك في مكان بارد، يعني ما تقول مكيف، لا أنا فكرت يعني رايح مكان بارد ومستمتع بالأجواء وغير، عشان كذا توصف الأجواء الباردة.
1: والله في أمل، في أمل، أنا نروح ونرجع يبغون سفرة صوب أوروبا، أوروبا بعد عابدين تسوي لنا برنامج من يربح يسافر بلاش.
0: وين أوروبا بيوديك عابدين؟
1: يبغى أحد يودي أوروبا.
0: خبر مديره يرخص أول شيء من العمل.
1: يعطون إن شاء الله إجازة مطولة، معروف يروح السويد ويروح مصيرة يروح
0: السويد. إيه أكيد أكيد. حياك يا محمد، يا مرحبا بك.
1: الإنسان يوازن بين حياة، بين الحياة وبين العمل، لازم يوازن ولازم يعطي إجازة ليكافئ نفسه. نهاية يومه، نهاية أسبوعه، نهاية سنوية ماله. لازم يكافئ الإنسان نفسه، ولازم يعطي فرصة للحياة، لأن الحياة حلقة عمر محدد وأنفاس معدودة. فإذا أنت كلها عمل عمل، أنا خلاص بعدين بيبقى لك الريش.
0: أنت كيف أمورك يعني مرتب موازن بين حياتك بين العمل وبين
1: أنا أول شيء خلينا كده من أجل عمان، ومن أجمع لي شوية كمين ريالين أروح أستمتع وأسترخي وكافئ نفسي. وطبعا الحاجيات اليومية أوفر، أول شيء أوفر الحاجات المستلزمات الضرورية وأقل مبلغ أروح أفرفش فيه.
0: لكن لما يكون عندك ضغوطات عمل كيف تتصرف؟
1: والله نكدح من أجل عمان ونجبر النفس على العمل ونقولها بعدين بعدين مكافأة فهي ترضى.
0: يلا أهم شيء تكون راضي دوم إن شاء الله.
1: أتمنى لكم إن شاء الله يوما سعيدا، وإن شاء الله تبوع وتخف الحرارة وتستمتعون هني بيكون نفس الخريف
0: إن شاء الله بإذن الله. أحسنت يا محمد، شكرا شكرا على اتصالك، يا مرحبا بك. وعلى 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي يحب يشاركنا، وعبر الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. خلونا أخبركم مستمعينا بهذا الأسبوع يوم الخميس راح يكون في شيء حلو، طبعا ذكرى 23 لانطلاق إذاعة الشباب. تحتفل إذاعة الشباب بيوم الخميس إن شاء الله مستمعينا معاكم تاريخ 23 من هذا الشهر. في هذه السنة بالتحديد 23 يوليو تحتفل إذاعة الشباب بمرور 23 سنة على انطلاقتها. وفي هذه المناسبة مستمعينا أكيد ما تكتمل إلا بمشاركاتكم، فإحنا ننتظر أنكم ترسلوا تهانيكم الصوتية وتشاركونا كلماتكم بهذه المناسبة، عشان تكون جزء، هذه الرسائل راح تكون جزء إن شاء الله من احتفالنا على الهواء يوم الخميس بإذن الله تعالى. وراح نستقبل رسائلكم مستمعينا. مش اليوم، يوم الخميس أقصد، ترى يوم الخميس نستقبل رسائلكم، اللي يحب يهني ويبارك ويحب يرسل تهاني لإذاعة الشباب بمناسبة مرور 23 عام على انطلاقة إذاعة الشباب. راح نستقبل رسائلكم على الواتساب بالخاص بالإذاعة على 7244-2009. فخلكم جاهزين يوم الخميس بإذن الله، حتى ممكن ترسلوا الصوتيات وإحنا راح نبثها أكيد بعدين يوم الخميس، راح نبثها إن شاء الله على الهواء، وأنتوا تعيشوا معنا ذكرياتكم الجميلة مع إذاعة الشباب، وأيضا تفاصيل جميلة مع إذاعة الشباب. وإذاعتنا تحتفل إن شاء الله يوم الخميس بمرور 23 عام على انطلاقتها. حياكم الله مستمعينا، وأكيد متواصلين، أكيد متواصلين معاكم. نخض اتصال 2469-8151. السلام عليكم.
2: سلام أختنا سلوى، كيف حالك؟
0: يا هلا ومرحبا يا عزان، شو أخبارك؟
2: سعد معك، سعد من عبري.
0: سعد يا مرحبا يا سعد، كيف أمورك؟
2: والله أموري طيبة، أنت كيف حالك؟
0: الحمد لله طيبة، يا مرحبا بك.
2: الحمد لله، الصيف حار ولكن الحمد لله هذه طبيعة الجزيرة بشكل عام يا أستاذة سلوى.
0: يعني تعودين خلاص، تأقلمنا من زمان يا سعد.
2: احنا مناطق الربع الخالي شوية الجو نار نار كما تقولي، نار نار.
0: أكيد أكيد معروف،
2: لكن يلا إن شاء الله
0: يبرد علينا فايدة. الله يبرد علينا،
2: كل فيها فايدة يا أستاذة.
0: أكيد أكيد طبعا. ها يا سعد،
2: جميل الموضوع عن الموازنة بين الحياة العملية وأيضا الشخصية يا أستاذة، في ظل أن الإنسان يجب أن يراعي أول شيء ضميره. أنا أتكلم كلام علمي.
0: نعم.
2: بعيدا عن أي شيء، الإنسان يراعي ضميره في عمله أول شيء. معاي أستاذة؟
0: نعم معاك.
2: مراعاة الضمير والعمل بإخلاص، وأيضا عدم المراعاة النواحي الشخصية في العمل، عدم المحاباة، عدم أيضا يعني كما تقول حتى لو كان حد من أهلك في العمل يجب الموازنة في هذه المسائل. يعني
0: لا، أنت رحت مكان سعد.
2: نعم.
0: سعد أنت رحت في منحنى ثاني، إحنا نقصد أنت كيف توازن بين حياتك الشخصية والعملية عشان ما يطغى العمل على حياتك الشخصية.
2: أيوة أيوة. نعم.
0: والشخصية.
2: نعم.
0: حياتك الشخصية ما تطغى على العمل، هذا الموضوع سعد.
2: هذا الموضوع. نعم.
0: نعم
2: طبعا الإنسان يجب لا يرهق عمله أيضا نفسه كثير يا أستاذة سلوى، يعني يوازن، يعطي العمل حقه بكل ما أوتي من قدرات ومن إمكانيات، ويدي عمله بإخلاص وأمانة.
0: نعم.
2: النقطة الأخرى أيضا، لا تنسى نفسك سواء كان في الرحلات أو في الاستمتاع بالطبيعة أو عمل رحلة لإعطاء الجسد مثلا طاقته، يعني راحته، ممارسة الرياضة، التسوق، يعني إعطاء الجانب العملي حقه بكل ما يرضي الضمير، وأيضا جسدك ونفسيتك وروحك أيضا تعطاها حقه.
0: أكيد أكيد طبعا.
2: معايا يا سادة؟
0: أكيد معاك.
2: الموازنة في كل شيء سواء كان في النواحي الشخصية أو المالية أو في العمل، لأن الموازنة تخلق كما تقول يا أستاذة يعني نوع من الراحة النفسية للشخص.
0: نعم.
2: إذا طغى كان جانب على جانب

حياكم الله مستمعينا، يعطيكم الصحة والعافية، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. وإحنا اليوم نتكلم عن التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ويسعدنا أكيد أن تكون معنا الدكتورة يسرى بنت خليفة المعمري، وهي مدربة في القيادة والتنمية البشرية وأخصائية سعادة وظيفية. ومن الأساس دكتورة يسرى هي أصلاً

0: طبيبة ما شاء الله عليها، ولكن أيضا اتجهت إلى مجال التدريب في القيادة، فنرحب فيها. دكتورة يسرى صباح الخير، يا أهلا ومرحبا فيك معانا.
1: صباح الورد، صباح التفاؤل والسعادة أستاذة سلوى، وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: يا مرحبا بك دكتورة، شخبارك؟
1: الحمد لله، الله يعافيك ويسلمك يا رب.
0: الله يسلمك. احنا نتكلم اليوم عن التوازن بين العمل والحياة الشخصية، فمن خلالك دكتورة نتكلم عن هذه الأهمية. ايش هي أهمية انه احنا نوازن ما بين العمل وبين حياتنا الشخصية؟
1: سؤال رائع أستاذة سلوى، حلو أن يكون افتتاحية واستفتاح للقائنا اليوم. في البداية يحتاج نوضح مفهوم التوازن، إيش يعني التوازن؟ فممكن البعض يعرفه خطأ ويقول أن التوازن يعني المساواة، وهذا خطأ، لأن لو مثلنا التوازن مثلا بكفتين ميزان، أنا ممكن أوازن أشياء، يعني أوزن أشياء ما متساوية أساسا ومختلفة، بس أحاول أني أنا أوصلها إلى مرحلة اعتدال. فهذا هو التوازن، أن أكون فيه حالة اعتدال وأني ما أخلي أحد الطرفين يطغى على الطرف الآخر. ففكرة التوازن بين العمل والحياة الشخصية هو أني أنا أدير وقتي وطاقتي بحيث أن ما يطغى شغلي على حياتي الشخصية، ونفس الوقت ما أفرط مثلا في عملي على يعني ما يطغى جانب الحياة الشخصية على العمل، لا إفراط في العمل ولا تفريط في الحياة الشخصية.
0: نعم بالضبط.
1: طيب إيش أهمية هذا الأمر وليش ضروري يكون في توازن؟ لأن التوازن هو اللي راح يساعدني على أن أنا أحمي نفسي من الاحتراق الوظيفي، أحمي نفسي من الاستنزاف، أحافظ على صحتي الجسدية النفسية، أقلل من التوتر والإجهاد اللي ممكن ينتج من ضغط العمل، يرفع مستوى تركيزي لأنه بكون مرتاح نفسيا وجسديا، فبالتالي مستوى تركيزي راح يرتفع. ارتفاع مستوى تركيزي في عملي معناته أن أدائي راح يكون أفضل، معناته أن إنتاجيتي راح تكون أحسن وأحسن. نفس الشيء يساعدني أن أنا أحسن علاقاتي الأسرية والاجتماعية. أنا واضع حدود، أنا حريص على موضوع التوازن، إذا بالتالي أنا محافظ على علاقاتي، سواء كانت علاقات العائلة القريبة أو العلاقات الاجتماعية الأخرى من صداقة وقرابة وغيرها. نفس شيء بيساعدني على أني أنا طبعا لما بشوف أن أنا أمور حياتي مرتبة منظمة، أمور شغلي ماشية بطريقة صحيحة وسليمة، هذا الشيء رح يعطيني نوع من الرضا، نوع من الاستقرار، نوع من السعادة.
0: أكيد.
1: وكذلك بيساعدني أني أنا أستمر على العطاء،
0: نعم،
1: يعني بكون أكثر قدرة على العطاء والبذل، حاب شغلي وحاب حياتي.
0: بالضبط. إحنا نشوف يعني في مجموعة من الناس يمكن أكثر حتى من 90% حياتهم عامل في عمل وما يعطوا حياتهم بالفعل ما يعطوا حياتهم الشخصية أيضا مساحة في الحياة بشكل عام. ف يعني هل يعني بشكل عام بعض الأشخاص ما عندهم الوعي الكافي بأهمية هذا التوازن دكتورة يسرى، أهمية
1: صحيح.
0: هذا التوازن ما بين العمل والحياة الشخصية؟
1: صحيح فعلا أستاذة سلوى، لو جينا للحق فإحنا عندنا في المجتمع كثير أفكار مغلوطة منتشرة. في شخص يشوف أنه هو عشان يكون فعال وعشان يكون منتج وعشان يكون ناجح معناته لازم يشتغل 24 ساعة، معناته هو لازم يعاني، يعني لازم يحس بالمعاناة، إذا ما حس بالمعاناة إذا أنا ما اشتغلت. فيعني لازم لين تطلع عيونه في الشغل على أساس أنه يحس أنه هو نجح أو أنجز. نفس الشيء في ناس مثلا تعتبر أن أنها تقول لا أو أنها ترفض مثلا شغل زيادة، هاي نفس الشيء يعتبر إخلال بواجبات العمل، فتضطر أنها تقبل وتضغط على نفسها أكثر وأكثر وأكثر على حساب حياتها الشخصية. فإحنا ممكن أن الشخص مدرك أني أنا فعلا الحين أنا منضغط، أني أنا تعبان، بس هل عنده الوعي أن يفهم هذا التعب وأن يغير سلوكه اعتمادا على كذا؟ لا، ما عنده هذا الوعي. فالوعي ضرورة، ما يكتفي أني ما يكفي أني أنا أدرك أني أنا تعبان، لا، لازم يكون عندي الوعي الكافي أني أنا أغير في سلوكي، أعدل في سلوكي، بالتالي ما أوصل إلى هذه المرحلة من التعب. فالانشغال الدائم أبداً أبداً مش دليل على النجاح.
0: نعم.
1: والتوازن ضروري، لأن طول ما هناك خلل وفي جانب يطغى على الآخر أكيد أن مغبة هذا الاختلال راح ترجع علي أنا جسدياً ونفسياً.
0: أكيد طبعاً. طيب دكتورة يسرى، يعني هل في خطوات أساسية ممكن يبدأ الشخص فيها أنه يعمل هذا التوازن، يعني أدرك أنه هو ما عنده توازن بين عمله وبين حياته الشخصية فحاب أنه يبدأ، هل في مثلا خطوات أساسية يبدأ فيها؟
1: حلو حلو، فنبدأ من آخر نقطة ذكرت فيها أستاذة سلوى، إدراك. الحين هو صار عنده إدراك أني أنا في خلل عندي في حياتي، الحين لازم ينتقل إلى مرحلة الوعي اللي هي محاولة تغيير السلوك. طبعا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما في شيء راح يتغير إذا أنت ما حاب أنك تتغير. ما في تغيير يجي بين يوم وليلة، هي مسألة ممكن نقول أنها مسألة تدريجية، مسألة تعود، مسألة روتين. أبدي أدخل عادات يومية في نظامي لحد ما تصير نظام حياة. فممكن نقول أنه تنظيم الوقت ممكن يكون واحدة من الأمور المهمة أو الخطوات اللي لازم أنا أسويها. نفس الشيء ممكن أبدي من خلال تقييم الوضع الحالي، أقيم أنا وضعي كيف. مثلا جانب الأسرة، جانب العمل، في عندنا أستاذة سلوى ما يعرف بويل أوف لايف اللي هي عجلة الحياة. هذه إحنا مثلا عندنا في جلسات الكوتشنج نستخدمها، وكأن الحياة مقسمة إلى 8 أقسام خلال هذه العجلة، وكل قسم يمثل جانب من جوانب الحياة المهمة. في عندنا الجانب المهني يعتبر فقط 1 من 8، يعني ثمن الدائرة فقط، هذا الجانب المهني. جانب العائلة نفس الشيء، ثمن الدائرة، يعني جزء من الدائرة هاي اللي قسمناها إلى 8 أقسام. في عندنا الجانب الروحي كذلك نفس الشيء ما نغفل عنه. في عندنا الجانب الصحي، في عندنا الجانب الاجتماعي، في عندنا الجانب مثلا اللي هو التطويري. فثمان جوانب موجودة هنا، أحاول أني أنا أقيم نفسي فيها من 1 إلى 10. أنا مثلا كل جانب كم معطيه حقه من 1 إلى 10، والجانب اللي أشوف عندي خلل أو مشكلة فيه يحتاج أني أوقف على هذا الخلل، أشوف أسبابه وأحط أهداف للتحسين. هذا جميل. مثال للخطوات اللي ممكن أنا أعملها. نفس الشيء تحديد الأولويات كثير مهم، فأحاول أني أنا أحدد أولوياتي حتى لو مارست الحركة هذه بشكل يومي. نفس الشيء هذا بيساعدني أني أنا أوصل إلى مرحلة التوازن. تنظيم الوقت يكون من خلال جدولة الأعمال ووضع خطة يومية واقعية أقدر أني أنا أمشي عليها. في هنالك أستاذ سلوى كذلك ما يعرف بالمي تايم. المي تايم هو مصطلح ظهر مؤخرا، وهو يقصد به الوقت الشخصي، الوقت اللي لي أنا فقط.
0: نعم، خاص بي،
1: لا دخل لا بالعائلة ولا بالشغل ولا بأي شيء ثاني، أسوي شيء فيه من هواياتي أو الأشياء اللي أحبها أو يقظة ذهنية. المهم أن هذا الوقت خاص فيني، لو إن شاء الله ربع ساعة باليوم ولكن كثير راح يفرق.
0: أكيد طبعا. طيب يعني تكلمتي عن الخطوات بشكل عام دكتورة يسرى عشان الواحد يعمل هذا التوازن، في مثلا استراتيجيات مهمة ممكن الواحد يبني عليها أو يكمل عليها هذه الخطوات بشكل
1: جميل
0: عام؟
1: جميل جدا، أنا حاولت ألخصهم كده في صورة نقاط مختصرة. في أول استراتيجية في عندنا اللي هي ابدأ بالأهم، بمعنى أني أنا أحدد 3 مهام فقط كل صباح، وأنجز المهمة اللي تكون أكثر أهمية لما تكون طاقتي في أعلى مستوياتها. الشيء الثاني عندنا مصفوفة إيزنهاور. مصفوفة إيزنهاور تقول أن أنا أقسم الأعمال كلها إلى اعتمادا على أهميتها واعتمادا على استعجالي فيها، يعني ضرورة أني أنا أنفذها. فاللي يعطيها اللون الأحمر اللي تكون مهمة وعاجلة ولازم أسويها الحين فتكون لها الأولوية. في اللي بتكون باللون الأصفر هذه مهمة ولكنها غير عاجلة، يعني أني أنا أستعد لها وأحاول أني أنا أنجزها. اللي بالأزرق هي غير مهمة ولكن عاجلة، بمعنى أني أنا ممكن أفوض أي حد ثاني أن يسويها. أما اللي بالأبيض هذه تكون غير مهمة وغير عاجلة وما إلها أي داعي، ممكن أني أنا أحذفها من قائمة أعمالي. نفس الشيء في عندنا ما يعرف بالتايم بلوكين، بمعنى أني أنا أقسم الأعمال حسب الوقت. مثلا من الساعة كذا للساعة كذا بيكون عندي اجتماع، من الساعة مثلا 10 إلى 11 هذا بخصص الوقت لكتابة التقارير، من الساعة 1 للساعة 2 الرد على البريد مثلا، ومن الساعة 6 للساعة 8 هذا وقت الأسرة، وألتزم بهذا الجدول وما أسمح أني أنا يعني أبدا أخرج عن الوقت اللي محدد إذا أمكن.
0: جميل.
1: في عندنا مبدأ ثالث أستاذة سلوى اسمه مبدأ باريتو. مبدأ باريتو يقولنا أن 20% من المهام تحقق 80% من النتائج. فأنا أشوف على جدول مهامي وأشوف إيش المهمتين إذا كان عندي 10 مهام اللي راح يحققوا لي أكبر قدر ممكن من النتائج في هذا اليوم، فأركز عليهم أخلي كل طاقتي فيهم. نفس الشيء في عندنا قاعدة ال5 دقائق تقول أن إذا كانت المهمة اللي عندك تستغرق أقل من 5 دقائق إنجزها مباشرة، ليش تأجلها؟ نفس الشيء موضوع استراتيجية أحتاج أتعلمها اللي هي التفويض المهني أو مهارة وضع الحدود المهنية وقول لا. أحاول أني أنا أقول لا بطريقة مهنية ذكية ما تعرضني مثلا للمساءلة، ما تعرضني لغضب المسؤول. المسؤولين أو لزعلهم. بمعنى أني أنا أوضح لمسؤولي أني أنا في عندي مهام كثيرة وأنا ما عندي مشكلة أنجز المهمة، ولكن من أخلص المهام اللي موجودة عندي.
0: جميل.
1: في عندنا استراتيجية أخرى اللي هي استراتيجية الطاقة، بمعنى أني أنا أشوف متى الوقت اللي أكون فيه في قمة تركيزي، ومتى الوقت اللي أحس فيه أن أنا طاقتي خلصت وتعبانة وأن بديت أشعر بالخمول والتعب. فبالتالي الأعمال الفكرية الدسمة اللي يحتاج لها تركيز أخليها لما أكون أنا في ذروة نشاطي، والأعمال الروتينية أخليها خلاص من تبدي طاقتي تنخفض. ليش؟ لأنها روتينية خلاص صار لسنين وأنا أمارسها، فما عندي أي مشكلة أسويها حتى وأنا تعبان، يعني تلقائيا راح أعملها.
0: نعم.
1: في كذلك أستاذة أبرار اللي هو موضوع أو تقنية يسموها تقنية البومودورو، تعرف الشاميين يسموا الطماط بندورة، فهم استقوا هذه التقنية على غرار البندورة سموها تقنية البومودورو. تقنية البومودورو فكرتها أنه مع كل 25 دقيقة شغل وتركيز يفضل أنك تأخذ لك 5 دقائق راحة بريك، تشرب فيه ماي، توقف مثلا، تمارس تنفس عميق، أو تريح عيونك من الشاشة مثلا.
0: نعم.
1: هذا نفس الشيء بيساعدك أنك تسترجع طاقتك. وأخيرا اللي هي احنا نسميها طقوس انتقالية، بمعنى أني أنا مثلا أنا وراجع من العمل إلى البيت أحاول أني أنا أفصل، مثلا أشغل بودكاست في السيارة، أحاول أني أنا أمارس رياضة، أحاول أسوي أي شيء مهم أنه يطلعني من جو العمل، أو حتى إن شاء الله مثلا أغير ملابسي على طول أول ما أوصل البيت على أساس أني خلاص أنا فصلت، أسكر التليفون مثلا، أطفي الإشعارات، أي شيء يساعدني أني أنا أفصل جسديا وذهنيا عن العمل.
0: نعم، جميل لهذا الاستراتيجيات أكيد دكتورة يسرى. وبشكل عام أكيد يعني نتكلم عن توازن ما بين العمل والحياة الشخصية بشكل عام، وإحنا نتكلم أكيد مع المستمعين عن هذا التوازن ما بين العمل والحياة الشخصية في الآخر. إذا ممكن نختم أيضا دكتورة يسرى، كيف ممكن نحمي حياتنا الشخصية من ضغوط العمل بشكل عام؟
1: جميل جميل، سؤال رائع أستاذة سلوى. أنا برأيي هو الموضوع ممكن البعض يشوفه أنه صعب، ممكن يشوف أنه هو كلام تنظيري، ولكن مثل ما قلنا أن التغيير يبدي بخطوات بسيطة ومع الوقت تصير هذه الخطوات روتين حياة. ونفس الشيء احنا ما فينا نغفل ان يا ما شفنا حالات كثيرة وشفنا امراض كثيرة وشفنا ناس تعبانة جسديا ونفسيا، وكل هذا ناتج من عدم التوازن. فالتوازن ضروري، لازم نفصل ما بين العمل والحياة الشخصية، لازم نسعى الى ايجاد هذا التغيير، وان شاء الله نتائجه راح تنعكس علينا بشكل طيب جسديا وذهنيا
0: باذن الله تعالى. ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق باذن الله تعالى. سعدنا بوجودك معنا دكتورة يسرى بنت خليفة المعمري، الله يسلمك، مدربة في القيادة والتنمية. شكرا جزيلا لك دكتورة يسرى، شكرا على وجودك.
1: الشكر موصول لكم أستاذة،
0: الله يسلمك. شكرا دكتورة يسرى بنت خليفة المعمري، مدربة في القيادة والتنمية البشرية. كان حديثنا مستمعينا عن التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وإن شاء الله تكونوا أيضا من الأشخاص اللي يعملوا هذا التوازن بين العمل والحياة الشخصية. إحنا متواصلين معاكم مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حياكم الله مستمعينا، وإحنا في الدقائق الأخيرة من البرنامج. شكرا اللي شاركونا عبر الرسائل. من سعيد عزيز الهشامي يقول انتهى كأس العالم، بدت الحرارة. يعني هي بدت الحرارة لما انتهى كأس العالم، ترى الحرارة يا سعيد موجودة قبل لا يبدأ كأس العالم. والأجواء الحارة يا سلوى، يمكن يوم الخميس. لا، الأجواء الحارة يعني موجودة من شهر خمسة، يعني حين الشهر الثالث عاد بالحرارة. يلا ما عليه، تعودنا، الأمور طيبة الحمد لله. أم ناصر الهادي صباح الخير أخي عبدين وسلوى، وأسأل الله صباحكم كل خير. التوازن يكون بوضع حدود واضحة في وقت للشغل ووقت للبيت. احجز لنفسك وعائلتك مواعيد مهمة مثل الشغل، وركز 100% وانت معاهم، وتعلم تقول لا للأشياء اللي تستنزفك. مساء سعيد من أم ناصر الهادي. ما مساء، بعدنا صباح، يعني ثلاث دقائق أربع دقائق وراح ندخل على المساء إن شاء الله. شكرا يا أم ناصر. نروح لمسك الختام عبدين، نروح مسك الختام. وفي مسك الختام اخترنا لكم اليوم أغنية قصري بعد المسافة، اللي هي الفنان الراحل طلال مداح، الحان وغناء طلال مداح وكلمات الشريف منصور، وانتجت الأغنية 1989. قصري بعد المسافة، قصري بعد المسافة لا تطول، وارحمي قلبي يعذبه الحنين. تعرف عيوني عيونك وش تقول، أصدق الأقوال مصدرها العيون، وما تبينه من عيوني بس يقولي وش تبين. كل غالي تطلبينه في موازيني يهون، أدري إنك تستحين وعرف إنك تخجلين، وما فتني غير هذا ولا هن واجدين. وما تبينه من عيوني بس قولي وش تبين. كل غالي تطلبينه في موازيني يهون. إيه يا نجمة سما وضحت درب الغريب، إيه يا شفة ظما بردت لفح اللهيب، اسمعي صوتي وردي لا تضيعنا السنين. وما تبينه من عيوني بس قولي وش تبين. كل غالي تطلبينه في موازيني هون. واحنا نختم معاكم مستمعينا مع هذه الأغنية الجميلة الخالدة للفنان راحل طلال مداح. أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، في الإخراج عابدين البلوشي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

وحلوها ومرها يسيرها وعسيرها وفرجها.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاضفة
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كل حب قلتها لك لا حشا ما هي تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبل تنلي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم، وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني في مدينة غزة. وفي سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الليلة الماضية طابقا في مستشفى اليمن السعيد بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة إلى 4 شهداء، بعد إعلان مصادر طبية عن استشهاد شخصين متأثرين بجراحهما. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. من جانبه، قال الحرس الإيراني، بل الحرس الثوري الإيراني ردا على الهجوم الأمريكي، إنه استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة. في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية مارك روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التفاوض مع طهران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وتأتي زيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدان، ومن بنوده أن يبسط الجيش اللبناني سلطته على مناطق تجريبية في جنوب لبنان. تولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بيرنم مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح بذلك السابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات. ويحل بيرنم، الذي كان حتى يونيو الفائت رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا، محل رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر. وأعلن قصر باكنغهام أن الملكة تشارلز الثالث قبل استقالة رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر رسميا، كما كلف الملك بيرنم وعينه رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه بتأليفها. وبات بيرنم رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز الثالث منذ جلوسه على العرش في سبتمبر 2022. قتل شخصان وأصيب أكثر من 40 آخرين بينهم 8 أطفال جراء قصف روسي استهدف مدينة زابوروجيا. في المقابل، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط أكثر من 380 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من منشآت البنى الأساسية. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 967 شخصا، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشاره في مخيمات النازحين. وحذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس في مخيمات النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيما بإقليم إيتوري الذي يضم أكثر من 270 ألف نازح. تراجعت أسعار النفط مع موازنة الأسواق لتقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وتبادل الجانبين الهجمات الجديدة من جهة أخرى. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 88 دولارا و87 سنتا للبرميل، في حين استقر الخام الأمريكي عند 82 دولارا و47 سنتا للبرميل. من إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Yeah.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: سهلا وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعبق التحايا وأزكاها لكم مستمعي أثير إذاعة شباب في هذه النافذة الإذاعية التي نطل من خلالها عليكم من الثانية ولغاية الرابعة، حزمة من المواضيع والمحطات رفقة ضيوفنا ومجموعة أيضا من الفقرات من أعداد الزملاء في إذاعة سلطنة عمان. مساء عليك بالخير مريم.
1: مساء الخير لك علي، مساء جميل، وهكذا مساء يحمل نسمات هذا الموسم، موسم خريف ظفار، وهذه الأجواء الاستثنائية حقيقة اللي يستمتع فيها كل زوار موسم خريف ظفار لعام 2026. ما شاء الله، أنا أقول حل علي اليوم ما شاء الله زحمة، خاصة على الأقل يعني مقابل الاستوديو مجموعة من العوائل اللي اختاروا هذه الإطلالة فعليا ليقضوا فيها هذه الساعات، ويمكن تكون وجبة الغداء مختلفة في هذا الموقع تحديدا في جبل أتين،
0: تكون الوجبة لها طعم آخر،
1: طبعاً
0: طعم الطبيعة يعني صح. وسط هذه الأجواء الخريفية الرذاذ، النسمات الباردة، أصوات العصافير، يعني عالم آخر. نكرر الدعوة لكم مستمعينا لزيارة موسم خريف ظفار في ولايات ظفار المختلفة بتنوعها بثرائها الثقافي السياحي الفني، التعرف على كل تفاصيل الجمال هنا في ظفار، وظفار دائما شيء ثاني.
1: طبعا ظفار شيء ثاني، وجهاتنا أيضا في ظفار شيء ثاني. ندعوكم أيضا مستمعينا أينما كنتم تستمعون للمشاركة في قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب، ليصلكم كل ما هو جديد يعني مختص في الإذاعة، سواء من مقاطع مرئية لها علاقة باللقاءات المختلفة في مختلف البرامج. أيضا نشارككم تزامنا مع موسم خريف ظفار دليل من إذاعة سلطنة عمان لمختلف الوجهات، وبذلك أيضا أنتم تشاركون من وجهاتكم المختلفة عشان نكون أقرب أيضا من هذا الجمال أينما كنتم توثقوه. في برنامج الشباب والخريف كما ذكرت لكم احنا نشارككم وجهاتنا وتشاركونا وجهاتكم، ومثل ما ذكر علي ان احنا عندنا حزمة أيضا من المواضيع اللي نتشاركها في هذه المساحة من الشباب والخريف، وتحيات فريق عمل.
0: خالص تحايا من فريق العمل معكم في الإعداد والتقديم، مريم بنت سعيد البداعي وعلي بن محمد صعر،
1: وأيضا في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي،
0: فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
1: أيضا تحيات الزملاء في المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري.
0: بالإشراف العام على هذا البرنامج خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
1: تحيات الزميل هزاع الراسبي في إخراج هذا البرنامج الذي يأتيكم من هنا من محافظة ظفار.

0: يلا غايته اهو شباب، يلا اهو اهو اهو، يلا خلع خلع.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من برنامج الشباب والخريف الذي يأتيكم يوميا من الثانية حتى تمام الرابعة بمختلف الفقرات والوجهات التي نتشاركها برفقتكم. نتمنى لكم إن شاء الله دروب سالكة آمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم.
1: وجهتنا اليوم المقدمة لكم مستمعينا من دليل إذاعة سلطنة عمان إلى أجمل الوجهات. اليوم سنذهب رفقتكم إلى ضريح النبي أيوب عليه السلام، هذا الموقع أو المزار السياحي. نحن نركز على البعد السياحي لهذا الموقع في نيابة غدو للصاعدين من جبل أتين. هو بالمناسبة يعني نفس الطريق المؤدي لجبل أتين، وقريبنا فعلا قريب من استوديو جبل أتين. هو معلم تاريخي وديني على جبل أتين، يمنح الفرصة للاستمتاع بهذه الإطلالة الطبيعية المكشوفة على سهل أتين، خصوصا في فترات انقشاع الضباب بالإمكان رؤية سهل أتين إلى ولاية صلالة وصولا إلى الشاطئ من تلك الإطلالة القريبة من ضريح النبي أيوب.
0: نعم، ويعد طبعا هذا المعلم من أبرز المواقع الدينية في محافظة ظفار، يستقطب زوار من داخل سلطنة عمان وكذلك أيضا من خارج السلطنة. يمتاز بموقعه المرتفع الذي يوفر كما ذكر أيضا علي إطلالات هكذا بانورامية على سهول صلالة الخضراء، وخلال موسم خريف ظفار يكتسي المكان بالضباب والرذاذ أيضا ليمنح الزائر أجواء من السكينة والجمال. وأكيد هناك مختلف الأنشطة اللي ممكن الزائر يقوم بها عند زيارته للضريح.
1: الموقع جميل جدا وسهل الوصول يعني خصوصا لمرتادي جبل أتين. يعني أفضل وقت لزيارة هذا المعلم السياحي هو خلال موسم الخريف وفي الفترة من يونيو لغاية سبتمبر. تمتزج الأجواء اللطيفة مستمعينا بالضباب والخضرة، كذلك أيضا موسم الصرب لا ننسى من أجمل المواسم للإطلالات البانورامية. ينقشع الضباب ويبقى البساط الأخضر وتتفتح الأزهار، يعني هذا موسم فيه كل المواسم، يعني أنت تجد الخريف وتجد الربيع في كل زاوية من زوايا هذا الموسم خلال شهرين، يعني تعيش كل الفصول. أيضا من يرغب بالاستمتاع بالأجواء الصيفية فقط، يعني مشوار نصف ساعة إلى ولاية ثمرية ومجاورها أجواء صيفية.
0: ما توقع
1: البعض يشتاق للواهيب.
0: ما توقع هذا اللي يقولوا أحب الصيف، 45. اللي يقولوا لك أحب الصيف، في ناس تحب الصيف يعني.
1: تعرفي لما يكون في فترات الخريف مستمر فترة طويلة يعني أهل المحافظة يعني يغادروا شوي، يطلعوا من ولاية صلالة يسيروا إلى ثمريت، البعض يزور هذه المناطق.
0: هو نفس الشيء يعني بالنسبة حتى للأجواء الباردة، يعني في ناس كثير ما تفضل البرودة. هو أجواءنا يعني ما أقدر أقول أنها معتدلة، ولكن نحن نعيش الأجواء بتفاصيلها ونفس الشيء جمالها. أيضا يعني مستمعين اللي حابين أنهم يزوروا ضريح النبي أيوب عليه السلام، هو يبعد 25 كيلومتر من مركز مدينة صلالة، ومثل ما ذكرنا أنه ممكن توصلوا بسهولة. أهم النصائح والإرشادات اللي نشارككم إياها أنكم تلتزموا الهدوء واحترام قدسية المكان، المحافظة على نظافة الموقع والمرافق العامة، القيادة طبعا بحذر على الطرق الجبلية خاصة أثناء وجود الضباب، الالتزام أيضا بالتعليمات والإرشادات داخل الموقع، وتجنب الوقوف في الأماكن التي قد تعيق حركة الزوار.
1: أتمنى لكم قضاء أوقات طيبة ووجهات رائعة رفقة الأهل والأحباب في مختلف ربوع محافظة ظفار بولاياتها ونياباتها المختلفة.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: تحية متجددة لكم ودروب آمنة وسالمة. محطاتنا مختلفة وضيوفنا متنوعين، نحاول أن نأخذ لكم من كل بستان زهرة، مؤسسات حكومية، المؤسسات الخاصة، الجهد التطوعي، الجهد الفردي. اليوم أيضا نتحدث عن جهد آخر يقوم به شباب في محافظة ظفار لخدمة الزائر وإعطائه هكذا باقة من المعلومات من الجوانب الثقافية الحضارية التاريخية والسياحية عن كل ما يرتبط بمحافظة ظفار من خلال الجهد الذي يقومون به في الإرشاد السياحي. واليوم الحديث عن ثقافة الإرشاد السياحي
1: بالفعل، ونرحب بضيفنا في الاستوديو الفاضل عادل بن سالم العرم وهو مرشد سياحي. أهلا وسهلا بك معنا في الشباب والخريف.
2: أهلا وسهلا فيكم ومساكم الله بالخير، ومساكم أجواء خريفية جميلة مع الخضار بساط الأخضر والرذاذ، فحياكم الله وشكرا
1: الله معنا. طبعا موسم خريف ظفار هو موسم سياحي بامتياز، وهذا يعني هكذا يجعل النشاط في المجال السياحي والإرشاد السياحي ربما يكثف خلال هذه الفترة. كيف هو هذا الموسم بالنسبة للمرشد السياحي في محافظة ظفار؟
2: طبعا ما شاء الله موسم ظفار هو من موسم أساسي في موسم خريف ظفار. طبعا السبب أنه جمال طبيعة ظفار فيها تنوع جغرافي بيئي كبير، يعني من أقصى شرق ظفار إلى أقصى الغرب، يعني ما شاء الله نقول بداية بالشواطئ، الشواطئ الرملية، الشواطئ الصخرية، أيضا لون البحر يختلف من منطقة إلى منطقة، أيضا ما شاء الله الجبال، يعني عندنا جبال، وديان، شلالات، عيون مائية ما شاء الله، فتنوع جغرافي كبير، يعني ما شاء
0: حتى الصحراء أيضا يعني جزء من محافظة ظفار أيضا
2: فعلا. وأيضا هذه اللي ما شاء الله في موسم الشتاء كثير، يعني تجينا طلبات عشان رحلات اللي هي سفاري وأيضا تخييم ومبيت في الصحراء.
0: ما شاء الله. كيف ترى الحركة السياحية؟ وهنا الحديث عن الموسم الأوسع اللي هو موسم الخريف، مرورا بالصرب وأيضا وصولا للسياحة الشتوية، إيش هي أبرز الجنسيات أيضا القادمة للمحافظة في كل هذه المواسم؟
2: طبعا ما شاء الله نبدأ الحين مثلا موسم الخريف، عندنا مثلا أخواننا من دول الخليج ما شاء الله زيارات، نبدأ ما شاء الله من السعودية، من الكويت، من الإمارات، من قطر، أيضا المقيمين العرب وغير العرب في الدول الخليجية، يعني ما شاء الله عدد كبير يعني من خلال السنتين الماضية، أيضا حتى من الدول العربية الأخرى. هذه في موسم الخريف
0: إلى جانب السياحة المحلية طبعا.
2: بالضبط طبعا، ما شاء الله من شمال السلطنة هم أول الناس ما شاء الله معنا. زين، موسم الصرب يستمر هي السياحة المحلية، أما موسم الشتاء اللي هي السياحة الأوروبية أكثر شيء، اللي يحبون البحر يكون هادي، طبعا موج البحر عالي الحين كثير
0: صحيح،
2: فما يسمح بالسباحة، فممكن يجون في وقت الشتاء البحر هادي، درجات الحرارة معتدلة، فيروحون أيضا على الشواطئ رحلات والتخييم والسباحة أيضا.
0: الآن أنتم كمرشدين سياحيين كيف تحرصوا على تطوير أدواتكم، تطوير مهاراتكم، أيضا كيف تحرصوا على أنه تكون معكم الرخص الرسمية من الجهات المعنية أيضا في سلطنة عمان؟
2: طبعا الحمد نشكر وزارة التراث والسياحة، عملت برنامج تدريبي متكامل اللي هو التدريب على الإرشاد السياحي قبل استخراج رخصة الإرشاد السياحي، فكان فيها الأساسيات، التثقيف بالمهارة الإرشاد السياحي والإسعافات الأولية، الأشياء الأساسية، ثم تستخرج رخصة ويكون معك سيارة مجهزة وتبدأ الجولات السياحية حسب مسارات معينة.
1: جميل. كيف يتم الاستعداد للموسم من قبلكم كمرشدين سياحيين؟ أحيانا ربما يعني احنا نشهد تطور كبير لبعض المواقع لبعض الأشياء، فأكيد محتاجين انكم تجددوا أيضا معلوماتكم في كل فترة، فكيف تستعدوا؟
2: فعلا هذه من أهم النقاط. طبعا أول شيء لازم نكون متابعين حالة الطقس أول بأول، تغييرات الطقس، التطور المناخي، الأجواء، الأمطار، كيف قوة الأمطار، متى، بحيث أنه على حسب قوة الأمطار تبدأ مثلا تفيض العيون وتبدأ الشلالات، ثم أيضا لازم نتابع التطويرات في المواقع السياحية مثل عندنا الإطلالات، يعني كيف المشروع جاهزيته، متى الافتتاح. كثير أسئلة جينا يعني من الزوار قبل ما يجون، متى هذه الفعالية، متى افتتاح المشروع في كذا. فلازم يكون يعني تحديثات عندنا أول بأول يعني متابعين وكذا.
0: هذا العام في كثير مواقع جديدة، نتكلم عن إطلالة شعت، شاطئ الحافة هناك، ما أعرف سموها إيش، عين صلالة،
2: عين صلالة ما شاء الله، عين صلالة.
0: وفي كثير من المواقع أنتوا أيضا تحرصوا على أنه تحدثوا بيانات المواقع اللي عندكم
2: فعلاً
0: كذلك.
2: فعلا أيضا بالإضافة إلى الموقعين اللي ذكرتهم، إطلالة جبل سمحان صراحة ما شاء الله طوروا المكان، وفروا الخدمات اللي يحتاجها الزائر، الممشى، البلكون، الحماية.
0: في فندق هناك أيضا
2: بالضبط قدم. الفندق، وأيضا في الحين شغالين مقهى إن شاء الله بيكون، بس أهم شيء ما شاء الله مثل دورات المياه جديدة توفرت، فهذه شيء ضروري جدا.
0: وعملوا مدرجات أشبه بالمسرح
2: بالضبط
0: الآن هناك.
2: وجميلة حتى شكلها جميل، حتى فيها مثل إضاءة، الإضاءة مثلا على الغروب تشوف الإضاءة مع الضباب صراحة.
0: أنا بيت ليلة هناك قبل أسبوع قبل أن نبدأ البرنامج،
1: استرخاء يعني قبل البرد،
0: إيه في الفندق هذاك اللي هناك.
2: الله هدوء
0: ممتاز هدوء. ممتاز الإطلالة على ولاية مرباط مريم.
1: الله.
0: إذا زرتي المكان يعني خصوصا الفترة المسائية بعد المغرب تشوفي ولاية مرباط تحتك والميناء والمنطقة كلها.
2: فعلا الإطلالة هدوء هناك، تكون أجواء رومانسية شاعرية، حتى ممكن تكتب شعر يعني.
0: يا سلام
1: كتب
0: أنا أعتقد أنه كاتب، هو كاتب يمكن ضيفنا.
1: جميل جميل جدا. يعني في هكذا يعني بعض المواقع يمكن كمرشد سياحي توثق أو خلينا نقول يعني تحرص على أن أي فريق أو أي خلينا نقول مجموعة تكون معك تحرص أنك تزور هذه المواقع. إيش هي أشهر المواقع وأهمها يعني اللي تأخذوها خلال رحلاتكم يعني مع المجموعات أو يعني السياح في محافظة ظفار؟
2: إحنا عندنا ما شاء الله مسارات جاهزة، جداول سياحية اللي نقوم فيها بالجولات، فعلى ضوها طبعا من أهم المواقع السياحية اللي هي وادي دربات. وادي دربات ما شاء الله يعني أول نبدأ بالإطلالة فوق، إطلالة غديه، لما تطلع الجبل وتشوف الوادي يعني من تحت ما شاء الله، نهر دربات كأنه بحيرة وسط الوادي، وعلى ضفتين النهر اللي هم ما شاء الله البساط الأخضر.
0: يا سلام.
2: وأيضا تدرج ألوان الخضار، الأشجار الكبيرة والأشجار الصغيرة، أيضا العشب. لما تنزل الوادي ما شاء الله في كذا شعور يعني استشعار جمال عظمة الخالق صراحة.
0: سبحان الله.
2: وأيضا لما تشوف مثلا المواشي مثل الأبقار، أبقار على ضفة النهر، وتدرج ألوان الأبقار مع الخضار مع النهر، منظر جميل.
0: يا سلام. لوحة ربانية،
2: لوحة ربانية سبحان الله، صورة ربانية جميلة. بالإضافة للجانب الثاني مثلا الأكواخ، الفعاليات فيها ما شاء الله، ركوب القوارب أيضا، التجديف، فعاليات كثير، موقع جدا يعني لا يكفيه الوصف يعني ما شاء الله.
0: لكن هذه المواقع اللي الناس تعرفها، أنتوا عادة المرشدين السياحيين في عندكم مواقع سرية، عندكم مواقع خاصة، نحن هذه ضروري نعرفها، المواقع السرية والمواقع الخاصة.
2: فعلا فعلا في مواقع وفي زوايا خاصة ما يعرفوها الكل، ونفس الشيء أيضا نحن مش أي حد ممكن يوصلها أحيانا، يعني طريقة الوصول لازم تكون بحذر أو من طريق معين.
0: أيوة.
2: يمكن الناس ما تقدر تتجاهلها بالطريقة الصحيحة.

0: يقولوا أنتم فعلاً عندكم شواطئ جمالها ما شفناه في دول أخرى، ألوان البحر اللون التركوازي، يعني نبدأ من الغرب من شواطئ ذا الكوت، ثم ما شاء الله عندك الطريق الحين الجديد اللي يربط بين رخيوت وذا الكوت، طريق يعني عالمي وسط الخضار وجنبك البحر ويمر على محمية خرفوت، ثم عندك أيضا شاطئ فتك. طبعا الوصول له صعب، دفع رباعي ولا ننصح خاصة في موسم
1: الخريف. إيش اسمه الشاطئ هذا؟
0: شاطئ فتك. شاطئ جميل جميل جدا بس الوصول له صعب. أيضا شاطئ عفول اللي ذكرته أنت اللي هو جنب المغسيل لازم سيارة دفع رباعي، ولكنه هدوء وجمال البحر، الأمواج مع بياض الرمل شيء ثاني فعلا.
2: أيضا يعني لما نتكلم عن هذه الجولات أريد أيضا نتحدث عن ثقافة الإرشاد السياحي. يمكن ارتبط المرشد السياحي في مخيلتنا أو في ذاكرتنا بالإرشاد السياحي التاريخي في الجوانب اللي فيها كم من المعلومات ربما التاريخية اللي نحن بحاجة نستمع لها من حد، لكن اليوم كيف تشوف فعليا يعني ينظر المجتمع إلى المرشد السياحي وكذلك أهميته في مثل هذا النوع من المواسم؟
0: طبعا الزائر لما يجينا هنا الى ظفار يعني جاي يستمتع، يعني جاي ينبسط مثل ما يقول ويشوف الطبيعه، فلازم نستقبله اولا بالترحيب، وهذه ترى من اساسيات نحن كشعب العماني، يعني يكون عندنا الترحيب والضيافه بالضيف ونوفر له الجو اللي يخليه ينبسط، نحط لهم جدول مسارات بحيث انه قابل للتغيير حسب رغبتهم وحسب كذا مرن يعني عندنا. طبعا في اساسيات احنا السلوك التعامل لازم يكون بثقافه
1: صحيح،
0: انه نبين نفس الشيء كيف نحن نحافظ على الطبيعه ايضا، يعني ننبههم ممنوع الاقتراب مثلا من مثلا في الريف البيوت الريفيه، عدم ازعاج المواشي، عدم ازعاج اصحاب المواشي، ايضا محافظه على النظافه في المكان. طبعا احنا كمرشد سياحي لازم نوفر الادوات ونوفر مثلا مثل اكياس النفايات وكذا اخذها وضعها في المكان المخصص، فهذه من الأساسيات. أيضا أولوية أول شيء هو سلامة الزائر،
1: صحيح
0: معنا نحافظ على سلامته مع الأساسيات، ما نخاطر في الأماكن اللي فيها انزلاقات أو شيء كذا.
1: أنتوا عليكم مسؤولية كبيرة، يعني يقال أول من يصافح الزائر هو المرشد السياحي،
0: فعلا
1: أيضا أول من يستقبل الزائر هو قائد مركبة الأجرة، فهذول الاثنين عليهم مسؤولية بأن يكونوا يقدموا الانطباع الجيد للزائر، لأنه إذا كانت البداية طيبة كل ما سيأتي بعدها سيكون حسن. رصدت بعض السلوكيات الخاطئة أيضا أو التقصير من جانب بعض المرشدين، كيف تحرصوا على تجنب مثل هذه الممارسات والوقوع فيها؟
0: نعم فعلا صارت، يعني مثلا في ناس قبل مثلا ما يروح معي كمثال راهم مع شخص أو قائد أجرة فكان يشتكوا من بعض السلوكيات يعني مفروض نتوقف عنها، مثلا التدخين أثناء وجود الزائر ما مفروض مثلا كذا، فغيروا بسبب هذا السلوك، يعني في ناس ما تتقبل، فالحمد لله نحن نحافظ على هذه النقاط أنه لازم مهما كان النظافة الشخصية عدم قيام بهذه الأشياء، والحمد لله الأمور يعني معنا أوكي.
2: نعم أيضا حتى مسألة يعني بعض هذه السلوكيات حتى يعني بالنسبة للمرشد السياحي يمكن هذه السلوكيات تأثر على الصورة العامة للإرشاد السياحي، يقول لك والله أنا ما بروح مع مرشد سياحي لأنه ما بيعطيني أو ما بيعيشني الأجواء، فقط صارت ربما بعض الفترات في كثير من الاستغلال من قبل بعض المرشدي السياحيين اللي يستغلوا هذه المهنة المهمة حقيقة في كيفية اليوم نعرف بهذا الموسم أو بسلطنة عمان بشكل عام، فأصبح بعض الزوار يبتعد من أنه يلجأ لوجود مرشد سياحي. كيف يعني تلمسوا هذا التأثير على هذا القطاع تحديدا؟
0: فعلا هم يكون يعني جايين وعندهم مثلا الرغبة في معرفة المزيد عن عمان،
2: صح،
0: فلازم نحاج أن كنا نثقف أنفسنا بتاريخ عمان، حضارة عمان، مثلا عندنا في ظفار أرض اللبان كيف التجارة كانت في ظفار، تبادل البضائع التجارية بين الهند وبين الصين هنا في ظفار، مثلا حضارة اللي كانت في محمية خور روري نفس الشيء، آثار البليد، متحف أرض اللبان، يحكي قصص وأشياء فعلا، فلازم نعطيه

0: هذا النبذة يفهمون ويحبون عمان أكثر وغير أنه زيارة المواقع السياحية وكذا.
1: احنا نريد نرجع للحديث عن الرخصة الآن، هذه الرخصة التي تمنح من وزارة التراث والسياحة، ما هي الأساسيات أو ما هي النقاط التي يتم التركيز عليها خلال هذه الدورات لمنح هذه الرخصة؟ هل التركيز على اللغة، التركيز على الثقافة، أيضا الجوانب الأخرى ما هي؟
0: والله حاليا الفترة الماضية ما شاء الله صاروا فعلا صارمين في عملية استخراج رخصة الإرشاد السياحي. طبعا لازم يمر قبلا أولا باختبار، شوف كيف ثقافة مدى ثقافتك أنت عن الحضارة في عمان، عن التاريخ، عن الأساسيات. ثم بعد إذا أنت عديت هذه المرحلة بتمر مرحلة المقابلة، يشوفون شخصيتك، سلوكك، كيف ممكن أنت بتتعامل، لأن أنت واجهة يعني للزائر وكذا. بالإضافة بعد ذلك نأخذ برنامج تدريبي متكامل عن التاريخ، عن الثقافة في عمان، عن الأساسيات الإرشاد السياحي، أيضا الإسعافات الأولية، وهذا أساسي
1: والله شيء مهم فعلا.
0: فلا بيركزين ما شاء الله،
1: إذا حدثت انزلاقات أو حدثت شيء خلال الرحلات ممكن أنه يتصرف
0: ممكن المرشد، لدغات، ممكن أي شيء،
1: لدغات الأفاعي أيضا وغيرها،
0: وأيضا في الصحراء كيف تتعامل في السيارة سبحان الله، والقيادة بحذر وكذا.
1: كم مدتها تقريبا هذه الدورة؟
0: هي تأخذ 7 أيام الكورس يعطونك إياه، من ثم يعني تعدي المرحلة هذه أو لا. في ناس فعلا ما تعدي
1: يعني. إذن في جدية يعني فعلا
0: جداً
1: في الاختبار،
0: هو في صارمين يعني في عدد كبير طلعوا ما أعطوهم يعني رخصة.
2: مهم طبعا يعني طبعاً لهذا الجانب، مثل ما ذكرنا أن واجهة عمان هم المرشدين السياحيين. احنا مكملين برفقتك هذا الحديث، فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم مجددا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، الإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: أنا ما قدرت في الباب.
4: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
7: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
8: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
7: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: الشباب والخريف الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. نحييكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون في دروبكم مشاويركم، حياكم الله وأهلا ومرحبا أيضا بكل من انضم للاستماع للبرنامج الذي يأتيكم لتغطية موسم خريف ظفار لعام 2026.
1: جدد لكم تحية، وحوارنا مع ضيفنا مستمر في هذه المحطة أخونا عادل بن سالم العرم، والحديث عن ثقافة الإرشاد السياحي. نحن تحت الهوى نأخذ منه بعض الأسرار، إيش اللي ممكن يفيدنا ونقاوم من خلاله اللي هي الحشرات العرنوت هذه.
0: قال زيت زيتون.
1: أعطانا بعض الأسرار.
0: أنا أقول السر. أنا قلت السر. زيت زيتون.
1: أيوة. بعدك زيدي الصوت شوي. لا سبحان الله، في منتجات طبيعية، منتجات منزلية
2: فعلا.
1: حتى البعض يستخدم مثلا النيل أو اللباس اللي هو الصبيغة، هذه في كثير أشياء تفيد،
2: لكن ممكن تسبب يعني رائحة قوية ف واحد ما يتحملها.
1: ما مش رايحت إيش قلت، رايحت حمص ومتبل.
2: صح، حمص متحرك يعني.
1: لا بس الناس محتاجة مثل هذه المنتجات، ولله الحمد أيضا في منتجات حتى محلية، منتجات عمانية في الأسواق
2: فعلا.
1: وأيضا هي تعطي حماية لمرتادي المواقع السياحية، وهي مجرد ساعات الواحد يستخدم هذه المرشات أو البخاخات.
2: ترى هي لما بتدخل العيون، يعني في ناس كثير تسأل مثلا صلالة فيها بعوض صلالة، نقول لهم لا، يعني أغلب الأماكن المفتوحة ما فيها، فقط عندما بننزل إلى عين ماء أو شيء احنا في السيارة نرش وكذا ننزل المكان، هي كل 10 دقائق وربع ساعة نشوف المكان نصور ونرجع خلاص. يعني ما انه مكان بنجلس فيه على طول، تطلع فوق الجبل خلاص اماكن مفتوحة وفيها نسمة هواء وما في بعوض يعني.
0: جميل جميل. ايضا يعني خلينا نقترب من دور اليوم المرشد السياحي في توعية الزوار ربما بمخاطر مرتبطة بالانزلاقات، القيادة في الضباب، السباحة حتى في العيون، وايضا مثل ما ذكرنا سابقا ان البحار خاصة في هذا الموسم تكون هائجة، فايش دوركم ايضا في نشر هذه التوعية لزوار الموسم؟
2: نحن دائما ننوه ونعيد عليهم وننبه يمنع منعا باتا السباحة في هذا الموسم، خاصة موسم الخريف يكون ارتفاع موج البحر هايج بشكل كبير وخطر. لا، ونخبرهم انه في صارت حالات فرقوا انتباه ويمنع. حتى ما ناخذهم هذا الاماكن، ممكن نوصل نشوف وكذا لكن ما في اي مجال للسباحة. ايضا بعضهم يسألون عن العيون المائية، السباحة في العيون المائية نفس الشيء ما ننصحهم رجاء، لا نمتنع الا في بعض الاماكن برفقة مرشد سياحي مختص. طبعا هذا من الاماكن اللي نوصلها عن طريق الهايك، يعني مثلا عين غيض نمشيها تقريبا مسار 3 كيلو، عندنا شباب مختصين محترفين وعندهم رخصة، هم يرافقون الزوار السياح الى المكان مع المعدات، معدات السلامة طبعا، توصل المكان وتشوف هناك في بعض الاماكن اللي ممكن اللي هي بعيدة يعني من تجمع الناس وكذا، يسبح وياخذ راحته نفس الشيء بحذر، يعني يكون حذر في هذا المواقع، بعدين ثم العودة، وممكن يكون في فعاليات أحيان جلوس وكذا. فبس ننبه وننوه أنه دائما ممنوع السباحة في البحر خاصة يعني.
1: والحذر أيضا من الأفاعي، من بعض الكائنات. أيوة. أيضا
2: طبعا هذه نقطة مهمة، يعني في ناس ليش من الأساسيات يكون معك حد مرشد سياحي من هنا من البلد عارف الطريقة مثلا. نحن قبل ما نعدي أي مكان أو مكان جديد عندنا طريقة كيف نستكشف، يعني يكون معك عصا، يكون كذا تضرب، لازم تعمل أصوات بحيث أنه إذا في شيء قدامك تحرك تعرف يعني قبل أنت ما توصل، ففي كذا يعني حركات معينة لازم يكون حد محترف وفاهم في هذا النقطة يعني.
0: نعم. أيضا يعني اليوم مع انتشار المحتوى الرقمي من خلال منصات التواصل الاجتماعي والناس اللي توثق بعض الأماكن، الذكاء الاصطناعي إلى أي مدى اليوم يعني ما هي القيمة التي لا زالت فعليا التقنية ما تستطيع تقدمها للزائر؟ يعني مثلا واحد يقول لك أنا بشوف من حسابات مختلفة إيش المواقع، إيش أشهر شيء، إيش ممكن أزور في المحافظة، ما بحتاج مرشد سياحي. إيش اللي لا زال المرشد السياحي يستطيع أن يقدمه ولا تستطيع التقنية تقديمه؟
1: عندهم أسرار خاصة وعندهم مواقع حصرية.
2: أنت قلت التقنية. التقنية مهما كان ما توصل لك الشعور الحقيقي اللي توصل له، يعني لما توصل للمكان يعني من الأشياء الشاعرية لما توصل مكان فيها طبيعة، صوت العصافير، صوت الهدوء، صحيح. الطبيعة، البيئة، يعني مثلا صوت يعني جريان الماء وكذا، هذه الأشياء ما توصلها التقنية، فلازم الشخص يوصل للمكان بنفسه. أيضا في زوايا معينة مش كل الناس تعرفها، يعني في زوايا خاصة، حتى مثلا إطلالة معينة لها رؤية من مكان آخر غير الناس اللي متعودين عليه، فهذا نفسي نوصلهم من هذه الأماكن. عندك مثلا مثال من المواقع، شاطئ الفزايح. شاطئ الفزايح في مواقع مثلا تشكيلات صخرية، سبحان الله، من نعم. من خلقة الله، يعني في تشكيلة على شكل مثلا فيل صغير، في شكل صخرة كبيرة على شكل سلحفاة، في مثلا إطلالة ثانية اللي فيها كهف، هم يسموه الكهف المخفي حتى، هذا لازم له مسار ثاني، تعرف انه سبحان الله كهف مفتوح من الجهتين، ونفس الشيء وجنبه صخرة على شكل مثلا رأس غوريلا أو شيء كذا. فهذه من الأشياء السرية أيضا اللي كيف نوصلها، نوصل للجماعة وينبسطون وتعجبهم وينبهرون كثير يعني.
1: ممتاز. إلى جانب المعلومات الحصرية اللي تكون عند المرشد أحيانا، أيضا حتى المعلومات الثقافية التاريخية
2: طبعاً.
1: القصص، الأمور التي تروى عن هذا المكان
2: طبعاً.
1: هذا ما حد يعرفها إلا أهل المنطقة وأيضا المرشدين السياحيين
2: فعلا. ولازم نحن كمرشد سياحي نفسي نثقف أنفسنا من المصادر الحقيقية الصحيحة، تاريخ المكان وكيف كانت الحضارات في هذا المكان، ففعلا هذه الأشياء اللي لازم نوصلها بمصداقية يعني.
0: في مكان مفضل للزوار تحس دائما يفضلوه عن غيره؟
2: طبعا شوفي بصراحة، هم أهم مكان اللي دائما يطلبوه وادي دربات. وفعلا وادي دربات من أشهر الأماكن. في أماكن أخرى مثلا مثلا في الموسم الشتاء السياح الأوروبيين يطلبون لازم شاطئ الفزايح. زين، نحن في موسم الخريف أنا مش كثير ناس يحبون نروح لأن طريق شوية وعر، بس أنا أصر أقول لهم لا خلونا نروح، وفعلا لما يروحوا يوصلون ينبهرون في المكان حتى ما يريدوا يطلعون.
1: طبيعة بكر وشاطئ،
2: طبيعة بكر شاطئ جميل
1: بين يعني البحر وبين
2: تشكيلة
1: الجبال.
2: الصخور مع الشاطئ، مع لون البحر، مع شاطئ رملي ناعم أبيض، وهدوء والسكينة يعني، وخلفك الجبل نفس الشيء، منظر مع السحب فوقك، هذا الشيء تعطي شعور عجيب لا يوصف يعني.
1: يا سلام. تحرصوا على نقل العادات والتقاليد، أيضا التعريف بالزي العماني، بالوجبات العمانية.
2: طبعا طبعا لازم، أول شيء من أساسيات نحن كشعب عماني الحمد لله الضيافة، الترحيب، الهدوء في التعامل، نفس الشيء
1: السمت العماني.
2: السمت العماني من أساسيات السمت العماني والحمد لله. ثقافة اللبس نفسه، يسألون ليش اللبس هذا مثلا، ليش هذا كذا، اشرح لهم يعني بعض الأشياء، ليش يفرق العمامة عن الكمة عن كذا.
1: أنا من أول شدتني العمامة هذه.
2: أيوة.
1: هذه عمامة خريفية،
2: خريفية
1: خاصة بالمرشدين، يمكن
0: كلكم اليوم لابسين أخضر،
1: ما نحصلها في السوق. لا أنا أخضر عادي يعني، لكن هذا
2: مع لون الخضر
1: مميزة شوي
2: عشان الخلفية تكون خريف يعني كذا إن شاء الله. فهذه من الأشياء الأساسية لازم. أيضا تقولت لي الأكلات، الأكلات الضفارية هذه لازم نعطيهم يعني مجال كبير عنها. مثلا من أشهر الأكلات عندنا لحم الجمل. لحم الجمل عندنا طبعا في ضفار يطبخ بطريقة خاصة ما موجودة في أي مكان، اللي هو لحم المعجين.
1: المعجين
2: أيوة، المعجين بطريقة مختلفة.
1: المضبي أيضا،
2: المضبي على الحصى نفس الشيء. عندك في المشاكيك العمانية نفس الشيء،
1: المقاديد أيوة.
2: المقاديد عندك في أكلة بحرية، السمك بمرقة النارجيل، هذه نفس الشيء. هذه لازم نخليهم يقربوا، نغيرهم مكان.
1: بس لا تزيد.
2: طبعا لا تنسى الحلوى العمانية، الحلوى العمانية شيء أساسي يعني.
0: جميل جميل جدا فعلا أن يمر الزائر بكل هذه التفاصيل بين الثقافة، التاريخ، وكل ما هو مرتبط بالمكان والإنسان في موسم خريف ظفار. لما ننظر بشكل عام، ما الذي يحتاجه فعليا اليوم قطاع الإرشاد السياحي سواء لموسم خريف ظفار أو غيره من المواسم، لزيادة نشاطه، لزيادة أيضا الحراك ودخول أيضا الشباب في هذا المجال؟
2: والله هي النقطة أول مثل ما ذكر أخي، أنه التركيز من أنه يكون فيه عملية الإرشاد السياحي، استخراج الإرشاد السياحي يكون بطريقة فعلا يعني صارمة. نفس الشيء أنه يكون فيه يعني اجتماعات دورية للمرشدين السياحيين والاستماع، لأن نحن في الحدث مباشرة نحن مع السائح بنسمع منه مباشرة، نسمع منه الأسئلة، نسمع منه الأشياء الأفكار، نفس الشيء يكون في اجتماعات دورية هذه نفسها تساعدنا إنه نوصل الكلمة. وهم صراحة ما يقصرون يعني وزارة التراث والسياحة أيضا بلدية الظفار يعني مستمعين لنا جيدا يعني.
1: تخدمكم هذه الجهود اللي تبذل لتطوير المواقع السياحية
2: جدا،
1: الإطلالات وغيرها
2: جدا صراحة جهود جبارة يعني صراحة من بلدية الظفار. المواقع الجمالية اللي عملوها أشياء حتى عالمية حتى مو موجودة في أماكن كثير، حتى السياح لما وصلوا معانا وشافوا هذا الأماكن انبهروا انبهار كبير يعني. أيضا الوزارة التراث والسياحة التسويق والترويج صراحة شيء فرق كبير عن الوضع السابق الحين يعني ما شاء الله. جميل. فهذه اللي مستمرين عليه إن شاء الله.
0: جداول الرحلات تختلف من مجموعة لمجموعة يعني حسب متطلبات ربما الزائر؟
2: طبعا احنا عندنا جداول جاهزة مثلا مسارات معينة، شرق صلالة المواقع اللي هناك، غرب صلالة المواقع اللي جنبها، مثلا ايضا المنطقة الشمال صلالة ايش المواقع، العيون المائية الكذا، بالاضافة الى الفعاليات. فنعملهم الجداول على حسب الايام، مثلا اللي عنده مثلا ايام قليلة ممكن يكون جدول مكثف، اللي لا يقول لا انا عندي ايام اكثر اريد بأريحية بنضيف الفعاليات نضيف، هو ممكن يكون جدول مرن يعني حتى هو مقابل التعديل، هو يغير يضيف يعدل على حسب رغبة الزائر.
1: تركزوا على التجارب، انه الزائر يعيش تجربة، انه يلبس الزي الظفاري، انه يعمل وجبة غداء مثلا في موقع.
2: طبعا عملناها نحن نفسي عندنا هذه الفقرة، عملية مثل الكشتة وجلسة طبخ الغداء مع إطلالة، هذا نعملهم تجهيزات كاملة وتوفير وعجبهم كثير وينبهروا يعني. ونستخدم طبعا النكهات العمانية الظفارية
1: خاصة شغل أبو غياث هذا
2: أو خطير صراحة الشيء عالم ثاني يعني ما شاء الله.
1: ممتاز، لأنه الناس تريد قصة، تريد يعني ذكريات، والذكريات تأتي بالمعايشة بالمحاكاة.
2: بالضبط فعلا. أيضا اللبس العماني طبعا في مواقع تراثية فيها ممكن مكان لما تدخل تلبس الزي العماني بالنسبة للنساء، والزي الظفاري أيضا للرجال، العمامة والدشداشة، فهذه الأشياء كلها يأخذونها كتجربة وصور جميلة يعني ذكرى لا تنسى يعني.
0: نعم طبعا يعني أهم شيء تكون الذكرى اللي توثق فعليا. أيضا يعني أكيد لكم دور اليوم كمرشدين سياحيين فيما يتعلق بحماية المواقع الطبيعية التراثية من خلال الكثير من الجوانب، ما فقط اليوم أنتم تعرفوا فيها، إلا أنه أيضا لكم دور في حماية هذه الطبيعة وتراثها.
2: طبعا من أهم الأساسيات المحافظة على الطبيعة، أولا المكان اللي نوصل له لازم نحافظ على نظافة المكان
0: طبعا،
2: أفضل من مكان مثل ما يقولوا. فهذه لازم تكون نحن من أساسيات المرشد، توفير أكياس أخذ النفايات أيضا. أيضا نمنعهم السيارة مثلا ما تعدي بحيث أنه ما يأثر على البساط الأخضر، فلازم نعطيهم هذه الأساسيات ونحافظ على البيئة، نحب البيئة أنا.
1: أكيد أكيد يعني. البيئة بقدر ما تعطيها تعطيك
2: فعلا،
1: الاعتداء على البيئة اليوم وإن كان بأثر بسيط هذا لربما يحتاج سنوات لتعويض،
2: فعلا
1: مرور سيارة على مسطح أخضر أو اقتلاع شجرة
2: شيء محزن فعلا لما نشوفه يعني في كذا نحزن كثير يعني.
1: والله الحمد لله لا زالت سلوكيات فردية، الوعي حاضر نوعا ما.
2: الحمد لله فعلا أكبر.
1: كل الشكر لك أخونا عادل بن سالم العرم، والحديث شيق معك.
2: شكرا.
1: وليست آخر الزيارات إن شاء الله،
2: بإذن الله
1: تتكرر الزيارات.
2: حاضرين. حاضرين.
1: الحديث كان عن ثقافة الإرشاد السياحي وهذا الجهد الذي يطلع به الأفراد والمؤسسات وأيضا حتى أبناء الولاية. الكل اليوم متى ما سئل عن موقع سياحي أو عن مزار سياحي الكل يبادر لإعطاء الزائر قائمة أو برنامج متكامل بالمواقع السياحية المختلفة. كانت هذه واحدة من محطات هذا المساء من برنامجكم الشباب والخريف، بعد قليل محطات مختلفة، خليكم قريبين.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حي من جاب غفار عالي
2: خريف غفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون للشباب والخريف. نطل عليكم يوميا من الثانية حتى تمام الرابعة عصرا لننقل لكم مختلف الفعاليات، وكذلك نقترب من جهود شبابية تخدم هذا الموسم وهذا الحراك خلال هذا الموسم، موسم خريف ظفار لعام 2026.
1: نحاول أن نقدم لكم كل ما يستجد بما يخدم زوار محافظة ظفار وموسم هذا الخريف لهذا العام 2026. واحدة من الأمور الحسنة التي تم إدخالها في هذا الموسم هو اعتماد مجموعة من التطبيقات الذكية، التطبيقات الموجودة على الهواتف لحجز الإقامات وحجز الغرف الفندقية أو السكنية. ثلاث تطبيقات مريم، مسرة
0: وسكة
1: وفالو. جهد مشكور حقيقة من كل القائمين على التطبيقات ثلاثة. اليوم بنستعرض واحدة من هذه التطبيقات، أيضا زملائنا أو نحن حتى في الأيام القادمة نحاول أن نستضيف أيضا التطبيقات الأخرى بحيث نعرف الزائر لمحافظة ظفار بكل الخدمات التي تقدم من القائمين على هذه التطبيقات.
0: أكيد، ودورها طبعا في خدمة زوار الموسم. نرحب بضيفنا في الاستوديو الفاضل إبراهيم بن حمد الحارثي من تطبيق مسرة لحجز الإقامات والسكن في خلال موسم الخريف. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ إبراهيم.
2: أهلا وسهلا فيكم. مبدئيا شكرا على الدعوة هذه، وشكر موصول للشباب الموجودة هنا ولإدارة الشباب.
1: حياكم الله. كيف تستعدوا للموسم، موسم الخريف، خصوصا مع هذه الانطلاقة التي لربما تعتبر الأولى بهذا الزخم لهذه التطبيقات مع وجودكم أنتم تقريبا في محافظات أخرى في الفترة السابقة؟
2: هي طبعا استعداداتنا نحن هذه ما الأولى، طبعا كنا موجودين في المواسم السابقة،
1: بس الآن الزخم أكبر. يعني
2: اليوم صحيح بيكون الزخم أكبر، وخاصة من بعد ما صار الدعم من وزارة التراث والسياحة ومحافظة ظفار وبلدية ظفار كذلك. صحيح. الحمد لله. فاستعداداتنا اليوم نكون حريصين أنه نقدم أعلى أو أكثر وحدات سكنية للقانطين إلى صلالة، سواء كان زوار من سلطنة عمان أو من مجلس التعاون.
1: طيب الآن الفكرة، كيف بدأت فكرة تطبيق مسرة كتطبيق محلي، وفي المقابل هناك تطبيقات عالمية، يعني البعض يتحدث عن بوكينج وغيرها أيضا.
2: صحيح.
1: كيف قدرتوا تنافسوا في السوق المحلي هذه التطبيقات العالمية؟
2: هي فكرة تطبيق مسرة جات من خلينا نقول booking.com وAirbnb، ولكن مختلفة نوعا ما، أنه بدأنا نحن في مجال الشاليهات والاستراحات والمزارع. زين، تقريبا الحين صار لنا أكثر من 9 سنوات، 10 سنوات في السوق المحلي. بعدها انتقلنا إلى اللي هي المنشآت الفندقية من العام الماضي بدأنا فيها، فبدأنا نطور في لوحة التحكم للمنشآت الفندقية، وفي المقابل كان عندنا اوريدي نحن اللي هو لوحة التحكم للمزارع والاستراحات وغيرها، ولكن اليوم إذا تتكلمت عن المنشآت الفندقية فهم يحتاجوا لوحة تحكم تكون يعني دقيقة أكثر من المزارع وغيرها.
0: نعم.
2: فاشتغلنا عليها ولله الحمد وطورناها وبدأنا في مجال المنشآت الفندقية.
0: نعم، جميل جدا. يعني يمكن ذكرت سابقا أن اليوم في عندنا تطبيقات عالمية يمكن اعتادوا الأشخاص على استخدامها. صحيح. لفترات طويلة. كيف أيضا عززت مسرة الثقة بينها وبين الزوار، خاصة أن يمكن في فترة من الفترات لاحظنا في كثير من الاستغلال من قبل ربما بعض المنشآت السكنية، وكانت مشكلة كبيرة ممكن. صحيح. منها انولدت فكرة يعني مسرة وغيرها.
2: هي الفكرة الأساسية أساسا لمسرة هي أنه تتعامل على يعني تعمل جاهدة أنه تحث المستخدمين أنهم يحجزوا من التطبيق هذا، بحيث أنه إيش يتفادوا النصب والاحتيال اللي اليوم صاير في منصات التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
2: فاليوم انت اذا انا جاي الى صلالة بدخل الانستغرام مثلا اشوف انه في الواحد يأجر مثلا ب20 ريال او 15 ريال على طول.
1: لقطة.
2: اكيد. زين، فتقول انه انت افضل لي انا اني احجز من عنده هذا قبل لا يروح علي. بينما تطبيقنا اليوم نحن لله الحمد، انت كسائح او كزائر لما تيجي تحجز من تطبيقنا، انت المبلغ اللي تدفعه يتم في تطبيقنا الين ما تخرج من عقار نفسه، من بعدها يتحول لصاحب العقار. فانت تضمن اقامتك هذه انه كل شيء كان تمام، ما في اي قصور، ما في اي شيء صار يعني من خلال اقامتك، ومن تخرج انت يتحول مبلغ لي.
1: هذه نقطه جدا مهمه نركز عليها، انه المبلغ يكون في او عند طرف وسيط
2: بالضبط
1: لغايه اكتمال الاقامه، لغايه
2: بالضبط
1: المغادره
2: بالضبط،
1: بعد ذلك تتم عمليه الدفع اذا ما ظهرت ايضا مشكلات او شكوى حتى من المقيم.
2: بالضبط بالضبط نعم.
0: ممتاز. ايضا يعني نقترب اكثر، ايش المرافق اللي يتضمنها مسره يعني المتوفره خاصه خلال موسم خريف ظفار؟
2: اليوم الحمد لله ما بس في موسم الخريف طبعا، نحن عندنا طول السنه يعني ما فقط في موسم الخريف. فاليوم عندنا نحن اللي هي الشاليهات، المزارع، الاستراحات، الرست هاوس، عندنا الشقق الفندقيه، الفنادق، المنتجعات. فالحمد لله اليوم عندنا أنت تتكلم أكثر من 5000 عقار شغال في التطبيق. نعم.
1: كيف يسهل الآن هذا التطبيق على الزائر اختيار ما يناسبه من خلال الفلاتر أو ما يسمى بالتصنيفات داخل التطبيق؟
2: هو هي يعني نفس مثل ما ذكرنا، نفس فكرة مثلا booking.com أو أجودا أو Airbnb. فأنت اليوم عندك المنصة بإمكانك يعني تختار عدد الزوار اللي جايين معك مثلا، كم يوم حاب أنك تحجز، من تاريخ إلى تاريخ. ممكن تطلع على الصور مثلا من خلال التطبيق، تشوف المرافق اللي موجودة في التطبيق، ومن بعدها تتم يعني عملية الحجز.
0: نعم. أيضا يعني يمكن بشكل عام إلى أي مدى بدأ يتأثر مثل وجود هذه التطبيقات على قرار السائح نفسه في اختيار وجهته؟ يعني اليوم لما تكون في مثل هذه التطبيقات اللي تسهل اختيار السكن، المكان بشكل عام، حتى لما تسافر أي دولة صحيح حول العالم، إذا كانت هناك تطبيقات تسهل لي أني أنا أختار السكن وغيره، بختار وجهة هذه الوجهة. لكن إذا كانت هناك صعوبة في أني أنا أجد مثلا السكن من خلال التطبيقات المحلية، ما بختار الوجهة نفسها. فإلى أي مدى اليوم سهلت فعليا مسرة وغيرها من التطبيقات السكنية اختيار السلطنة أو اختيار أيضا محافظة ظفار في هذا الموسم كوجهة سياحية؟
2: شوفي، هي لما تيجي تتكلمي عن هذه النقطة، اليوم أنت كسائح أو كزائر انت ممكن تختار المدينه اللي رايح لها في سلطنه عمان. زين، فمجرد ما تختار انت المدينه يظهر لك جميع العقارات اللي موجوده في هذه المدينه اللي انت اخترتها، بالتواريخ اللي انت حددتها، بالمرافق اللي انت تريد، اي شيء يتعلق في اختيارك ممكن تجده يعني من خلال التطبيق نفسه. فجميع العقارات تكون موجودة في التطبيق اللي مسجل عندنا يعني.
1: كيف تتأكدوا من الصور من الفيديوهات اللي يرفقها الشخص المالك للعقار؟
2: إنزين، هي في حاجتين عندنا نحن. طبعا عندنا فريق مختص اليوم الحمد لله تعمل زيارات ميدانية بين فترة وفترة
1: مهمة.
2: إنزين نعم أكيد. في الجانب الآخر في عقارات تكون مسجلة عندنا مثلا سابقا، ويكون مثلا تم زيارتها قبل التسجيل مثلا، سواء كان من فريقنا أو من أحد الأفراد كان حاجز مثلا قبل لا يدخل من عندنا، في نوع من التأكيد على الصور نفسه. زين، وفي خطة كذلك مستقبلية إن شاء الله إنه يكون كل بعد فترة معينة يصير في تحديث للصور، لأنه تعرف إنه هذه الأماكن استهلاكية، فبعد فترة يكون
1: الصور قديمة.
2: تكون صور قديمة فعلًا.
0: نعم. أيضًا إذا ما كانت هناك يعني معايير محددة، آلية تسجيل محددة لمالكي هذه العقارات للانتساب لمسرة، يعني إيش هي اشتراطاتكم، إيش هي المعايير اللي تكونوا حريصين أنها تكون موجودة في العقار اللي ينتسب لمسرة؟
2: هي مبدئيا المعايير الأولى التراخيص، يعني نفضل للملاك أنه يتجهوا لوزارة التراث والسياحة ويحصلوا على التراخيص، ومن ثم يباشروا بالتأجير سواء كان اليومي، الأسبوعي، الشهري، أيا كان. زين، ولكن اليوم نحن إذا نتكلم عن صلالة فالحمد لله اليوم أي عقار يتم تسجيله عن من خلالنا يعني من تطبيق مسرة، فما يشترط عليه انه يكون عنده ترخيص في موسم الخريف هذا لين ما ينتهي الموسم، بعدين يشترط عليه انه يكون عنده ترخيص، فممكن انه يبادر بالتأجير من خلال منصتنا.
0: كيف تشوفوا الإقبال منهم
2: الحمد
0: المالكين؟
2: لله الإقبال جدا طيب، ما نتكلم بس عن هذا العام، عن حتى الأعوام الماضية، ولكن بدعم طبعا من وزارة التراث والسياحة محافظ ظفار وبلدية ظفار لهذا العام، فالإقبال كان يعني ملحوظ ما شاء الله من ناحية التسجيلات من ناحية الحجوزات، ولله الحمد.
0: الحمد لله.
1: التطبيقات العالمية لربما تشترط مواصفات أو مثلا تسجيل في وزارة السياحة أو في جهات رسمية، أنتم أيضا تتيحون الفرصة حتى للعقارات الشخصية.
2: صحيح.
1: الاستراحات.
2: صحيح.
1: النزل وغيرها.
2: صحيح.
1: نتكلم عن هذا الجانب.
2: فنحن اليوم كذلك عندنا وسيط ممكن يساعد المالك على حصول الرخص هذه من السياحة في حال أنه كان ما عنده رخصة للتأجير مثلا، فهمت علي؟ فاليوم عندنا يعني ملاك ما يعرفوا كيف يستخرجوا هذه الرخص من وزارة السياحة.
0: نعم. إيش اللي يميز اليوم مسرة عن التطبيقات العالمية؟
2: اليوم مسرة هي يعني هي منصة محلية عمانية بإدارة عمانية، اللي شغالين فيه عمانيين 100%. فأنا اليوم كعماني ليش أروح أستأجر مثلا من منصات خارجية وعندي منصة يعني داخلية وعمانية؟ فاليوم أنت حتى إذا واجهت لا قدر الله إشكالية، فتعرف أنت عند من تروح. زين، في عمان ما يحتاج انك يعني انا ما اذم مثلا التطبيقات العالميه، ولكن كتعامل سابق انا واجهت معهم اشكاليه وصار في تاخير في الرد وفي استرداد المبالغ وغيره، ولكن اليوم انت اذا تتعامل مع منصه عمانيه فتاكد انه اذا كان في اشكاليه او اي حاجه الاسترداد يتم في يوم الى يومين اذا اقصاها 5 أيام عمل فقط.
1: وكيف شفتوا انطباعات المستخدمين الآن بعد هذه السنوات من إطلاق تطبيق مسرة؟
2: الحمد لله جدا سعيدين، سواء كانوا المستخدمين أو المالكين نفسهم. فاليوم نحن كمسرة نقدم لوحة تحكم خاصة مثلا للمالك نفسه يدير فيها العقار من ألف للياء، سواء كان من ناحية الأسعار، الشروط والأحكام، المرافق، في عندك اللي هو مثلا يشوف كم المصروفات وغيرها يعني من المزايا اللي نوفرها في لوحة التحكم هذه. في الجانب الآخر المستخدم الحمد لله يكون يعني سعيد جدا، بحيث انه اذا واجه اي اشكالية خدمة العملاء شغالين على مدار الوقت. تمام. ولله الحمد يعني ما انه نواجه اشكاليه كثيره يعني مع الملاك، بحيث انه المستخدم مثلا يجي يشتكي او شيء الا يعني حاجه بسيطه.
0: نعم. ايش تنصحوا ايضا الزوار؟ يعني احنا كثير ما نسمع من الزوار ان انا من اوصل بشوف سكن او بدور. أيوة. سكن اليوم مع وجود هذه التطبيقات ايش النصائح اللي تقدموها؟ يعني سهوله ايضا انك انت تحجز قبل فتره.
2: بالضبط.
0: خاصه ان ما شاء الله الزوار يزدادوا يعني.
2: بالضبط.
0: يوم بعد يوم.
2: فنصيحتنا للزوار يحجزوا عن طريق تطبيق مسرة، واحجز من قبل على أساس أنك لا توصل هنا وما تحصل مكان، لأنه ما شاء الله يوم بعد يوم الزوار في تزايد. فأحجز مكانك من تطبيق مسرة.
1: هذه كانت مشكلة قائمة في السابق، حتى ملاك العقارات كان يقول أنا ما أعطي حجز مسبق. يعني لما توصل كلمني، وهذه كانت تعمل مشكلة خصوصا للأسر اللي يوصلوا إلى محافظ ظفار وما عنده وقت أنه يجلس يبحث ويريد يوصل ويحصل شيء مضمون. عالجتوها الآن مثل هذه التحديات؟
2: هذه عالجناها. كيف عالجناها هذه؟ أنه الحين أنت كمالك تضمن حقك أن المبلغ موجود معانا نحن في التطبيق. فهمت علي؟ فإذا الزبون مثلا تأخر أو ما جاء أوريدي المبلغ موجود عندنا في التطبيق. تمام. فيتحول لك المبلغ كذا ولا كذا.
1: إذا كان غير مسترد. البعض يكون مسترد.
2: البعض يكون مسترد، يعتمد على الشروط والسياسة اللي أنت حاطنها في التطبيق في النهاية. فهمت علي؟ أيوه. فهو المبلغ أساسا يكون موجود معانا، وطبعا بيكون في تفاهم بين المالك وبين المستخدم نفسه.
0: نعم مهم جدا. أيضا واحدة من الأشياء اللي كنا نلاحظها أن بعض الملاك يقول لك أنا بعطيك مدة 5 أيام بسعر، بعد 5 أيام ممكن تتغير الأسعار بالنسبة للعقار نفسه. يعني يمكن هذه من الأشياء اللي كنا نلاحظها يعني خلال الفترات
2: هي
0: الماضية.
2: شوفي في موسم الخريف يعني أنا لاحظت من لما جينا أنه عندهم تواريخ معينة، فبعد هذه التواريخ وبعد هذه التواريخ يرفع السعر، بعدين مرة ثانية يرفع السعر
1: الآن مع الرواتب
2: فعندهم ما شاء الله عليهم يعني حافظين التواريخ، فهمتي كيف؟ ولكن نحن نعمل جاهدين في التطبيق أنه نكون ثابتين على هذه الأسعار، يعني نتفق مع الملاك أنهم لا يرفعوا الأسعار، لأنه في النهاية هذا زائر جاي، فما معقول أنا جالس لمدة 5 أيام مثلا أدفع يعني مبلغ وقدره. فنعمل جاهدين أنه نحصل معاهم أسعار يعني طيبة، بحيث أنه نجذب الزوار والسياح على التطبيق نفسه يتم الحجز
1: من خلاله. من الخدمات الجيدة عندكم خدمة التقسيط أيضا.
2: صحيح
1: هذا شيء يحسب لكم.
2: صحيح صحيح. هي ميزة التقسيط اليوم إذا تلاحظ أنت يعني موضوع السكن هذا يعني يعمل لك فرقية كبيرة في رحلتك إلى محافظة الظفار أو أي مكان آخر
1: على المستوى العالمي. نعم
2: بالضبط.
1: أي دولة تقصد.
2: فأنت لما تجي تتكلم عن موضوع التقسيط، فاليوم أنت خلينا نفرض مثلا عندك أنت 500 ريال مثلا، ف500 ريال مبلغ يعني طائل مثل ما يقولوا، فهذه 500 ريال نحن كتطبيق نقسط لك إياها لمدة 4 أشهر طبعاً بدون فوائد.
1: ممتاز.
2: تدفع 500 ريال هي يعني تقسط 500 ريال هي نفسها بدون فوائد لمدة 4 أشهر، بينما المالك يحصل على مبلغه كامل.
1: والله ممتاز، هذه معلومة جديدة، يمكن حتى التطبيقات العالمية ما تقدم مثل هذا الميزة.
2: صحيح صحيح. فنقسط نحن للزبون لمدة 4 أشهر، بينما المالك مجرد ما يخرج الزبون على طول يستقبل المبلغ ماله.
1: يعني انتم تتحملوا قيمة الإيجار مسبقا، وبعد ذلك يتم تقسيط المبلغ
2: للتطبيق نفسه.
0: ممتاز ممتاز فعلا. ايضا يعني اكيد يعني خلال هذه السنوات اللي كنتوا فيها، سواء في تغطية المجال السكني في محافظة ظفار او غيرها من المواقع، ايش خططكم المستقبلية وكيف تستفيدوا اساسا من تجاربكم؟ يعني كل سنة أكيد يعني في تجارب تخليكم تفكروا إنه سواء للتوسع للتطور.
2: صحيح.
0: التطبيق.
2: طبعا التجارب لله الحمد نلاحظ إنه في توسع في من قبل يعني عدد التحميلات، عدد المستخدمين للتطبيق، عدد العقارات المسجلة عندنا. فاليوم لما نتكلم نحن نتكلم في نطاق محلي عماني، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل بنكون على المستوى الإقليمي بإذن الله. بتسمعوا أخبار طيبة عن آخرين.
1: زميلنا المهلب عنده سؤال
0: اليوم. المهلب ترى معانا جالس يعني مستمعينا.
1: لا موضوع مهم تعرفي كثير الناس بيهمها، تعرف عن هذه التطبيقات.
0: أعطيك المايك
1: أصبح لها زخم. لا هو رسل السؤال.
0: خلاص.
1: يقول أنتوا أيضا كيف تضمنوا حقكم أنه المستأجر أو الزبون راح يدفع لكم بالتقسيط أيضا في القادم؟
2: هذا السؤال لما نروح نحن نسجل منشآت فندقية فيسألونا نفس السؤال.
1: أيوة.
2: فأنت كمالك أنت تحصل فلوسك، إيش تريد لنا نحن؟
0: يحاتيكم.
2: لا هي تكون يعني أكيد نحن شغالين مع منصة كيوبي ومنصة تسهيل، فهم عندهم توجه يعني يشوفك يعني اوريدي انت يكون عندك اللي هو مثلا البنك ستيتمنت وكذا. طبعا ما هم اللي يكون يراقبوا هذا الشيء، هم يكونوا باتفاق مثلا مع المالية مثلا وزارة المالية او اي كان
1: البنك المركزي.
2: البنك المركزي عذرا. زين ف على مثلا الراتب اللي يجيك مثلا نهاية الشهر وغيره، بالتالي يعطوك اللي هي اتاحة الدفع بالتقسيط هذا. طبعا هذه ما للجميع، فهمت علي؟ فاذا كان ما يعني ما ممكن انك او ما توافق الشروط التقسيط هذا، فما ممكن انك تقسط. ايوه فهي لفئه معينه يعني.
1: طيب نتكلم الان عن ايضا اعتماد وزاره التراث والسياحه لهذه التطبيقات، دعم بلديه ظفار، دعم ايضا مكتب المحافظ لهذه التطبيقات، الى اي مدى يخدمكم انتم كقائمين عليها؟
2: طبعا هذا الدعم لله الحمد يعكس ثقة للجهات المعنية هذه، وفي الجانب الآخر لله الحمد كذلك يعكس ثقة الزائر والمستخدم للتطبيق، انه اليوم يشوف انه هذا التطبيق مدعوم من قبل وزارة التراث ومن قبل محافظة ظفار وبلدية ظفار، فبالتالي يرتاح يعني الزائر. يعني في السابق لما يجي واحد يريد يحجز مثلا او اي شيء، ما كان ما تكلم عن تطبيقنا نحن، عن اي وسيله كانت للحجز، يتوتر نوعا ما، ما يعرف يعني اليوم انا بينصب علي ما ينصب علي. لكن اليوم لما جاء الدعم من الوزارة مثلا ومحافظة ظفار البلدية، الحمد لله عمل يعني قفزة نوعية.
1: هذا تأكيد أن التطبيقات مرخصة ومعتمدة.
2: بالضبط ومعتمدة من قبلهم.
0: نعم، يعني أيضا بيد نقترب ربما من إذ كانت هناك يعني عندكم إحصاءات مرتبطة بعدد مستخدمي التطبيق، هل وصلت لمرحلة كانت القدرة الاستيعابية ربما للمنشآت العقارية المنتسبة للتطبيق يعني فاقت عدد الزوار أو العكس؟
2: لله الحمد لا، ما عندنا، لأنه اليوم عندنا نحن يعني منشآت أو وحدات سكنية تكفي لله الحمد. وبالعكس نحن دائما نحث على المالك انه يحدث. مثلا عندك انت اللي هي المنشآت الفندقية يكون عندها اكثر من وحدة سكنية، فهمت علي؟ فدائما نكون حريصين انه يحدث على الوحدات هذه، بحيث انه الزائر لما يجي يدخل التطبيق يشوف انه في اتاحة للسكن. يعني
1: الآن كيف يسوق تطبيق مسرة لهذه العقارات؟ كيف يستفيد ملاك هذه العقارات من تسجيلهم في تطبيق مسرة وأيضا تطبيق سكة وأيضا كذلك تطبيق فالو؟
2: هو شوف الحين لما تتكلمت عن هذه التطبيقات، مبدئيا الحجز يكون آمن وسلس تمام للمستخدم، بينما للمالك يضمن انه في حاجه تجي من هذه التطبيقات وامنه. لانه اليوم انت لما تجي تشوف مثلا هو هذا المالك قد يكون هو يعني عنده حساب اخر مثلا في انستغرام بدون علمه، فهذا الحساب يكون وهمي، حد منتحل شخصيته مثلا وكذا، وشغال في التأجير في انستغرام، هو المالك ما عنده خبر. فاليوم لما يكون في دعم من قبل الجهات المعنية هذه، يتأكد تماما المالك انه المستخدم لابد انه يجي ويحجز عن طريق التطبيق، وبالتالي بيحصل على مبلغه هو كمالك.
0: نعم، إلى أي مدى أيضا أسهم اليوم فعليا تطبيق مسرة في تمكين ربما أصحاب الوحدات السكنية من الوصول إلى السوق السياحي؟ صار لها حراك لهذه المواقع أو لهذه الوحدات السكنية، يمكن الناس ما كانت تعرف عنها، ما تقدر توصلها، أو حركة السياحة يعني ما نشط في منطقة معينة، يعني التوزع الجغرافي اللي أنكم غطيتوه بالنسبة للوحدات السكنية.
2: هي شوي يعني التطبيق مسرة يعمل دائما أو حريص دائما على تغطية يعني لجميع المحافظات في سلطنة عمان.
0: ممتاز.
2: ما تقتصر مثلا فقط على صلالة أو غيرها، ولكن اليوم نحن نتكلم عن محافظة ظفار، فاليوم الخريف يعني هو واحد يسوق عن نفسه، ما يحتاج انه تسوق له اكثر.
1: اليوم يمكن اللي يسمعنا يسال نفسه يقول طيب الان ايش هو المقابل اللي تتحصل عليه هذه التطبيقات؟ كم النسبه اللي راح تاخذها، وكم العائد انا في المبيعات اللي راح اتحصل عليه اذا ما سجلت في هذه التطبيقات؟
2: هي النسبه ثابته عندنا نحن 9.99% من قيمه الحجز نفسه، والباقي يروح للمالك.
1: في المقابل نسبه المبيعات رصدتوا ازدياد في نسبه المبيعات هو بعد التسجيل عندكم؟
2: الحمد لله في تزايد، يعني يوم بعد يوم الحمد لله في تزايد.
1: اذا هذا يشجع ملاك العقارات على التسجيل في هذه التطبيقات؟
2: اكيد لابد. اكيد.
1: طيب الان ايش ابرز الخطط المستقبليه عندكم؟
2: هي الفكره التوسع ان شاء الله، مثل ما ذكرنا حاليا شغالين في النطاق المحلي، وان شاء الله مستقبلا على الاقليمي باذن الله.
1: ممتاز. طيب خلنا ايضا ناكد على التطبيقات، طريقة الوصول إليها، كيفية تنزيل هذه التطبيقات وتحميلها، وهل محتاجة لتسجيل أو إدخال بيانات؟
2: هو التنزيل يتم عن طريق الأندرويد أو الآي أو إس، مجرد ما تدخل بيطلب منك تفاصيل اللي هو رقم التلفون والاسم الكامل والإيميل، بحيث أنه مستقبلاً إذا أجريت أي عملية من خلال التطبيق توصل لك الإشعارات سواء كان عن طريق الواتساب أو الإيميل أو أنه يكون عن طريق الاتصال كذلك من قبل فريقنا.
0: ممتاز. في تطبيق مسرة. النصيحة اللي توجهها للمستقبل؟

0: التجربة الإقليمية التجربة الخليجية أيضا.
1: أكيد أكيد نعم أكيد.
0: كان في لقاء هنا في ولاية
1: كان في لقاء تقريبا قبل أسبوع وحاجة، فكان في منصات نفس الشيء إقليمية كانت حاضرة، وفي خطة إن شاء الله بالتعاون معها بإذن الله.
2: بإذن الله بإذن الله تعالى. إحنا سعدنا بوجودك معنا اليوم.
1: شكرا جزيلا، وأنا كذلك
2: مشاركتك لنا هذه التفاصيل المرتبطة بتطبيق مسرة. إبراهيم بن حمد الحارثي، كل الشكر لك على وجودك، وإحنا أكيد مستمعينا مستمرين معكم في مشوار الشباب والخريف حتى تمام الرابعة عصرا. لا تنسوا تشاركونا وجهاتكم من خلال قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب، وتشاركونا وجهاتكم ومواقعكم، ونسعد أن نرافقكم هذا المشوار ودروبكم سالكة وآمنة. نتوقف لفترة أذان العصر ونعود مجدداً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار، ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، هذا اللقاء الذي يتجدد برفقتكم عبر أثير إذاعة الشباب. حياكم الله في هذه المساحة، حياكم الله في محافظة ظفار. نستمتع وهكذا يعني ننقل لكم مختلف التجارب، مختلف الأعمال وكل هذه الجهود التي يقوم بها شبابنا العماني، جهات المختلفة أيضا في تقديم لكم موسم استثنائي بإذن الله تعالى.
1: كيف كانت مرباط مريم؟
0: مرباط
1: اليوم الصباح رايحين هناك.
0: أيوة اليوم الصباح كنا في مرباط لتغطية بعض الأشياء للمشاهدين أيضا عبر مختلف حسابات إذاعة الشباب، إن شاء الله يشوفوا خلال الأيام القادمة. بس بشكل شخصي أسرتني مرباط، ما كانت لي زيارات
1: أول زيارة،
0: ما أتوقع أنها أول زيارة، لكن بهذا العمق أتوقع أنها أول مرة يعني أدخل في تفاصيلها. يعني أنا وراي سيارة أوقف فجأة أفتح الدريشة أصور، يعني المفروض في هذه الأجواء السائقين يعذروا السائق اللي قدامهم يعني إذا توقف فجأة. بس فعلا أسرتني مرباط، هو الجمال، البحر جميل جدا، الهواء، البيوت القديمة، يعني أنا بس كنت ناقصني بس أتمشى لولا البرنامج، يعني كنت بضيع في مرباط.
1: مرباط يسموها درة الشرق،
0: وهي يعني فعلا
1: هذه الولاية الجميلة بتاريخها، بقلاعها، بحصونها، بشواطئها، ميناء مرباط والحركة التجارية، مربط الخيل في زمن من الأزمنة، السوق القديم. الآن البعض يطالب بترميم السوق في ولاية مرباط، السوق القديم، وإعادة إحيائه. المنطقة الأثرية هناك عند الأقواس، عند بوابة مرباط، يعني فيها كثير تفاصيل جميلة. وهذه دعوة لمن يستمع إلينا الآن بأن ينوع أيضا وجهاته ومقاصده السياحية في محافظة ظفار، يذهب شرقا وغربا لاستكشاف مختلف الولايات. أنتوا تصورتوا أتوقع محتوى تبع الحيتان او شيء كذا؟
0: سر علي،
1: لا ما عندنا عن اسرار نحن
0: يعني، ما بتكون المعلومه حصريه في الحساب. صورنا شيء عن بحر العرب، يعني يمكن بحر او مرباط كانت بوابه للتجاره البحريه، اللي يمكن نقدر نلمس اثر هذه التجاره اليوم من خلال سكيكا والاماكن الموجوده في مرباط. ايضا بحر العرب المطل على مرباط او التي تطل عليه مرباط يحمل اسرار كثيره، ظواهر نادره، فحاولنا نغطي هذه الظواهر النادرة التي تحدث في بحر العرب تحديدا.
1: ممتاز. واحدة من المواقع السياحية الجميلة، يمكن تكلمنا مع المستكشف أو المرشد السياحي، اللي هي كهف سمحان. هذه الإطلالة الجبلية في أعلى قمة هنا في محافظة ظفار، شهدت تطوير كبير مريم في الفترة الماضية، تحسينات على الموقع، إنارة، دورات مياه، وانتم بكرامة، وخدمات ومرافق أخرى. الجميل انه هذا الكهف بجواره مباشره هناك فندق، او يعني نزل، اتوقع اسمه فندق الحوغري، يعني اللبان الحوغري، هم اخذوا اسم الفندق من تسميه اللبان. هذا الفندق يعني يعطي اطلاله بانوراميه على ولايه مرباط من اعلى قمه جبل سمحان.
0: جميل،
1: هذا زياره هناك
0: لازم ضروري. انا اقول لك ترى أخاف يوميا يعني تكون لي زيارة لمرباط من كثر ما حبيتها.
1: مرباط أيضا ولاية الفن
0: صح.
1: كثير من الفرق الفنية، الشعراء، الفنانين، منشأهم من هذه الولاية، ولاية الفن والإبداع. محطتنا القادمة ذاكرة نغم، وفي ذاكرة نغم نتحدث عن البرعة، هذا الإيقاع الذي يمثل الهوية هنا في محافظة ظفار.
0: حين يذكر التراث الفني في محافظة ظفار، أكيد يحضر فن البرعة بوصفه أحد أبرز رموز الهوية الثقافية في المحافظة. طبعا هذا الفن يجمع بين الموسيقى، الشعر، الأداء الحركي، ويؤديه عادة شخصان يحملان الخنجر في يده اليمنى على إيقاعات الطبول والقصبة في لوحة تعكس ربما الشجاعة، الكرم، الاعتزاز أيضا بالهوية العمانية.
1: الجميل أنه هذا الفن لا يقتصر حضوره فقط على المناسبات الاجتماعية والوطنية، ولكن أصبح يؤدى في كثير من المناسبات الثقافية، المناسبات الرسمية كذلك. في المهرجانات نشهد حضور لفن البرعة من المواقع الجيدة، يعني عودة الماضي. هناك فرق بشكل يومي موجودة في عودة الماضي، وهناك مؤدين لفن البرعة، حتى الجمهور بالإمكان أنه يشارك في هذه الفعالية أو هذا الفن، فن البرعة، وبالتالي تقديم نافذة من خلال هذه المواقع السياحية للزائر حتى يتعرف على هذه الفنون اللي من بينها مثل ما ذكرنا فن البرعة.

0: وطبعاً تأكيداً لقيمة هذا الفن الثقافي، أدرج فن البرعة عام 2010 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة اليونسكو باعتباره عنصر عماني يعكس خصوصية محافظة الظفار، وأكيد يجسد اليوم حرص سلطنة عمان على صون تراثها ونقله إلى الأجيال القادمة. وبهذا الفن نصل إلى الختام.
1: محافظة ظفار وكل محافظات عمان فيها فعلاً تنوع كبير من الفنون ومن الإرث ومن التنوع الثقافي، كيف لا وهي تكتنز كل هذه التفاصيل الطبيعية وهذا الجمال وهذا التنوع التاريخي والحضاري اللي أفرز لنا كل هذه أشكال الفنون والفلكلور الشعبي في مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان.
0: وبهذا الختام الفني معكم مستمعينا، نلتقي بكم إن شاء الله يوم غد في نفس الموعد، بأيضا مساحة فيها زخم من الضيوف وكذلك الوجهات والمواضيع المنوعة والمختلفة. حفظكم الله في حلكم وترحالكم، هذه تحية لكم من فريق العمل، رافقناكم إعدادا وتقديما علي بن محمد صعر ومريم بن سعيد البداعية.
1: معنا في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي،
0: أيضا فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي،
1: المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري،
0: أيضا يرافقكم في التنسيق والمتابعة خالد الشنفري،
1: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل،
0: وهذه تحيات مخرجنا هزاع الرأسبي. إلى اللقاء. الحب هنا والطيب هنا وهنا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاعات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إيش أخباركم؟ إن شاء الله يا رب كلكم تكونون بخير ومساء جميل وسعيد على الكل. يعني أمس ولا أول أمس قاري الخبر إنه قالوا بيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والله ما كذب ما كذب الخبر، في ناس يبتها حر وشمس ورطوبة، وفي ناس يعني عرفتوا اللي يضيق علينا وعشان يريح الآخرين كذا يصاير الجو. ناس وناس جبال الحجر اللي مستمتعين كل يومين أمطار، كل يومين أمطار، ما شاء الله ما تقولوا إننا مصيفين. شكلنا هجرة جماعية ليزكي جلال داخلية بشكل عام، بس إسكي ما شاء الله لأنه يمكن تكثير تصور فتوصلنا كذا يعني الأمطار حانق، يعني كيف دخلنا في شيء يعني ما مرتاحين، بس يلا علي الحمد لله، حالكم الصيف حالنا الشتاء. المهم تفضلوا ويانا في استديو 5 اليوم الثلاثاء 7/0/1448 للهجرة، 21 يوليو تموز 2026. معكم في الإشراف العام خالد الحجري، لإعداد وتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج للنبيل جلال بن ربيع الأخوتري.

0: هذا الميد اللي مجمعين فيه أغاني شاعر حمد بن سهيل الكتبي، وفي أغنية بعد لا بنسمعها إن شاء الله اللي يوم الخميس، أغنية لأصيل أبو بكر، هي رد على أغنية ثانية فحلوة. بعد لازم فيها لندن، شكلهم ما يتلاقوا له في لندن، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بالجميع في استوديو خمسة. اليوم بنتكلم، بالأحرى كان عندي موضوعين لكن الضيف اعتذر، يعني ما موجود هو في البلد ومسافر لعلاج، فأجلنا الموضوع لبكرة إن شاء الله. لكن اليوم بنتكلم عن تفاصيل السفر من المطارات، مشكلة فقدان الأمتعة اللي يواجهها آلاف المسافرين سنويا. إيش أسباب هذه الظاهرة؟ ليش الشنط تضيع؟ هل الخطأ منا إحنا ولا الخطأ من اللي المضيف الأرضي اللي جالس على الكاونتر اللي حط الستيكر؟ يعني هو كلها مسارات متحركة، يعني المفروض إنه الشنطة تعرف مكانها وين تروح، لأن في حد غير في الطرف الآخر يستقبلها ويتم فرز الشنط بناء على البوابات، وبعد ذلك تتجه إلى الطائرة. طيب احنا احيانا لما نحط في اي بلد ونوقف عند السير وننطر هذا القلق يبتدي. هذول كنا مع بعض وازنين، شلون شنطهم جات وشنطتي ما وصلت؟ عرفتوا تساؤلات كثيرة، خاصة الناس اللي يعني شوفوا حتى لو شيء بسيط بس هذا يعني غرضي وأمتعتي، كل شيء اللي بداخلها أنا أبغي، يعني أنا ما ممكن أني أنا أستغنى على ولا حاجة عن ولا شيء. زين وين يعني المشكلة الأكبر؟ وأنا أخذتها درس بأمانة، مثلا مسافرة عندي فعالية معينة، حلو أيا كانت هذه الفعالية، المناسبة، أي شيء، خاصة إذا كانت في نفس اليوم أو كانت ثاني يوم، كل ملابس واحتياجات هاك الإيفنت أخذها في الحقيبة الكابن باج اللي تدخل معايا الطائرة عشان أكون في مأمن. سبحان الله، تضيع الشنطة، ينسكب عليها شيء إلى آخره، فتكون عندي أنا ضامنة نفسي. هذه متى تعلمتها؟ من بعد ما ضاعت أغراضي وأنا كنت مسافرة لبلد وكان عندي برنامج قدمة في ذيك البلد، فما ضاعت بالأحرى بس تأخرت، يعني ما اضطريت أني أنا أخذ شيء غير، لكن تأخرت الشنط لما توصل، قالوا بنرسلهم موجودة الشنطة أهم شيء نلقوها، بس بنرسلها على الرحلة الثانية وعطينا عنوان الفندق نوصلها لين عندك. لكن أحيانا بالفعل في حقائب ما ترجع، مفقودة بكل ما تحويل كلمة من معنى، وين راحت ما ندري. المهم فهذا الموضوع وايد مهم دام انه موسم سفر وسياحة، بنتكلم عنه مع الدكتور خالد عبد الوهاب البلوشي، هو مختص في قطاعي السياحة والطيران. طيب ضاعت شنطة، كيف نتصرف؟ ايش نسوي؟ وين نروح؟ اذا ما لقوها كم قيمة التأمين اللي احنا ناخذها؟ كل هذه التفاصيل ان شاء الله بنتكلم عنها في حلقة اليوم الساعة 6:15 موعدنا معاه إن شاء الله. خبرونا أنتوا، هل تعرضتوا من قبل لفقدان حقيبتكم في المطار؟ كيف تعاملتوا مع الموقف؟ برأيكم يعني إيش الأفضل لتقليل فقدان الأمتعة؟ هل تحسين أنظمة التتبع أم زيادة مسؤولية شركات الطيران؟ لأن في بعض الناس أحيانا في عندهم مثل كذا جهاز صغير يحطوه داخل الشنطة ومشبوك بالموبايل، يعني في تطبيق يقدروا يتابعوا شنطتهم وين راحت لين هذه الدرجة، يعني ما عارف إيش شارين. هذا هو موضوعنا، فأي سؤال يخطر على بالكم ياريت ترسلوا لي على 72442009 أو عبر الاتصال المباشر على 24698151. بعد الفاصل محطتنا التاريخية.
1: على الأحبة المسافرين على متن طائرة الشوق التوجه إلى بوابة المغادرة.

استوديو 5. خلونا نتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في 21 من يوليو تموز 1535. الإمبراطورية الرومانية المقدسة كارلوس الخامس يحتل مدينة تونس بتواطؤ من السلطان الحفصي الحسن بن محمد الحفصي. 1798 هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بيك في معركة إمبابة، وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت. 1925 اندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان الأطرش ضد سلطة الانتداب الفرنسي. 1944 إعدام كلاوس شتاوفنبرغ بتهمة التخطيط لاغتيال أودولف هتلر. 1960 انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها، وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم. في نفس العام بدء البث بالتلفزيون المصري، وكانت مدة البث 5 ساعات يومياً. 1969 وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ إلى سطح القمر، ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه. 1970 نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عام من بدء البناء. 1973 فريق اغتيال إسرائيلي يقتل نادلا مغربيا في مدينة ليلهامر النرويجية، ظنا منهم إنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة، فسميت بقضية ليلهامر. 1994 انتخاب توني بلير رئيسا لحزب العمال البريطاني. 2002 شركة الاتصالات العملاقة ووردكوم تعلن إفلاسها. 2008 يلقى القبض على رادوفان كاراديتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق والمطلوب للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا، وذلك للمحاكمة في جرائم حرب قام بها في البوسنة ضد المسلمين. 2013 ألبير الثاني ملك بلجيكا يتنازل عن عرشه، وابن فيليب يتسلم مقاليد الحكم، وذلك في اليوم الوطني البلجيكي. 2015 إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا رئيسا لبروندي لفترة ثالثة. 2017 رام ناث كوفيند يفوز في الانتخابات الرئاسية الهندية 2017 بنسبة أصوات 65.6 بعد تغلبه على منافسته ميرا كومار التي حصلت على نسبة أصوات بلغت 34.35%. 2019 فيلم أفنجرز نهاية اللعبة يحطم الرقم القياسي ويصبح أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ، مزيحا فيلم أفاتار بعد أن تصدر القائمة لعشر سنوات. 2020 إثيوبيا تعلن عن احتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة من دون توصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، والحكومة السودانية تكشف عن تراجع منسوب مياه النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب. 2021 الإعلان عن اختيار مدينة بريزبان في أستراليا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032. 2022 فوز دروبادي مورو من حزب بهاراتيا جاناتا بالانتخابات الرئاسية الهندية بنسبة 64.3% لتصبح ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد باراتيبا باتيل. 2024 الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم الوطني في بلجيكا عيد التحرير في غوام وعيد التناغم العرقي في سنغافورة.

0: أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا. إن شاء الله في الذكرى 23 لانطلاق إذاعة الشباب تحتفل الإذاعة يوم الخميس الموافق 23 يوليو بمرور 23 عام على انطلاقها. في هذه المناسبة أكيد ما تكتمل إلا بمشاركتكم، أتمنى أنكم ترسلوا تهنئتكم الصوتية وتشاركونا بكلماتكم بهذه المناسبة، طبعا بالمناسبة اللي يحب طبعا، حتى تكون رسائلكم جزء من احتفالنا على الهواء. نستقبل رسائلكم على رقم الواتساب الخاص بالإذاعة المعروف طبعا 7244-2009. هذه المرة نبغي منكم صوتية، أنا عادة لما ترسلوا لي صوتية في البرنامج أقول لكم أنا ما أقدر أفتح الصوتية، فهالمرة اللي حاب يشاركنا احتفالنا بمناسبة مرور 23 عام فأهلا وسهلا أكيد بالجميع. إحنا وايد مهم عندنا هذا الرقم لأنه انطلقت الإذاعة يوم 23 يوليو وبنكمل سوا 23 عام، فالرقم وايد مهم بالنسبة لنا، فأكيد إحنا نرحب بالجميع. أنا حابة أسمع يعني تجربة جلال الخويطري في رحلته إلى أوزبكستان، يمكن هذه الدولة اللي جديدة في عالم السياحة. دائما إحنا نتكلم اليوم عن فقدان الأمتعة في المطارات، فأكيد هو جزء لا يتجزأ من رحلة سفر كاملة يفترض أن يكون مخطط لها. جلال راح أوزبكستان فتعرف على المدينة، تعرف على ثقافتها، على حضارتها، على تراثها، على شعبها، على مأكولاتها، على فنونها، على تاريخها أيضا ومواقعها السياحية الجديدة اللي تعتبر يعني تعتبر مناطق جذب سياحي. وتفاجأ أيضا جلال لما كنا نسولف تحت الهواء أنه يقول لي الطائرة ممتلئة، يكاد لا يوجد مقعد شاغر أبدا، والشعب هناك وايد يعني رحب بالناس. وهذا جلال عندي واحد، تعال هنا يدور هيدفون. ولا ايش رايك تجلس هنا؟ ليش تروح الكنترول؟ ما في رد. اوكي خلونا نتعرف على تجربة جلال، يمكن الناس ملت من الأماكن اللي متعودة تزورها، تبي تسمع تجربة صادقة من حد راح هذا المكان وتفاعل معه. وكانت تخطيطه بصراحة وايد حلوة، حتى حمسني أني أنا أروح باقي الدول القريبة منها، دام أن الواحد واصل أوزبكستان هي قريبة من روسيا، قريبة من طاجكستان، قيرقيزستان، أظن كلهم نفس جنب بعض، صح جلال؟ اهلا وسهلا.
1: شكرا على المفاجاه ام سعيد، فاجاتيني بصراحه، ما كان شيء مخطط
0: ابدا.
1: انا بس خبرتك عن تجربتي في السفر، يعني بعد فتره طويله يمكن انا ما سافرت.
0: اهم شيء ما ضاعت شنطكم؟
1: لا الحمد لله كل الامور كانت مرتبه وكل شيء كان في الحسبان يعني.
0: حلو.
1: فزيارتنا لأوزباكستان مختلفه تماما، ما كنا حاطين فكره عن هذه الدوله ان تكون بهذا الجمال وبهذا المستوى والرقي، كدولة منظمة من ناحية البنية التحتية، من ناحية خلنا نقول التطور من كل النواحي، التطور العمراني، المزارات السياحية اللي رحناها.
0: أنا حسيتها بلد كثير منظم، حتى لو يعني هي شوية تميل للإطار القروي، كأنه شوية يعني ما واجد متحضرة أو مودرن البلد، انا حسيتها
1: كان كذا يعني. كان كذا التفكير، بس لما نزلنا للعاصمه طشقند حقيقه تفاجأنا
0: والله، غير
1: يعني الدنيا كل يعني مخضره وحلوه وحدائق ومزارع، يعني اقصد الحدائق اللي هي اللي تحس فيها انه البلد يعني منظمه، حتى في مساله انه ترتيب كل شيء بشكل متناغم مع العمران، يعني ما تلاحظي أي مساحة خالية، كل مساحة فيها أثر معين. فهذا اللي يخلي نوعا ما تجربة السائح مختلفة تماما عن انه يروح دولة اخرى وما يحصل مثل ما يشوفه الان في اوزباكستان. الناس
0: لطيفين،
1: الناس جدا يعني يحبوا الشعب العماني والشعب الخليجي بشكل عام، وناس لطيفين يرحبوا بالضيف، والبلد آمن. احنا يعني يكاد يعني ما ننام طول الليل. تعرف الغريب في الموضوع، ننتظر عشان صلاة المغرب لازم ننتظر الساعة 9:30، لسه الشمس شارقة يعني ما غربت الشمس، فالليل عندهم قصير جدا والنهار طويل.
0: طويل.
1: يعني أذان الفجر الساعة 2:50.
0: يعني خلاص تسهروا تسهر وتصلوا وتناموا.
1: يعني يدوب
0: ما بيضيع عليكم النهار لين الساعة 9 بالليل نهار.
1: نص الليل 3 الفجر، يعني 3 نعتبره منتصف الليل، لسه يعني الوقت ما ضح، يأذن الفجر وتنام. فليلهم طويل فليلهم قصير ونهارهم طويل.
0: أيوة. أوكي. طيب إيش أطباقهم هناك اللي مشهورين فيها؟ أنا شفتك تاكل لحم خيل. جايبين لكم لحم خيل؟
1: هو شوف الرز البخارة أو البخاري، هذا يمكن ما تشتهر به الدولة، فكل شخص يطبخه بطريقته، يعني حتى يطبخوه بالزيوت الطبيعية كزيت الأرجان وإلى آخره. يمكن نحن ما نتقبل مسألة
0: الطعام، يمكن
1: طعام زيت
0: كذا
1: مغرق زيت. يعني متعودين على هو الطعام العيش الناشف، حتى لو كان في السمن العماني أو السمن العربي خفيف، فهذا لا مغرق. فبعض المطاعم لا، في مطاعم يعني تاكل منها العيش وتحس في نفس الطبخ مختلف تماما، ما تحس انه ثقيل. يعني طبيعة الزيت اللي يستخدموه زيت طبيعي، مش الزيت المهدرج او الزيت
0: اللي... تعرفوا يمكن هم عندهم سبب انه يغرقوا الاكل بالعيش، العيش بالزيت. في السابق كانوا يشتغلوا يعني شغل واجد مجهد خاصة في المزارع. يعني أوزبكستان من الدول المنتجة، يعني عندها أرضها خضراء خصبة جدا.
1: صحيح.
0: وعندهم مسطحات خضراء وعندهم مراعي كثيرة، عندهم خيول كثير أيضا جلال، وعندهم
1: نعم.
0: بغال حتى، مش فقط خيول، بغال أيضا عندهم.
1: صح.
0: فتعرف كان الرجل يعني يبذل مجهود جدا كبير، عشان كذا كان يحتاج الزيت عشان يقويه ويخليه يعني يعطي طاقة لساعات طويلة.
1: مثل أجدادنا
0: يعني
1: سابقا.
0: بالضبط. الأجداد السابق كان يعني أنا ذكر التقرير عن السمن في محافظة أظفار، يقول كانت الغرشة هذه تشرب هكذا أول الصبح، يشربوا غرشة لأنه يقطعوا مسافات طويلة. صحيح. ويشتغلوا شغل جدا، يمكن خذوها كذا عادة ولا يعني كأنه خلاص الأكل هذا من التراث.
1: هي مسألة جهد كبير يقوموا فيه من أول الصباح، تحصلهم يعني كذا طاسة سمن مع تمر، ويشربوه مع بشراب اللبن والحليب يعني. لكن عندهم في المطبخ الأوزبكي اللي هي الأكلة بلوف أو بلوف، هي يعني عبارة عن عيش أرز مطبوخ مع اللحم، وفي اللي هو الجزر المبشور مع البصل. هذه أشهر أكلة عندهم يعني. وعندهم نفس الشيء المشاوي، الششلك أو الشاشلك، هو عبارة عن لحم بس مثل على الفحم، يعني كذا يطبخ بطريقة حلوة. وتحس اللحم عندهم متبل بطريقة جميلة.
0: هو الريش أظن، لا الششلك.
1: هو الششلك هو الريش يجي مع يعني الششلك قريش، ويجي لحم مقطع مثل ما يتقطع المشاكيك عندنا يعني، بس تكون لحمة نوعا ما كبيرة شوي. بس طبيعة اللحم كذا هش
0: ترف،
1: يعني كونه انه اللحم طازق وكذا يعني. وتتبيلته ممكن يعني تعتمد على انه تخلي اللحم شوي نوعا ما طري وكذا لذيذ يعني. واللي شدني الخبز الأوزبكي، تفننوا في طريقة الخبز الأوزبكي. صح انه الخبز الأوزبكي على الفرن، بس صار انه كل واحد يتنافس كيف يعملوا مثل الطاسات هذه، يعملوا اشكال حلوه. الحين يدخلوا اللي هو الخبز، يدعموه بالجوز بالفستق، ولما تاكليه كذا او تاكليه مع الشاي يعني يعطي كذا لذاذه مختلفه تماما، بعيد عن الزيت. هم يعني مهتمين في مساله الخبز يعني يحطوه داخل الفرن، الفرن اللي هو التقليدي كذا، ولذته وريحته تاخذك العالم بعيد.
0: زين يعني. جلال خبرني عن تجربتك لما كليت لحم الخيل.
1: والله اول ما طبعا
0: انتوا متعمدين كنتوا تروحوا ذي المطعم عشان
1: لا
0: تجربوا لحم الخيل ولا كيف؟
1: جزاه الله خير سعادة السفيرة السيدة وفاء بنت قبر بسعيدي، استقبلتنا خير استقبال. كنا مجموعة أنا ومن رجال عمان ممثل بغرفة تجارة وصناعة عمان، وكان من ضمن الخيارات في ذاك المطعم إنه متنوع طبعا، وحابين إنه ناكل شيء مختلف. يعني تعرف لما تزور دولة مثل دولة أوزباكستان يعني مشهورة بلحم الخيل، هم يقدموه سواء كان طلبت لحم بقر أو لحم غنم، هم يقدموه من ضمن الضيافة يعني، فحاطين مثل الشرائح، فالكل يسأل هذا لحم إيش هذا لحم إيش، فتقريبا الشباب كلهم تجنبوا يأكلوا لحم الخيل. أنا
0: قلت أجرب دام أني واصل
1: قادني
0: خلاص
1: الفضول إني
0: أجرب.
1: أقرب هذا اللحم لأول مرة في حياتي، أبا أشوف كيف يعني. أنا أشوف حقيقة في التلفزيون، أشوف الشباب بعض المغامرين اللي سافروا قاصدين هذه البلاد ما شاء الله، يعني
0: يجربوا كل شيء،
1: تشوف في التلفزيون ودك تاكل أصلا، وانت في بيتك ودك تاكل هاللحم، ودك تقرب هاللحم يعني. فحاطين مثل الشرائح، تعرف يعني ما تحس كأنه لحم، كأنه شرائح كبد، كأنه بس غير. قلت أنا بقرب شطفة صغيرة يعني، حاجة بسيطة. يمكن طريقة طبخهم تختلف عن طريقة الطبخ نحن، لازم يعني اللحم لازم نحط له تتبيلة خاصة وإلى آخره، هم ممكن حاطين له ملح وفلفل أسود بس، عشان كذا طالع،
0: لأنه اللحم عندهم دائما طازج فما يحتاج له أصلا بهارات
1: أبداً
0: كثيرة، ملح
1: أبداً
0: وفلفل أسود وإناف كافي، ما تشم ريحة الزفرة هذيك اللي في
1: صحيح.
0: في
1: فحسيت في نوع من المرارة والحموضة أي. يعني يمكن أنا قلت طريقة طبخه كان تختلف، لو كان مثلا طبخنا بطريقتنا يمكن ما نحس حتى بالمرارة والحموضة.
0: المرة
1: يعني
0: لما تروح شلم وياك بزار شوال
1: لا ما يهمك. فكانت تجربة جميلة يعني.
0: وين رحتوا الأماكن السياحية؟ إيش عندهم يعني إنه شيء واو إن الواحد حلو يزوره؟
1: والله يمكن نحن ارتبطنا في شغل في مكان يبعد عن طشقند بالقطار، طبعا تجربة القطار هذا لازم واحد السائح يجربها. طلعنا من طشقند إلى سمرقند، تعرفي سمرقند يعني مشهورة بثقافتها وتاريخها العريق يعني، حتى نحن أذكر في مناهجنا الدراسية درسنا عن بلاد ما وراء النهرين. فسمرقند كانت وجهة سياحية جميلة، توجهنا بالقطار مسافة 3 ساعات و50 دقيقة، ومن خلال هذه الرحلة ما شاء الله شفنا المناظر الجميلة الخلابة، شفنا مساحات شاسعة من المزارع، وشفنا المزارعين، شفنا مثل ما ذكرت تشتهر بكثرة الخيول في هذه المنطقة، فتعتبر وجهة جميلة جدا كانت تجربة. لكن اللي يعني يمكن نحن ما تعودنا عليه،
0: زرتوا قبر الإمام البخاري؟
1: زرنا نعم
0: هناك في سمرقند.
1: نعم
0: زرنا قبره.
1: زرنا نعم. اللي شوي نوعا ما سمرقند بعد صلاة المغرب ما تحصل فيها أحد يعني، كذا الدنيا شوية يعني تحس إنه إنك تجلس في بيتك أحسن أبرك.
0: ليش؟
1: بس ما حد يعني الدنيا نوعا ما يعني خلاص كل حد
0: نايم،
1: كل حد في مكان يعني. فنوعا ما فترة المساء شوية الواحد يمكن يعني يقول إنه أنا متعود أطلع، لكن لا في سمرقند شوي نوعا ما الحياة تكون ما موجودة يعني. وهذا الأماكن اللي زرناها،
0: لكنها هي حاليا يعني شهدت نهضة جدا كبيرة سمرقند وأوزبكستان يعني بشكل عام، لأن بعد المغول ما قصروا فيهم يعني، تيمور لينك جنكيز خان لما دخل قتل عدد كبير منهم يعني. طشقند خاصة أو سمرقند
1: صحيح
0: كانت تعتبر يعني منبر للكثير من العلماء والأدباء في تلك الفترة من المسلمين خاصة، فكانت من أشهر الدول الإسلامية رخاء، كانت كل شيء كان ما شاء الله عندها. فلكن يعني رحلة حلوة جلال، استمتعت واضن، قضيت وقت حلو
1: من
0: جميل.
1: من أجمل وجهات السياحية.
0: إيه سبب زيارتك كانت كذا يعني بس ولا كان؟
1: هو يعني
0: كان
1: مثل
0: عمل
1: ما ذكرت كانت دعوة من غرفة تجارة وصناعة عمان.
0: ما شاء الله.
1: للبحث عن فرص استثمارية بين سلطنة عمان وأوزباكستان.
0: حلو.
1: زرنا.
0: والله خير من اختاروا يعني، ما قصرت بأمانة جلال.
1: خير يعني جزاهم الله خير، هذا حسن ظنهم فينا. زرنا جهاز الاستثمار العماني الأوزبكي، وتطلعنا إلى بعض المشاريع الاستثمارية بين البلدين، ثم زرنا
0: مثل إيش يعني بيكون في إن شاء الله ولا قائم أوريدي.
1: هو الاستثمار السياحي، هو
0: السياحي أكثر.
1: نعم. يعني من الجانبين اللي مركزين عليه حاليا، وبعض المنتجات. تعرف في أوزباكستان منطقة ما فيها بحر، يتمنوا السمك
0: نهر، هم
1: ما فيها أيوة نهر، ما يتمنوا السمك يكون يوصلهم يعني. فا يمكن دولة غنية بالفواكه والخضروات، حابين التجار يصدروا خضرواتهم وفواكههم إلى سلطنة عمان. يمكن اللوجستيات لها عامل، يعني عندهم مثلا عن طريق تركيا أو باكستان أو إيران، فبالتالي يعني نوعا ما البضائع اللي تنقل لوجستيا ممكن تأخذ وقت طويل. فالآن فرصة عن طريق الطيران العماني، لأنه يسير رحلتين في الأسبوع، ففرصة أنه يكون هناك يعني استثمار مشترك بين البلدين، ويكون طريقة الشحن عن طريق الطيران يفعل بشكل أكبر.
0: حلو جلال، شكرا على هذه الجولة السياحية الجميلة.

مساء البارحة كانت الحلقة الأخيرة من برنامج المونديال. مستمعينا، هذا البرنامج اللي شاركت مذيعينا وتفاعلت وياه طوال فترة المونديال. يمكن هم بدوا قبل بيوم عن انطلاق المونديال وختموا بعدها بيوم رحلة جميلة مونديالية رائعة، تقديم عفوي، تقديم جميل، تقديم أيضا في الكثير من المعلومات اللي يمكن نسمعها لأول مرة، إخراج 10/10 مميز. هذه التكاملية لما تكون في فريق العمل الواحد حتما سيلاقي رضا من الجمهور، الجمهور المتعطش لهكذا برامج، لهكذا بساطة أيضا في التقديم، ولهكذا تنافس وحماس في تشجيع منتخباتهم. أمس بأمانة أنا كل ما أطلع، لأن عادة أطلع متأخرة من الإذاعة، فيكون عندي وقت أني أنا أسمعهم. فأمس والله أنه عرفتوا اللي خنقتني العبرة، أنه ما بسمع حسين وصالح.

0: وحركات تشملي. ف اليوم قلنا احنا لازم نستضيفها مع الهواء ونقدم لهم باسم إذاعة الشباب كل الشكر والتقدير وباسم الجمهور أيضا اللي تفاعل معهم طوال الأيام الماضية. حسين وصادق أهلا وسهلا فيكم ويانا. من يبدأ؟
1: عندك ترتيب
2: خير مصيد.
1: صادق طبعا يبدأ أكيد. مساء الخير.
2: أنت أخونا الكبير.
0: بعدين عاد من الأصغر ومن الأكبر اثنينكم شيوب بعد خلوا عنكم.
1: لا الحين بجيب شهادة ميلادي ترى الأخير بعدني أنا مواليد 95.
0: واللي معاك أشقراني على شعر أبيض.
1: هو شو أم سعيد ترى الشعر الأبيض ما دائما يعني إن دليلها هذا يعني حتى كثير
0: نضج ما شاء الله.
1: أيوة السلام عليك.
0: أنا حاب أشكركم جدا على كل اللي قدمتوه حسين وصادق على جهدكم المتواصل على أنكم يعني خليتوا على جنب كل التزاماتكم وتفرغتوا فقط للبرنامج، لأن أنا عارف إذا برنامج يومي في تحضير في مود حلو لازم تكون أنت حاضر مع الجمهور لفترة طويلة. كم 45 يوم 47 يوم يعني شهر ونص تقريبا يعني وانت مش بسيطة.
2: 40 يوم يعني حسين أنا ما علي
0: خلصتوا الأربعين
2: يعني 40 يوم نحن كملنا. وكانت هي الفكرة هو طبعا هذا البرنامج ما كان وليد هذه النسخة، كان وليد نسخة 2010، وأن نحن كان أنه نخلق مساحة للجمهور ومساحة للجمهور أنه يعبر عن رأيه ويتحدث عن رأيه من خلال متابعة الرياضية، وكنا نراهن نحن على الجمهور ثقافة الجمهور المحلي. والحمد لله رب العالمين احنا كسبنا هذا الرهان وكسبنا كثير من الجماهير واصدقاء البرنامج من 2010 وهي تتكرر نسخ هذا البرنامج. فكانت الفكرة ان احنا نبدأ قبل البطولة، قبل بداية البطولة نهيئ الجماهير لهذا البرنامج، نتحدث بشكل اكثر عن البرنامج عن البطولة وتفاصيل البطولة والمنتخبات اللي الجماهير هي تتابعها. واليوم الحمد لله رب العالمين يعني مثل ما قلت انت يوم سعيد، على الرغم من يعني ان البرنامج خذ هذه المساحه الكبيره من التغطيه، لكن بالفعل كانت تغطيه خلينا نقول فيها كثير من العفويه، كثير من القرب من الجماهير. ما كنا يعني كنا نحن امس لما كنا امس نختم قلنا اوه أمس كنا بادين
0: واليوم كملنا 40 يوم. قاعد أقول حق سلوى حتى كنا قاعدين نسولف أقول لها شوفي الأيام كيف تمضي بسرعة. حسين كنت أقول لك أنت أيضا صح أنه الأيام مشت بسرعة وشوفوا كنا أمس بادين وقلق اليوم البرنامج الأول أو الحلقة الأولى. يعني إحنا أيضا يفترض أنه نشير واسمحوا لي أيضا إخواني أنه هذا البرنامج أسسه حميد البلوشي، يعني كان موجود في إذاعة الشباب وإحنا يوم الخميس إن شاء الله بنحتفل بمرور 23 عام على الإذاعة، فأصلا كان موجود وكان في هذا التحدي. بس أنتوا يعني ما شاء الله حطمتوا كل المقاييس في نجاح برنامج جماهيري رياضي، يعني احنا هذه الفكرة.
1: نعم حياكم الله مسعيد، مشكورة طبعا على الاتصال والكلام جميل، واشكر صادق ايضا اللي كان معي رفيق الدرب من سنوات. طبعا صحيح هو طبعا في طبعا مع كل تحية لحميد البلوشي، ولكن شوية البرنامج كان فيه اختلاف نوعا ما.
0: صحيح
1: لأنه كان فيه نوع من ايوه نوعا ما من المغامرة. انا أذكر طبعا كنا قدمنا الفكرة في 2010، كان يومها طبعا كان الشيخ عبد الله شوين اذكره بالخير يعني، فكان قال يعني هل بتنجح الفكره بالصوره انه برنامج يعني ترى بيكون للجمهور. صح. لانه الفكره ان احنا يعني ما يكون دائما تحليل فني وتحليل فني اصلا موجود في القنوات اللي هي ناقله وكذا، لكن صحيح. ايضا مع عدم اغفال هذه النقطه لكن ترك مساحه اكبر للجمهور انه يعني يعبر بالطريقه اللي نحن نشوفها في جلساتنا الشبابيه بنقول أيوه برا أيوه خارج أيوه. لما نتكلم عن المباريات ونسولف وكذا ونتكلم كل حسب ميوله يعني هذه الطريقه ننقلها الى الاذاعه ونشوف كيف بيكون الامر. يعني حتى احنا في البدايه كنا مخلين يعني في فكره البرنامج يكون عندنا محللين اثنين بالتواصل معهم يعني من خارج او من يعني الاغلب من ابرز الاعلاميين والمحللين العرب. وبعد ذلك بدينا شوي نقلل هالفكره لان شفنا ان الجمهور يحتاج مساحه اوسع واكبر.
0: نعم صح
1: بدا ياكل الجو اكثر يعني والناس طالبنا اكثر ان هي يعني تبغى تسمع كلام الجمهور أكثر، اللي هو يعني
0: أنا تفاجأت حسين لما كنت أتابعكم من ثقافة الجمهور لكل منتخب، يعني عارف تاريخ المنتخب اللي قاعد هو يشجعه من من A to Z، يعني من تأسيسه من بدايته، متى وصل متى طلع أبرز اللاعبين، يعني هذه نفس الشيء يعني ثقافة تضاف كرصيد للبرنامج.
1: صحيح صحيح صحيح بالضبط. ويعني مثل ما يعرف حتى زميلي صادق والإخوان كان طبعا معنا أيضا كثير من الإخوان المخرجين عشان ما ننساهم، نحن يعني تأسيس البرنامج كان معنا أسعد الرئيسي.
0: صحيح.
1: والشباب اللي مروا عليه المخرجين ما ننساهم جميعا. إضافة إلى كلامك أيضا أم سعيد، في بعض الأحيان بحكم أن المعلومات تتجدد أحيانا في كل لحظة، حتى بعض الجمهور يصحح لك معلومة يعني.
0: ما شاء الله.
1: وهذا شيء مش غريب، بالعكس يعمل لك إضافة. والحمد لله ان نحن يعني كثير من الاسماء من الجماهير اللي دخلت معانا وكذا، يعني صارت موجوده ايضا في بعض الاحيان، تدخل حتى في بعض القنوات نشوفها الشقيقه يعني كمحللين او صاروا مثلا بعضهم صحفيين، فهذا شيء جميل.
0: حلو.
1: البرنامج نتكلم عن الان كملنا 16 سنه يعني.
0: صحيح.
1: ونسخه خامسه خلصناها، ف يعني كانت الفكره حلوه. وكان في ايضا بعض الزملاء الاعلاميين العرب لما التقيت فيهم تفاجأت انهم يكلمون عن هذا البرنامج. يعني انت تتوقع انه يتكلمون مثلا عن برنامج تلفزيوني بحكم انه قناه فضائيه او ما شابه، لكن تتفاجأ لما يكلموك عن برنامج اذاعي، والله نحن سمعنا عن هذا البرنامج وبدينا نسمع البرنامج وشفنا ان الفكره جميله ومميزه، بس عندكم مستمعين او جمهور. بصراحه يعني
0: الجمهور حلو. الجمهور
2: هو الجمهور يعني بالفعل مثل ما قال حسين، الجمهور كان العلامه الكبيرة في نجاح البرنامج. طبعا ما ننسى زميلنا محمد الشملي، عامل كبير يعني شغل كبير، وهو الإخراج يعني جزء كبير مهم في إخراج البرنامج الإذاعي. فدخلات محمد، الفواصل اللي كان محمد يعملهم، كانت كثير مساهمة أن تدفع الجماهير أنها تشارك وتحفز الجماهير على المشاركة. مثل ما قال حسين، احنا ما كان عندنا فقط ان الجمهور انه يعطينا المعلومه او يتكلم عن المباراه، في الجمهور اللي عنده حس الفكاهه، الجمهور اللي يشجع بطريقته، حتى ان فنوننا العمانيه الجميله صارت دخلت في هزيج بعض المنتخبات
0: الميدان لازم
2: العالميه.
0: صحيح.
2: فكانت والله يعني ايام جميله ما تنسى، سواء يعني مع المستمعين برفقه حسين برفقه محمد. أيام حسيناها أنها مضت سريعا. كنا نراهن مثل ما قلت في بداية كلامي على الجمهور، وكسبنا الحمد لله رب العالمين هذا الرهان. كان جمهورنا ما فقط مثل ما قال حسين أنه محلي، كان هناك اتصالات من دولة الإمارات الشقيقة، في النسخ الماضي كانت حتى تجينا اتصالات من دول المغرب العربي، الوافدين الموجودين هنا في السلطنة.
0: ما شاء الله كان في
2: تفاعل جميل وطيب. الحمد لله.
0: هنا المستمعين أيضا يشكروكم على الجهد اللي بذلتوه في البرنامج وما قصرتوا. علي النجادي كتب لكم كلام جميل بعدين بقرأ، تابعوني. لكن يعني أنا خلوني شهادتي مجروحة يمكن في شملي، لأني أنا من المخرجين اللي جدا أستمتع لما أشتغل معه، خاصة في برنامج المسابقات في رمضان. شملي من المخرجين اللي يشتغل على برنامجه، مش مخرج منفذ فقط، هو يشتغل يضيف لمساته، يقول حق المستمع ترى أنا موجود من خلال انتقاء المكالمات. أنا أحيانا نتعرف صادق، أحيانا لما أنا أسمعكم الحين هذا على الهواء ولا تسجيل، يعني يسوي لي لخبطة أنا ما أعرف، يعني من كثر ما أنه يجنن المستمع
2: وهي سرعة البديهة اللي يملكها المخرج.
0: ترى أنا عشان كده مسميته الأمين، لأن أي شيء بس أريده بأجزاء من الثانية يطلع لي إياها. ما شاء الله علي، ما شاء الله علي.
2: نوجه لكل التحية طبعا زميلنا أسعد،
1: سميتي الأمين، وعلى فكرة مشيت عليه يعني بعض المستمعين
0: خلاص ينادوا الأمين.
1: وبعد في شيء مهم ومسعيد، ترى لو نحن نشوف، صحيح أننا نحن مثلا أنا وصادق عند الإعداد وما شابه وكذا والبحث عن المعلومة، لأن لابد أنك تكون حاضر بالمعلومة. صحيح. في أي وقت، سواء كانت تاريخية أو حالية أو آنية يعني، أو خبر مثلا صار عاجل بشكل مباشر مثلا، لكن الحمل الأكبر أكيد على المخرج، لأن المخرج يأخذ حلقة للبيت يمكن كثير من المستمعين ما يعرف ويجلس ياخذ منها بعض التفاصيل اللي هو يحتاجها في الحلقه اللي بعدها وما شابه وكذا. فعمله يكون مستمر 24 ساعه
0: اصلا هو بروحه بالضبط. عنده ارشيفه من سنوات طوال ويذكرهم بالضبط. يعني ذاكره تشملية ايضا واضحه وحاضره صح. انه يذكرهم تذكر هذاك المونديال الماضي شو قلت. فبالفعل نعطيكم العلامة الكاملة، خمس مواسم خمس نجوم ما شاء الله، تقديم ولا أروع، ممتع بكل ما تحويل كلمة من معنى. أنا قاعد أقول حق حسين أقول له البارحة إذا يعني شوية خف بريق الإذاعة أنتوا رجعتوا هذا البريق وهذا الانتعاش من جديد. تخيل أنه المستمعين ينتظروكم من برنامجي، يعني المداخلات تجيني أحيانا يتكلموا عن المونديال، يعني هذا بالفعل نجاح لإذاعة الشباب، ويسمحوا لي الكل الأكثر استماعا والأكثر تميزا بتميز طواقمها وبالرسائل أيضا اللي إحنا نقدمها للجمهور، حتى لو كانت رياضة لكن فيها الكثير من الأخلاق، الكثير من المعلومات، الكثير من الثقافة، الكثير من الألفة أيضا. فهذا أكيد الشيء يحسب لكم وأيضا يحسب للإذاعة، فألف شكر وتقدير لكم، ما قصرتم بأمانة.
2: شكرا شكرا أم سعيد، وكل التحية لك ولجميع المستمعين، ونتمنى إن شاء الله يعني كان البرنامج يعني واحدة من الإضافات الحقيقية اللي دائما إذاعة الشباب بتميزها بتغطية المختلفة يعني الأحداث خصوصا فيما يتعلق بالجانب الرياضي، ونلتقيها إن شاء الله في مناسبات رياضية.
0: أنا في سؤال لكم محسن وصادق، يقول السؤال: هل شعرتوا بمرارة الخسارة مع المستمع مشعل بعد أن قال أحس إيدي تنتفض؟
2: يعني كنا نحن دائما حتى نوسع.
0: أنا بقول لكم شو يصير تحت الهواء.
2: لا كنا نتعاطف كثير مع مشعل.
0: مرة تعاطفكم على الهواء تعاطفكم.
1: هو شو يوم سعيد، يمكن نحن دائما بطبيعة الحال، أنت بطبيعتك تحب لما تشوف إنسان فرحان أو مستانس، أو يعني حتى وانت في الطريق مثلا شفت بني آدم فرحان، سبحان الله دائما أقول حال صادق ومحمد يتسرب لك هذا الشعور. يعني تشوف مثلا لما احتفلت الجماهير المصرية اللي
0: حسين، حسين لا ترقى، حسين لا ترقى، حسين لا ترقى، أترقى أنا شايفتك بعيني في الاستوديو. سامحتك بإذني
2: تسرب الفرحة.
1: لا يعني أنا أقول يعني هو يعني القصد إن نحن نريد نرسم الابتسامة على شفاه الجميع، سواء كان يعني يتابع كورة أو أصلاً ما له علاقة بالكورة يعني. فيعني حتى اللي ما له علاقة بالكورة نحن نحاول نسحبه معنا للبرنامج يعني، فما يكون مقتصر على الناس اللي فقط اللي هم متابعين كورة وكذا وفقط اللي يعني شريحة معينة. وانتو ذكرتوا كلام مهم انت وصادق أيضاً في سياق الحديث، ترى نحن أيضاً لابد أن نحن نشكر إذاعة الشباب أو الإذاعة بشكل عام، لأن إمكانيات الإذاعة أيضاً ساعدنا أن نحن نطلع بالصورة اللي نحن نتمناها.
0: صحيح،
1: لأن فيها صراحة الإمكانيات الكبيرة اللي نحن تساعدنا عليها، وأيضاً إدارة الإذاعة أعطتنا أيضاً إذا كان بالإمكان أن احنا نسميه حرية مطلقة،
0: أعطتكم الثقة، الثقة هذه في النهاية تعتبر ثقة بالضبط. نعم،
1: وهذا يحررك من كثير من القيود أحياناً يعني. لما أنا أجي أقول لك يا أخي لا ما تقول هالكلمة، لا ما عجبتنا هالكلمة، فأحيانا أنت خلاص تصير مقيد يعني. لكن إحنا ما كان عندنا هذا الشيء أبدا.
0: اثني العامري يقول لك صايرين هادين ما عرفناكم.
2: شوفوا بعيد عن المايك.
0: إنزين خبروني الحين، يلا خلصتوا المونديال وألف مبروك، وين إجازتكم؟ ناويين تطلعوا إجازة تخططوا لعيالكم تجابلوا أهلكم يعني بعد ما يصير؟
2: والله شوفي أم سعيد، يعني تقلتني يعني روتين يومي صار بالنسبة لنا. أنا الحين يعني قلت إنه أو خلاص وقت الإذاعة، الحين لازم نروح للإذاعة. فشوية الواحد لحد ما يتبرمج على على على وضع الطبيعي بعد هذه الفترة، فأكيد إن الواحد محتاج إلى شوية إجازة كذا يريح بيها، ونرجع بعدها إن شاء الله أكيد نتواصل مع المستمعين ما لنا غنى عنهم.
0: أكيد وهم وايد استانسوا وياكم، وايد سويتوا لهم هيلة مثل ما نقول، وبتسووا لهم فراغ يعني من الليلة هم بيحسوا أنه البرنامج خلاص انتهى. لكن إن شاء الله أنتوا ثنائي جدا مميز وثلاثي مميز مع شملي، إن شاء الله كذا تفكروا في فكرة برنامج جميل تظهروا فيه حتى لو في الأسبوع مرة للمستمعين ما يمنع.
1: إن شاء الله إن شاء الله، ويقول دائما أم سعيد لذة الحب في الشيء القليل يعني. نحاول يعني إن شويها. طبعا احنا عندنا كانت في بعض الافكار ظهر البرنامج، احيانا كانت كوبا اوروبا كوبا امريكا وامم اوروبا تكون في توقيت متزامن فتساعدنا ان احنا نظهر بالبرنامج، لان كل المنتخبات تقريبا الكبيره اللي في كاس العالم تكون موجوده في هذه البطولتين يعني. فنتامل ان شاء الله ان في الفتره الجايه تكون في فرصه ان شاء الله نظهر في مثل هذا، وبعض الجماهير طالبنا ان احنا نظهر في الدوري. لحد الان طبعا الوضع في بعض الصعوبه صراحه لان دورينا ما يساعد، ولكن نتمنى إن شاء الله مستقبلاً.
0: والله على فكرة يعني إذا كانت في برامج جماهيرية كذا تحمس الجمهور ممكن، ترى يعني الإعلام يلعب دور جداً كبير في تنشيط الحركة طبعاً الرياضية.
1: بالضبط. أكيد أكيد أكيد لابد، هو يعني لازم أنك أنت أيضاً تعمل حساب لكل الأمور وتحاول أنك مثل ما يقال ما تغامر ببرنامج اللي هو وصل إلى هذا المستوى مع الجمهور ويزاهم الله خير. وعلى فكرة ترى احنا نسينا شيء مهم جدا وانتو ذكرتوا يمكن في البداية بس ما عشناه بشكل مباشر، هو جمهور مستمعينا اللي نحن صراحة نفتخر فيهم، لأن انت تعرفهم سعيد ونحن في حياتنا العادية بعض الأحيان إذا يخسر فريقك وكذا وحد يستفزك أو يضحك عليك وكذا يعني في حياتنا العامة يعني الواحد يزعل أو يتضايق أو هذا الكلام يعني. فنحن حاولنا أن نقلب الموضوع بطريقة مختلفة يعني،
0: خليتوا كوميدي أنتوا ما قصرتوا.
1: أيوة نحن نغيره يعني عشان ما نحسس أيضا لفريقه طالع أنك يعني خلاص أنت خارج البرنامج أو ما شابه له، بس نحن يعني نحاول أن يعني أنه يكون تشجيع في المستوى المعقول، أو أن اللي ما يجرك إلى أمور نحن ما نريدها مثلا لما نسميه التعصب أو ما شابه أو كذا يعني، ويكون الأمور يعني بين الجمهور بشكل عام جمهور المنتخبات يعني فيها نوع من الود الدائم يعني.
0: هنا في واحد يقول لك مدحني شوية.
1: حاضر. بس أنا ما أعرف اسمه المشكلة.
0: مستحيل ما تعرفه.
1: مخرجنا.
0: لا لا لا لا لا لا مستمع.
1: مستمع لحظة خلينا أشوف. يا أخو وايدين مستمعين عندنا وايدين كل يعني أسماء والله ما شاء الله عليهم، ثني العامري والقرطوبي القطيطي أحمد
2: اليوسف سماخي حمان السحب يعني لو جاس من عددهم يعني
1: نتكلم عن أسماء صراحة يعني.
0: هذا منصور بسهل لك.
1: مش أبو منصور
0: صور أبو منصور من مصيرة.
2: أبو منصور راع العزبة.
0: ايوه علي
1: هو على خاطر ما شاء الله لا انت مستمع نشط يعني دائما ومتواصل معنا كل برامجنا الرياضيه ويمكن حتى بقيه البرامج يعني اكيد، وشخصيه جميله يعني ومميزه ونتمنى له ان شاء الله التوفيق ومشاركاته دائما قيمه صراحه.
0: يقولوا لك كاس الخليج قريب، جهزوا عماركم هنا اثنين.
1: والله يعني توني كنت اتكلم مع احد من الزملاء اقول يعني داخله علينا كاس الخليج وبعدها كاس اسيا، موسم يعني في احداث يعني موسم الجاي نتمنى المنتخب ان شاء الله.
0: بس ارجوكم ما نبغى برنامج فيه محللين. ما نبغى محللين، بس الجمهور
1: يعني
0: الجمهور خير من يحلل المباراة.
2: جمهورنا
0: ما نبى حد يتفلسف.
1: جمهورنا محللين ترى أمزل.
0: أيوة محللين شطار أنا أتابعهم ترى. ما شاء الله عليهم وتحليلهم منطقي يعني حتى لو كان منحاز لمنتخب لكن التحليل منطقي.
2: بالضبط.
1: إحنا خبرناه يعني إن جزء كبير من هذا البرنامج هو الجمهور. لما أنا أستخدم مثلا كلمات واحد من المستمعين ورددها بين فترة وأخرى، ولما أنا أستخدم شيلة معينة جابها لي واحد من الجمهور بطريقة جميلة وعفوية وحلوة لدعم لمنتخب هو شجعه وأنا أستخدمها بين فترة وأخرى، هذا معناته أنه هو أصلا جزء من الإعداد يعني.
0: صحيح
1: والله. بالحقيقة يعني الجمهور يساعدك صراحة يعني.
0: أنا يسألوك عن البنغالي يقول لك عماني هذا أصلا صح ولا؟
1: والله أنا أسألي صادق الحين والله.
0: صادق قول. اكشفوا أوراقكم يلا.
2: لا هو شوفي أم سعيد
0: أنا أظن عماني.
1: وعلى فكرة وايد سألونا هالسؤال في الرسائل وكذا والله العظيم ما أعرفه.
0: عماني
2: هو كثير جزء من الجالية البنغالية طبعا من محبين وتابعين المنتخب الأرجنتيني
0: طبعاً.
2: يمكن يكون واحد جزء من الجالية البنغالية.
1: لا تنسى صادق أصدقائه بعد أن عام الحق وقمر الدين وهذه
2: بعد أصدقائه.
0: والله ما أعرف هذا يطلع سيفو العماني ولا بنغالي الله أعلم.
1: هذا قصة ما نعرفها حقيقة يعني لما أنا والله ما أعرفه صراحة.
0: خلاص دام قلت والله يعني صادق هذه الضحكة لا
1: لا والله ما أعرف والله. صادق أنت تعرفه أصلاً عماني ولا غير ذلك يعني.
2: خلينا نلتقي به ونعرف هذا، نعرف هويته الحقيقية.
1: بنشير له.
0: يعني أنا ودي يعني كذا تحصلوا على مكافأة على بعد هذا التعب. زين رحلة سياحية مدفوعة التكاليف، تروحوا تغيروا جو وتستانسوا. يعني أنا أريد بعد أعطيكم سيارة أعطيكم لباس رياضي كروي من شيء من الماركات، بدلات المنتخبات كلهم.
1: أم سعيد يعني نسوا نختار نوع السيارة.
0: وأبغي بعد أعطيكم كذا إقامة في منتجع هنا فخم في عمان، مبلغ مالي كذا تتبشبشوا فيه بعد هذه المتعة. يعني أريد أعطيكم هدايا وايد، قولوا آمين إن شاء الله. الله يقدرني.
2: آمين إن شاء الله.
1: هو أكبر صراحة، أكبر يعني مكافأة كلام الجمهور، هذا أكبر مكافأة صراحة يعني.
0: أي والله أنا أتفق وياك أنه أسعدتوهم بالفعل، وأنتوا تستاهلوا كل خير وكل كل محبة الجمهور بالفعل تستحقوها. شكرا لكم من جديد.
2: أي والله تستاهل. هذا أكبر مكافأة يعني بالنسبة لنا، يعني قلنا كلمة شكرا من الجمهور، وأن نحن قدرنا يعني نقدم حاجة ترضي، فهذه أكبر مكافأة بالنسبة لنا، ويخلينا يعني أمام تحدي ثاني كبير، أن نحن لما نجي نقدم أي فكرة برنامج ثانية أن نحن ما نقل عن هذا المستوى إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله. الله يوفقكم وإجازة سعيدة، وشكرا من جديد على كل اللي قدمتوه للمستمعين وللجمهور وللمونديال ولإذاعة الشباب أيضا. شكرا جزيلا حسين وصادق وشملي. تسلموا تسلموا. الله يحفظكم.
1: دائما في أكبر محفز للزملاء دائما.
0: حياكم الله أخواني.
1: الكلمة الحلوة يعني دائما.
0: تسلم.
1: فهذا يعني دائما، وإحنا نقول صراحة يعني مثل ما خبرناك يعني رضا الجمهور هو أحلى مكافأة يعني، والحمد لله.
0: يلا الحمد لله، جهد تشكروا عليه من جديد. شكرا جزيلا. حياكم الله. مع السلامة.
2: شكرا يا أبو علي محمد.
1: الله يحفظكم.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أهلاً وسهلاً فيكم معنا من جديد مستمعينا. اليوم نتكلم عن فقدان الأمتعة في المطارات أو عند السفر، كيف نتصرف لما تفقد أمتعتنا وما نلاقيها. إن شاء الله بيكون معنا 6:15 الدكتور خالد عبد الوهاب البلوشي، هو مختص في قطاعي السياحة والطيران، حتى يخبرنا عن هذا الموضوع. نقرأ شوي رسائل وصلتنا للبرنامج. أم سعيد كيفك؟ طمنيني عليك. أنا الحمد لله بخير، أنا معاكم فقط ليومين أربعة وخميس، بعدين إن شاء الله أرجع ألقاكم في برنامج الشباب والخريف يوم 28 إن شاء الله من محافظة الظفار، إذا الله أعطانا وياكم عمر إن شاء الله. استوديو 5 بيتناوبوا على تقديم المذيعين اللي موجودين موجود إن شاء الله بيقدم. تحياتي لك أخي سامي العبدلي، يسلم علي يعقوب وأبو إياد شيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد الناعبي. خالد سليمان العاصمي، شكرا على التواصل، متفقين بس الرسائل تكون في نطاق موضوع الحلقة. شكرا على المشاركة، أنت وعائلتك الكريمة ما تقصروا دايما موجودين معانا. مساء الورد، أنا أقسم ملابسنا في شنطتين عشان إذا ضاعت واحدة يكون في بديل، والله فكرة حلوة. سالم سيمان العاصمي أيضا شكرا لتواصلك. سامع عليكم أسرة إذاعة الشباب، كل عام وأنتم نبض الأثير وصوت الطموح والإبداع، نبارك لكم مسيرتكم المليئة بالنجاحات، أخوكم محمد حسن المحرزي. شكرا أخي الكريم. بنت الحلال، أنت تتكلمي عن فقدان الشنط والأمتعة، بس لو الواحد فقد نفسه في أحد المطارات كيف بيلقاها؟ أبو ليان السعيدي خير إن شاء الله. فاطمة عيد المحروقي، أهلا وسهلا أختي الكريمة. أختي مسهيل، أهلا وسهلا، تحية مسائية لك وللمخرج ولجميع الأصدقاء. سبحان الله، تتكلموا عن أوزبكستان، بإذن الله أختي وأسرتها راح يروحوا يوم 2/8، فقاعدة أسمع لحديثكم مع المخرج في من هذه الدولة، معلومة مفيدة، ربو يحفظكم. وتحية لإخواني حسين وصادق وشملي، فقدنا جو حلقات المونديال، تغطية فوق الممتاز بكل الحلقات، ويا رب من هلا الأعلى، آمين. شكرا لك أختي الكريمة أيضا. يسعد الله مساكي الغالية مسعيد، معك أم ألين وعلي. أنا عن نفسي أحب أشكركم على جميع الجهود المبذولة الرائعة بأمانة، وخاصة المخرجين والأمين وبقية المخرجين بأمانة، ما شاء الله عليكم، خاصة في مسابقة رمضان، شكرا لكم من القلب، كل المعدين والمقدمين، وكل عام وانتم بخير. شكرا أختي الكريمة، هذا الإذاعة لكم وإذاعتكم، وإحنا اللي ضيوف عليكم، فأتمنى أنه تتقبلوا منا كل ما هو جميل بإذن الله تعالى. أيضا عندنا رسالة من أبو أميرة الهاشمي، سألت سؤالك أبو أميرة، شكرا لك. أيضا عندنا يمكن تعقيب على اللقاء عن مع حسين وصادق، شكرا عموما على محبتكم لبرنامج المونديال، هو جزء لا يتجزأ أيضا من إذاعة الشباب، لكم منا كل الشكر والتقدير. الجمهور الجميل والرائع اللي كنتوا أنتوا فاكهة هذا البرنامج، كل واحد بمود، كل واحد بفكر، كل واحد بأسلوب، لكن عملتوا لنا كذا جو جدا جميل، أنتوا أبطال البرنامج من غير أدنى شك. فاصل ونرجع برفقة ضيفنا.

0: مستمعينا، مع كثرة السفر خلال مواسم الإجازات والعطلات تصبح مشكلة تأخر أو فقدان الأمتعة من أكثر المواقف اللي قد تسبب قلق للمسافرين، خاصة عند الوصول إلى الوجهة وعدم العثور على الحقيبة في سير الأمتعة. ورغم أن البعض يعتقد أن فقدان الحقيبة يعني ضياعها نهائيا، فإن العديد من الحالات تكون نتيجة أخطاء في النقل أو تأخر في إجراءات الشحن، ويمكن معالجتها عبر أنظمة التتبع المعتمدة. في هذا الحوار بنتعرف على أسباب تأخر وفقدان الأمتعة، الخطوات التي يجب على المسافر اتخاذها فور اكتشاف المشكلة، كيفية متابعة الحقيبة واستعادتها، إضافة إلى حقوق المسافرين والنصائح المهمة لتجنب مثل هذه المواقف قبل السفر. يسعدني جدا استضافة الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، هو مختص في قطاعي السياحة والطيران. دكتور خالد، أهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا استاذه ندى، وما في اي تعب ابدا مثل ما شفت في الانستغرام ذكرت ان تعبناه، بالعكس احنا نفيد
0: الله
1: الناس
0: يسلمك.
1: وهذا واجب علينا الجميع ان شاء الله.
0: متى
1: والبركه فيكم طبعا.
0: متى كانت اخر رحله لك سفره؟
1: والله اخر رحله انا راجع اول امس يوم السبت راجع،
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله،
1: ونفذت كل التعليمات اللي معنيه ب يعني الخطوات الاحترازيه لضمان ذهاب وعودة الحقيبة.
0: بعد اللي ما ينفع نفسه بعد ما في فايدة من علمه. أكيد. طيب بداية دكتور خالد، إيش أكثر الأسباب شيوعا وراء فقدان أو تأخر الأمتعة في المطارات؟
1: في يعني في أسباب فنية، وفي أسباب أيضا يعني يتسبب بها الشخص نفسه يعني. فدائما الإنسان يحاول إنه لما يرتب لرحلته ينتبه لي يعني معطيات عديدة وأمور كثيرة. يعني أولها أنه يحاول يوصل للمطار من وقت. ليش؟ ضمان الوصول من وقت يتيح فرصة وصول حقيبتك وتخزين الحقيبة في حجرة الشحن مبكرا، يعني ما بيكون في ازدحام. فأنت لما توصل من وقت، يعني عادة منضبط إنهاء إجراءات السفر في كل المطارات تفتح 3 ساعات قبل الإقلاع، فوصولك بكير هذه نقطة مهمة جدا يعني جدا، وأصر عليها. كلما أبكرت في الوصول كلما ضمنت أنه بإذن الله تعالى حقيبتك تكون معك في نفس الرحلة.
0: البعض يقول إيش، أنا بروح متأخر عشان يدخلوا أغراضي آخر شيء وبعدين يطلعوهم أول شيء.
1: لا، فكرة خاطئة تماما، ما صحيحة، لأنه يتم توزيع الحقائب أول شيء على الأرض وبعدين شحنها. ما يتم النقل المباشر على طول إلى الطيارة، يعني ما يحصل، يختلف من نوع طيارة إلى أخرى يعني. يتم تجميع الحقائب وضمان إنه الحاويات اللي تكون واصلة يعني امتلأت في في في في أول الوقت هي اللي تكون مشحونة. يحصل أحيانا إنه يكون في شحن زايد تتعطل بعض الحقائب، والشخص اللي يوصل متأخر لربما يكون من سوء حظ أن يكون من ضمن الحقائب اللي تتأخر. لذلك
0: ليش يكون في شحن زيادة؟ يعني هل الطائرة ما تعطي أولوية لركابها أم؟
1: تعطي، لكن أحيانا تحصل بعض الأمور الطارئة الخارجة عن إرادة الطائرة. يعني نفس الطيارة مثلا أو نفس شركة الطيران يكون عندها تأخر لإحدى الرحلات، وتأخر الرحلة هذه أدى إلى أنه لابد من إقلاع الطائرة بسرعة مثلا، فتتبقى بعض الحقائب، فيحبوا أنه يرسلوه على الرحلة التالية. فلما يرسلوه على الرحلة التالية أيضا يحصل ما يسمى تأخير متسلسل أو بطء في شحن الحقائب بالتسلسل. حقيبة تأخذ مكان حقيبة وهكذا، نظام الأولويات يعني. فلذلك أنا أنصح دائما وصولك للمطار مبكر تضمن أنه حقيبتك تكون معك.
0: هذه أول نقطة.
1: النقطة الثانية، البعض يفاخر انه مثلا البطاقات تمييز الحقيبه او الرقم يعني الديجيتال نمبر يسموه او الرقم الالكتروني.
0: احنا خلينا نقول في الحقيبه فيها استيكرات كثيره عشان دليل انه والله مسافر كثير
1: يعني، بمعنى عليها مثلا علامه دوله، او امسح كل شيء من الحقيبه، لا تبقي اي باركود او اي ورقة معنية بالرحلة السابقة على الحقيبة. ليش؟ يحصل قراءة خاطئة أحيانا، لأنه الحقيبة لما يوضع عليها هذا الملصق اللي عليه الرمز الرقمي في أجهزة تقرأ وتوجه إلى في أحزمة أو مسارات لتوزيع الحقائب في المطارات. فأنت هنا وحدك كأنك بتضيع حقيبتك عمدا يعني. فهذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية أيضا عرف حقيبتك، اكتب عليها اسمك، تليفونك، بريدك الإلكتروني، رقم الرحلة بأي وسيلة،
0: نخلي لها هوية يعني أو بطاقة تعريفية.
1: لا تخليها مجهولة، لا تخلي أبدا حقيبتك مجهولة، دائما أعمل لها تعريف. البعض يقول لك يا أنا رايح خلاص عارف أنا وين بروح وخلاص، وخلي حقيبتي تروح أنا حافظ شكلها. الحقائب تتشابه أستاذة،
0: صحيح
1: تتشابه بطريقة ما تتخيليها يعني. أحيانا حقيبي رايحة مثلا على سبيل المثال افتراضا إلى الهند، حصل لي راحت إلى القاهرة، تحصل شركات طيران كثيرة. تشابه وضياع بعض الأرقام. يعني دائما نقول عرف حقيبتك، صور الحقيبة. أنا قبل ما أجي اليوم يعني برحلاتي في الذهاب والعودة مصور حقائب كلها، ووضع عليها علامات مميزة على أساس أن تكون واضحة وأقدر أتعرف عليها بسهولة. هذه بديهيات تعريف الحقيبة على أساس تضمن نسبيا عدم فقدانها أو مثلا اختلاطها بحقائب.
0: دكتور أنا أبغيك تأخذنا كذا في جولة يعني، وإحنا على الكاونتر نعمل تشيك إن، أوكي؟ هي تخلي أو يخلوا الحقيبة على هذاك السير، وكم سير جنب بعض، وكلهم يروحوا نشوفهم في اتجاه واحد، وين
1: بالضبط
0: تروح الحقيبة؟ من يستقبلها؟ عطنا هذه المعلومة.
1: أولاً نبدأ بأن المسافر أول ما يوصل إلى منضدة أو نافذة إنهاء الإجراءات يقدم جواز سفره. النظام اللي انت قمت بتغذيته ببياناتك من خلال قيامك بعملية الحجز يحتوي على بياناتك كاملة، رقم جواز سفرك إلى آخره، حتى المسار لما تشتري التذكرة كله واضح. أهم شيء مهم جدا الجميع يتناسى وما ينتبه له، لما تاخذ بطاقة الصعود للطائرة تأكد أنه الملصق المعني بتعريف حقيبتك لاصق في ظهر بطاقة الصعود. هذا عنصر لا يقل أهمية عن الجواز.
0: هذا كأنه فاتورة أنت عندك أو رصيد،
1: كأنه فاتورة
0: بالضبط، بالضبط.
1: لهذا الرمز فقدت كل شيء. طيب البعض يقول لك يا أخي أنا ما أريد، ما تصور الحين الهواتف فيها ميزة التصوير والاحتفاظ بالصورة فما عندك مشكلة. إذا أنت عشان تطمئن، لربما دائما أقول صور بطاقة الصعود وصور بطاقة التعريف الرقمي مال الحقيبة، أنت هنا خلاص ارتحت ما عندك مشكلة. حتى لو ضاعت الورقة هذه بطاقة الصعود ومعاها رمز التعريف ما عندك مشكلة، عندك صورة إلكترونية. هذه واحدة. بعد ما يتم تعريف الحقيبة ووضع الملصق اللي عليه ما يسمى بالباركود أو يسموه يعني رمز تعريفي للحقيبة في عليها رقم مسلسل، تمر الحقيبة على سير كامل، يمشي ياخذ الحقيبة ياخذها إلى منطقة تجميع الحقائب تحت المطار. حلو. هناك توصل الحقيبة في أجهزة استشعارية تقرأ هذه الأرقام وتقوم بتحويل هذه الحقائب إلى التجمع اللي تم التجمع المعني بهذه الرحلة
0: أو البوابات، خلينا نقول الثانية.
1: لا ما بوابات، منطقة تجمع أستاذة ندى، يتم هناك في ناس يستقبلوها، موظفين يستقبلوا الحقيبة عن كل رحلة، يكونوا فريق موجود معاهم الحاويات ياخذوا هذه الحقائب كلها اللي تيجي. بس إيش فيها ميزة أيضا؟ الميزة هذه أستاذة إنه الموظفين اللي موجودين عند منطقة تلقي الحقائب عارفين رمز كل دولة، وعارفين أن هذه الرحلة الحقيبة راحة هذه الرحلة اللي هو واقف أمامها.
0: حلو.
1: فالنظام ذكي جدا، يقوم بتحويل الحقيبة بعد ما يتم تعبئة الحاويات، ويتتفاوت من طائرة لأخرى سواء كانت طائرات عريضة أو طائرات من النوع يسموها ذات الممر الواحد أو الممرين، يكون عدد الحاويات محدد لأنه الشحن محدد. فيتم تعبئة الحقائب أو الطائرة بتلك الحقائب، ثم تنقل لاحقا مباشرة إلى حجرة الشحن وتتحرك الطيارة لاحقا. ولكن معلومة مهمة بالنسبة للأوزان، إن الطائرة يتم وزنها بالمناسبة أستاذ ندى، يوزن يعني يتم وزن الطيارة من خلال إنه لما تقف على منضدة إنهاء إجراءات السفر، الموظف يقوم بتسجيل الأوزان اللي موجودة تم تجميعها إنزين، ويقوم بإرسالها إلكترونيا إلى إدارة الطائرة نفسها لمعرفة الوزن اللي موجود اللي بناء عليه أيضا يتم تحديد كمية الوقود والسوائل والمواد الأخرى التي يتم شحنها.
0: لأن كل ما زاد الثقل زاد استهلاك الوقود، لأن تريد طاقة أكبر الطائرة للإقلاع.
1: بالضبط.
0: نعم نعم. طيب هنا عندي سؤال أيضا، سؤالي للدكتور مثلا من باب المساعدة لشخص تعدى الوزن لأمتعته وطلب مساعدته ووافق، وعنده الوصول للوجهة وجد في الحقيبة شيء مخالف، هل يتحمل المسؤولية دائما الاستيكر
1: طبعا
0: باسمي أبو أميرة
1: طبعا
0: الهاشمي؟
1: يعني أي شخص يأخذ حقيبة لا تمت له بصلة ولكن يتم تعريفها باسمه عند الشحن يتحمل كامل المسؤولية القانونية للتوابع اللي تحصل وراه. يعني أنت هنا وضعت نفسك في موقف غير محبث قانونيا، لذلك تحاشي أخذ أي متعلقات أو أي خدمات لشخص آخر في المخارج، يقول لك شيل عني هذه الحقيبة، شيل عني هذه الكيسة، لأنك ما تعرف إيش اللي داخل، ما تضمن إيش اللي موجود. يعني أحيانا توضع ممنوعات، أحيانا توضع مواد ممنوعة من دخول الدول الأخرى، فالشخص يستغل، وصارت قضايا، بل بالعكس صارت أفلام في يعني انعرضت على قضايا استغلال طيبة البعض في نقل حقائب واستلام حقائب عن الآخرين. يعني فلذلك يعني ننصح المسافرين في أي حال من الأحوال لا تأخذ حقيبة غيرك أو لا تستلم أي شيء من أي شخص أيا كان معك، تحمل مسؤولية أغراضك حتى لو كان صديقك، كل واحد يتحمل أغراضه، كل واحد يتحمل الوزن ماله. فهذه من ضمن الـ يعني النصائح أخرى. يعني وإحنا أزيل لو نتكلم أيضا عن الأسباب اللي يعني تسبب أيضا الفقدان أو تأخير الأمتعة،
0: خلينا دام أن إحنا تطرقنا لهذه النقطة، فقط نصيحة من أختكم، أنتوا أيضا قبل لا تستخدموا الشنطة أو حقيبة سفر عشان تحطوا فيها أمتعتكم، يعني نفضوها من أي شيء موجود من بقايا سفرة سابقة. أحيانا دكتور الشنط الناس يعني تاخذها للتخزين أحيانا، فيكون فيها يعني فتحات أو الزيب ندخل فيهم أشياء أحيانا وننساهم. أحيانا
1: أيوه.
0: يمكن في أشياء هذه مخالفة لذيك الدولة وإحنا ما عندنا فكرة، بعدين نقول أنا نسيت أني أنا أشيلها على سبيل المثال، فضروري أن إحنا نفتش الشنطة بنفسنا بعدين نحط فيها أغراضنا اللي بناخذهم معنا في السفر. طيب الحين
1: في نصيحة ثانية أستاذ، اسمحي لي على السريع.
0: تفضل.
1: ظاهرة الأماكن المشبوهة، يعني العديد بعض الدول في بعض المواد تباع علنا، يعني سواء مذهبة للعقل أو خلافه، أصبحت مسموح في بلدان، ولكن في بلداننا هذه ما مسموح. تجنب الذهاب إلى هذه المؤسسات والتعامل معها تماما تماما. ليش؟ إذا لا قدر الله بحس النية دخل، وهذا الفضول، وأحيانا الفضول يؤدي إلى مشاكل، إلى إحدى تلك هذه الأماكن، ومثلا ولمست بيدك أو اشتريت من عندهم شيء تذكار ولا شيء يباع في مكان يبيع محظورات، أنت تعرض نفسك أحيانا لوجه الشبهة، لأنه إذا رحت المطار وعندك عملة استلمت من هذا المحل أو كيس استلمت من هذا المحل تم تعرضها لما يباع داخل هذا المحل، لربما تضعك في مساءلة، لأنه الأجهزة وحتى كلاب الحراسة تشتم هذه الروائح، ممكن تكون عرضة للمساءلة. فابعد عن أي مكان فيه شبهات أثناء السفر، لأنه في توابع ما تشوفها أنت أحيانا.
0: هاي معلومة مهمة
1: جدا جدا جدا، وانا عارف ناس صارت لهم هذه المواقف، راحوا اشتروا غرر بحسن نية انه كان مجرد تذكار معني بسيط من داخل هذا المحل، والمحل هذا يبيع ممنوعات بس هي مسموحات في بلدانهم، لما راح المطار الجهاز والكلب اكتشف رائحة وجود شيء غير طبيعي، لاحق الشخص وهو ما عنده، بس ان العملة والكيس
0: أخذوا الريحة.
1: من هذا
0: هاي شكلها هولندا دكتور خالد.
1: والله مش هولندا، حتى تايلاند.
0: تايلاند بعد.
1: وأصبحت الأمور. فلذلك نصيحة، لا تروحوا هذه الأماكن، بعدوا عنها، لا تعرضوا نفسكم للشبهات.
0: طيب الحين هل فقدان الحقيبة يعني أنها ضاعت نهائيا، ولا معظم الحالات تكون بسبب تأخير أو خطأ في النقل مثل ما تفضلت وذكرت، وإيش الخطوات الأولى اللي لازم يقوم فيها المسافر لما كل الحقائب راحت وهو ينتظر وحقيبته لم تصل؟ دكتور تفضل.
1: هذا سؤال من أهم الأسئلة في حلقة اليوم أستاذة ندى، لأنه يعتبر السؤال رقم واحد. دائما هو شو دائما نقول ان الحقيبه لا تفقد نهائيا، الحقيبه موجوده في مكان ما، محطه اخرى بالخطا زين، لكن صار تاخير. والفقدان دائما يعني 99 إلى 95% الحقيبه ترجع، بس ربما تتاخر. يعني شو ننتبه دائما، حاول بقدر الامكان عزيزي المسافر في رحله انت وعائلتك الكريمه، انك لما تختار رحله في من دوله الى اخرى وداخل الدوله انتقل إلى مدينة أخرى، اختار وقت الترانزيت يكون عندك متسع من الوقت. لا تركض وتقول أنا أريد أقرب ترانزيت، أبغى ساعة واحدة مثلا أو 45 دقيقة. لا، خذ لك أكبر متسع من الوقت لضمان أن الحقيبة توصل، وأنت يكون عندك متسع من الوقت توصل إلى منضدة إنهاء إجراءات الرحلة الأخرى بأريحية مش بعجالة، لأن العجالة أحيانا تؤدي فعلا إلى ضياع الحقيبة أو تأخيرها. هذه نقطة. النقطة الثانية، أحيانا إحنا لما نسافر بعض شركات الطيران يعني تضطر أنه تغير مسارها نتيجة الأجواء وغيره وغيره، فيكون عندها أولوية إيصال المسافرين تمام، فتضطر لما تنزل هي الطيارة تفرغ بعض الحقائب، يحصل نوع من الخلخلة لأن هي وصلت متأخرة أو وصلت في مطار أو بوابة أخرى، يحصل نوع من البلبلة في عملية تنزيل الحقائب. لا تنسى أيضا أن فترة الصيف، يعني فترة الصيف تعتبر الموسم، الزحمة وكثرة الحركة في المطار تحصل بلبلة بسيطة وليست دائمة، يعني لأن المطارات منظمة جدا جدا جدا. فإحنا نحاول بقدر الإمكان أن احنا نختار الأوقات اللي ما فيها زحام في المطارات، وهذا أمر بسيط جدا. لحنا نشوف الرحلات ونتابع كثافة الحركة الجوية في المناطق هذه، أصبحت التطبيقات الحين توفر لنا كل هذه الخدمات. نقطة مهمة ثانية، أنه أحيانا النظام الهندلينج أو المناولة الحقائب يحصل فيه خلل لأنه إلكتروني ورقمي، فالخلل وارد أحيانا يقرأ بالخطأ، يعني نتيج مثلا أنه صار نوع من امتساح الرقم أو الورقة الباركود اختفت، لأنه توضع أكثر من ملصق على الحقيبة تضيع عليها. أيضا أحيانا أنه الأمطار، الرياح، الغبار، أشياء كثيرة تحصل أثناء نقل الحقائب من نقطة إلى نقطة، يحصل نوع من في المطارات المزدحمة دائما أنه تحيد، يعني حاوية في مكانها تروح لمكان آخر. يعني إذا كانت عرب تسحب الحاويات، تسحب 4 مثلا أو 5 حاويات، سحب 3 ونسى واحدة، ترى الإنسان ما كامل والنسيان وارد. فمن كثرة الازدحام وكثرة الرحلات تتبقى حاوية مثلا في مكان ما ويفقد حوالي 10 مسافرين حقائبهم، أو أنه تتأخر عليهم نتاج الزحمة اللي صار.
0: أوكي.
1: فلذلك أنا أقول خفف من حقائبك، اختار وقت يعني ترانزيتنج أو انتظار من الرحلة الأخرى وقت طويل، لا تستعجل ولا تأخذ لك الانتظار ما للساعة أو الساعة ونص، خذ الترانزيت ما فوق الساعتين، تضمن أنك أنت تتحرك إلى الرحلة القادمة بأريحية وضامن حقائبك معك.
0: تمام،
1: هذه جدا جدا مهمة.
0: طيب الحين أنا ما لقيت الشنطة، إيش أسوي؟
1: لا تتحرك من المطار، لا تطلع من المطار أبدا، ابقى في المطار. أكبر نقطة مهمة جدا، العديد يقول أنا تعبان من الرحلة، أنا ما عاد فيني حيل، يكونوا مسافرين مجموعة مع بعض، مجموعة شباب 3 يحصلوا الحقيبة، 2 1 ما حصل حقيبته، فيجي أصدقائه ويقولوا يا أخي إحنا ما نبغى ننتظر، تعال معنا بعدين نرجع. البعض بحسن نية يقول لهم طيب على أساس إن جماعته وأصدقائه بيروحوا، يقول ما أبقى وحدي. لا لا، ابقى وحدي، لأنك لو طلعت من المطار بدون ما تبلغ عن فقدان حقيبتك أنت فقدتها للأبد، ولا يوجد أي دليل قانوني إنك أنت عندك حقيبة. تروح نفس اللحظة تتجه إلى مكتب فقدان الحقائب، وعادة في كل مطارات العالم يوجد مكتب متخصص في هذا الشيء، تقوم بعمل البلاغ، شريطة أنه يفضل، ولذلك أكرر ونرجع للمعلومة الأولى أستاذة ندى، أن احنا
0: الستيكر الملصق،
1: ملصق اللي موجود وراء بطاقة الصعود، صورة منه أو هو الحقيقي وبطاقة الصعود، واتجه إلى هذا المكتب وقوم بتقديم بلاغ يطلب منك وصف الحقيبة. لازم توصف الحقيبة ب يعني بأقرب دقة ليها، تدخل في شبكة المعلومات وتطلع، إذا ما مصور طلع أقرب حقيبة تشبه الحقيبة، أو الصورة اللي موجودة، وهم يقوموا بتسجيل البلاغ. تسجيل البلاغ بتمنح بعدين شيء يسموه يعني PIR أو Passenger Indemnity أو Information Report أو Indemnity Report. هذا بلاغ احتفظ به في أرقام تليفونات، لا تطلع أيضا من المطار. أكرر، من فقد حقيبته لا يطلع من المطار دون أخذ رقم تواصل، دون أخذ رقم تواصل مضمون إن حد يرد عليك. إيش يصير أستاذة ندى؟ معظم في أحيانا يعني يعطوك أرقام ما يرد عليها حد،
0: صح،
1: أساس بقى يخلص الموضوع
0: أو يحولك من مكان للثاني.
1: بالضبط، ينقلوا بيك يلعبوا بي يعني، مع كل الاحترام يعني، تحصل في شركات طيران كثيرة. لا تطلع بدون ما تأخذ رقم تليفون إنه وتتأكد منه، تقول لهم هذا الرقم يتصل حد يرد عليه ولا لا. إذا قالوا له الرقم معنا هنا، يتصل بالرقم ويشوف بيرد ولا لا. فهذه نقطة مهمة، عدم الخروج. هذه نقطة. النقطة الثانية، في حال مثلا أنك حصلت حقيبتك وحقيبتك مكسورة ومفتوحة رغم أنك تمسلها قفل ومغطنها، وتبين أنه في بعض المفقودات، البعض يقول خذ حقيبته ومشى. لحظة طلوعك من المطار أنت فقدت كل حق لك تماما في طلب أي تعويض عن الكسر أو المسروقات. لا تطلع بدون ما تبلغ انه هناك سرقه تم.
0: يعني نفتح الشنطه واحنا في المطار موجودين؟
1: لا لا، اذا كانت مكسوره ومفتوحه.
0: اوكي،
1: ينادي ممثل شركه الطيران او ياخذ الحقيبه لمكتب المفقودات يقول لهم هذه الشنطه ما كانت بهذه الحاله، هذه مكسوره والكسر اللي فيها 1 2 3، ويعمل تقرير وياخذ صوره من التقرير ويطالب بالتعويض بعدين. وغالبا غالبا 90 إلى 95% يتم تعويضه عن المكسور. أما المفقودات اللي داخل يتم عمل عملية تقييم لها لاحقا بالوزن وأشياء أخرى يعني. ولكن
0: إذا الشنطة مكسورة دكتور خالد، مش إذا القفل مكسور، لأني أنا مرة كنت مسافرة وحاطة قفل في الشنطة، القفل الإلكتروني، فلما وصلت شفت القفل مكسور.
1: وصلتي وين؟ البيت؟
0: لا لا لا، في المطار، بعدني في المطار. فرحت قلت لهم كيف القفل مكسور؟ قالوا يمكن لما ننقل الأغراض والشنطة وممكن انكسر يعني.
1: أيوه،
0: بس فهو قال لي شوفي عندك مفقودات، فما كانت عندي مفقودات بأمانة.
1: بإمكانك الطالب التعويض عن الكسر القفل المكسور إذا كان من النوع الجيد. تعملي تقرير. شوفي، شركات الطيران لديها تأمين مع شركات تأمين كبرى، وهي على علم ودراية أنه في حال أنه معظم في عندهم حالات كثيرة، حالات كسر، حالات فقدان حقيبة، حالات متنوعة يعني، ويتم التعويض عنها يعني. شركة الطيران لازم ناخذ الاعتبار أستاذة ندى أنه شركات الطيران أيضا تحصل فلوسها من شركات التأمين. يعني العملية في منفعة متبادلة بين الاثنين. فلا تتوانى عن المطالبة بحقوقك في حال أن الشنطة مفقودة أو الشنطة مكسورة أو فيها ضرر، شريطة أنه يتم داخل حرم المطار وليس بعد ما توصل للفندق.
0: ليش إذا مثلا وصلت الفندق وأنا اكتشفت شيء وما أقدر أبلغ، إيش السبب؟
1: نوعية الاكتشاف تتفاوت هنا أستاذ. إحنا نتكلم مثلا عن الكسر وانفتاح الشنطة. إنزين، هذولا يفضل أنك أنت تروح تسوي لها تقرير نفس اللحظة، لأنه يقول لك إذا طلعت أنا ما أضمن من كسر لك الشنطة، يمكن أنت شلتيها بطريقة خاطئة،
0: ممكن صح.
1: أو مثلا عربة السيارة الأجرة كسرت لك إياها، أو مثلا موظف الفندق اللي بتسكني فيه شالها ورماها بطريقة ما، فيقول لك هذا أنا لكن دام أنك أنت داخل حرمات المطار أو داخل منطقة الوصول أنت لازلتي ضمن.
0: كم المفروض أنتظر لحد ما يجيني الرد على شنطتي المفقودة؟ متى يكون فقد كلي أو فقد بأمل أنها ترجع دكتور خالد؟ كم مدة الانتظار يفترض
1: أنها تكون؟ أنا من النوع اللي صارت معاي هذه المواقف كم من مرة، أنا من النوع اللحوح. أنا لا أسكت، لابد من الإلحاح والمتابعة المستمرة حتى تثبتي وتظهري للمعنيين بتلك الشركة أنك أنت بحاجة إلى حقيقة. شركات طيران كثيرة تقول لك طيب احنا من اجل مساعدة

0: لك نوعين من التصرفات، أكرر وأعيد مرة ثانية وسبق ذكرتها في لقاء معك أستاذة ندى.
1: تأمين.
0: التأمين. أمن على رحلتك قبل عن أن تسافر، ضروري ضروري ضروري، بتضمن وبتسافر وانت مرتاح. لو ضاعت حقيبتك بتحصل تعويض من شركة التأمين، وايضا
1: من شركة الطيران،
0: شركة الطيران انه عفوني تعويض. فانت هنا محمي. التأمين مهم يا جماعة، التأمين لا يكلف شيء الغير من 5 إلى 6 ريالات، بالكثير الى 10 ريالات. التأمين على فقدان الحقائب، التأمين على تأخر الرحلة، التأمين على
1: تأمين.
0: لا قدر الله، لا قدر الله الصحة في الحالات الطارئة.
1: يسوى التعويض يقول لك المخرج؟
0: كيف؟
1: يسوى التعويض يعني اني انا اسوي المردود
0: أيوة
1: المادي كم يعني بيرجعوا لي؟
0: يعني شوفي استاذ، التأمين لو قلنا ب 15 ريال او 10 ريالات او 7 ريالات، لكن التأمين راح يعوضك عن محتوى الحقيبة بالاوزان، يعني في لها وزن معين، حتى عن تأخر الرحلة يعوضك عن الإقامة الفندقية ويمنحك مبلغ يومي للمعيشة. فأنت هذه الأمور كلها تأتي لك كزيادات لين ترجع لك الحقيبة. شريطة أن يكون ما عندك ما يثبت فقدان الحقيبة، ضياعها، وتقرير من سواء من شركة الطيران أو الشركة اللي تقوم بإدارة ومناولة الحقائب من شركة الطيران بالنيابة عنها.
1: التأمين حتى يتكفل في علاجي صح؟ إذا مثلا مرضت في
0: نوع التأمين، هناك العلاج للحالات الطارئة، يعني مثلا يكون لك شركة تأمين أنا بمنحك تأمين وأقوم بتعويضك في حال أنه صار لك موقف طارئ تطلب إقامتك في المستشفى. يعني لا قدر الله واحد طاح، التوى كاحله أو أنجرح ولا شيء، بس الوضع تطلب إقامته في مستشفى لمدة يوم، من هذا اليوم يحسب يتم تعويضه. أما الحالات اللي يتم فيها مثلا من خلال خبراتي في الموضوع ومريت بهذه الحالة، إن علاج بسيط أصبت مثلا بألم معوي أو حمى أو غيره، لا تؤخذ في الاعتبار كحالات طارئة يتم التعويض عنها.
1: حلو.
0: فهذا التأمين، لذلك أكرر مرة أخرى أستاذة ندى، أمنوا على رحلتكم وعلى أفراد عائلتكم فردا فردا قبل السفر بأسبوع على الأقل.
1: إنزين، الحين التعويض من شركة التأمين كم وكيف يكون، والتعويض من شركة الطيران كيف وكم يكون أيضا؟
0: شوفي بالنسبة لشركة كل، يعني بالنسبة للتأمين، نتكلم عن التأمين، التأمين يضع من ضمن وثيقة التأمين أو البوليصة يطلق عليها الوثيقة، يعني جدول كامل بنمطية التعويض، وتتفاوت من شركة تأمين إلى أخرى.
1: طيب.
0: والحين شركات الطيران العديد منها ريح نفسه وسوى تأمين مجاني من خلال بطاقات الاعتماد، بس يعني 3 جهات مشاركة، شركة الطيران وشركة التأمين والبنك اللي يصدر بطاقة الاعتماد. البعض منهم أصبح يوفر تأمين مجاني أستاذة ندى.
1: حلو.
0: يعني ما على المسافر إلا أنه أثناء قيامه بالحجز يكتشف أنه هناك تأمين مجان، والعديد ما يعرف هذا الموضوع. وما بأذكر اسم شركة الطيران وشركة التأمين عشان ما يكون ترويج، ولكن في تأمين أصبح مجاني الحين وأنا سويته. لازم شريطة أن يتم شراء ما قيمته 50% من قيمة التذكرة من خلال بطاقة الاعتماد هذه، ويقدر يحصل
1: الكريدت كارد، يعني لازم
0: بطاقة الاعتماد. اي نعم. هناك نقطة ثانية، انه داخل هذه الوثيقة بيذكر جدول قيم التعويضات على كل موقف يصير، سواء تأخير في الرحلة، سواء فقدان حقيبة، سواء حالة طارئة، وأمور كثيرة أخرى تذكر داخل الوثيقة.
1: طيب دكتور خالد، الحين مثلا أنا فقدت حقيبتي وأنا كانت قيمة المشتريات تجاوزت مثلا خلينا نقول 10,000 ريال وعندي ما يثبت الفواتير، تعوضني شركة الطيران؟
0: شوفي من ضمن الأساسيات، أنا دائما من هذا النوع ما أرمي أي إيصال لين أوصل مسقط، ما أتنازل عنه أبدا أبدا، أبقي معي لين أوصل بيتي. لحظة وصولي للبيت ومعاي كل شيء تمام، أرمي الإيصالات خلاص، ما عاد لفع، لأنه الإيصالات هناك نوعين يستخدمون. إيصالات تبقى معاك لحين عودتك إذا كانت معنية بضمان هذا المنتج المأخوذ، وأيضا إيصالات بتضر إنك تاخذيها معاك أثناء دخولك المطار للتعويض عن ضريبة القيمة المضافة في تلك
1: الدولة. صحيح، تاكس فري.
0: فأنت اللي هو يسموها الفات أو قيمة اللي هو الفاليو آدد تاكس أو قيمة ضريبة القيمة المضافة، بعض الدول تمنح لك إياها في الموقع داخل المحل، والبعض يمنح لك إياها في المطار.
1: صحيح.
0: لذلك الاحتفاظ بالفاتورة يعطيك الحق الكامل للمطالبة بما تم وضعه هناك داخل هذه الحقيبة، كل ما جمع هذه مشترياتي.

0: إذا بتشراها أنا أقدم أطالب بتعويض. هنا شركة الطيران تقوم بعمل نوع من التسوية معاك، يعني تحاول تعوضك ولو نسبيا. ليش يا أستاذ؟ لأن احتمال حقيبة ترجع، يعني احتمال حقيبة بعد شهر أسبوعين ثلاثة ترجع لك، وانت تغذية في هذه الحالة ما تتملكها شركة الطيران، الحقيبة حقيبتك لا زالت. يعني
1: إذا ما رجعت
0: هنا يحق لك المطالبة بالتعويض، وهذه أيضا تتفاوت من شركة طيران الأخرى. إلا أنه شركة يعني منظمة أياتا في اتفاقيات ثم اتفاقية مونتريال واتفاقيات وارسو، هذه اتفاقيات فيها أسس وقواعد وأنظمة تحدد العلاقة ما بين المسافر وشركة الطيران، لأنه العلاقة ما بين المسافر وشركة الطيران هي علاقة تعاقدية، هناك عقد موقع ما بين المسافر وشركة الطيران شاهد عليه هذه الاتفاقيات وشاهد عليه.
1: بس أنا سمعت يعني أنه ما يعوضوا أكثر من 300 دولار دكتور خالد.
0: هذا أيضا ما شوفي أستاذة هنا لازم مثل ما خبرتك يعتمد يتفاوت من شركة طيران إلى أخرى. وبعدين يعني أحيانا شركات الطيران يعني تقول لك مثلا مسافر البزنس كلاس تكلفة تعويضه أكثر عن مسافر الدرجة السياحية، تكلفة مسافر الدرجة الأولى أكثر عن.
1: بس الحين إذا أنا عندي فواتير وما يثبت أني أنا مشترية هذه المقتنيات وبتواريخها موجودة في الشنطة، هل تعوضني شركة الطيران أم لا؟
0: تعوضك،
1: تعوضني بالكامل.
0: بالكامل، بس هذا أيضا تفاوضي. يعني من خلال تجارب بعض شركات الطيران يقول لك يا أخي يعني يدخلوا معك تفاوض، يدخلوا معك تفاوض، وهنا الشطارة في التفاوض. وهذا موضوع ثاني يبغى له جلسة طويلة، لأنه البعض كان يلجأ إلى محامين وهيئات حماية المستهلك.
1: طيب
0: في
1: طيب آخر سؤال لك دكتور، لأن الوقت كثير خذينا من وقت البرنامج. شركات الطيران بعد ما أنه تحصل الحقيبة وما تحصل صاحب الحقيبة، حين يصير العكس، يا غير عنوانه، يا توفى، يا هاجر، يا راح أي مكان، كيف تتصرف في الحقائب؟ لأن أنا شفت فيديو أنه يعملوا مثل ما تقول كذا قاعة ويحطوا الشنط، وانت وحظك انت تاخذ شنطة وتوزنها على وزنها تاخذها وتطلع. هل هذا الكلام صحيح؟
0: صحيح. إيش اللي يصير أستاذ؟ بعد ما يتم تعويض الشخص عن الحقيبة المفقودة يوقع إقرار بعدم المطالبة بالحقيبة. إقرار قانوني مسجل قانونيا لدى الشركة بحضور محاميها من خلال التوثيق، ويلتزم الشخص أنه ما راح يرفع قضية عليهم ولا راح يطالبهم بتعويضات، وأن الشنطة لو ظهرت لن تصبح من حقه بل تصبح من أملاك الشركة.
1: أوكي.
0: فهذه لما توقع على الوثيقة، هذه وثيقة الفقدان التام والتعويض التام وارتراضي كل الطرفين على هذا الموضوع، تتحول ملكية الحقيبة إلى شركة الطيران أو الشركة اللي قامت بالمناولة أيهما كان موجود، ويتنازل المسافر تنازلا تام قانوني معتمد عن كل ما يمت له بصلة بهذه الحقيبة. وهنا تنتقل ملكيتها وللشركة حرية التصرف فيما تراه مناسبا في هذه الحقيبة.
1: الحين فهمنا. وايد شكرا دكتور خالد، شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قدمتها، وأنا أتمنى أن المستمع بالفعل يأخذها بعين الاعتبار. دام موسم سفر السياحة، أولها التأمين، الستيكر، بطاقة الشنط لازم هذه نأخذها. أيوة. أو أن نصورها ويكون عندنا كافة المواصفات لحقيبتنا، بالإضافة إلى أنه ما نخرج من المطار أبدا إلا لما إحنا نكون عاملين البلاغ وماخذين الإيصال بالفعل. والأهم من هذا كله الحين حتى في كذا أجهزة صغيرة تنحط في الشنطة وفي تتبع
0: بسيطة، ولكن لم تثبت جدواها بديك القوة أستاذة، لأنه تعرفي فيها بلوتوث وبطارية وغيره. يعني أحيانا ما مجدية بديك الدرجة يعني، لكن هي تمشي، ولكن الحرص واجب، اللي يبغى يسويها يسويها. بالعكس يعني نشجع عليها.
1: وأتمنى أن ما حد يحط أشياء ثمينة في حقيبة الشحن، حطوها في الكابن باج أفضل. وإذا كان عندك مهمة عمل أو شيء، السوت اللي المفروض تلبسه يكون بعد نفس الشيء معاك في الكابن باج، عشان تتضمن على الأقل عندك لبسة لأول يوم واحتياجاتك الأساسية.
0: رحلات المهام الرسمية تختلف عن رحلات العلاج، رحلات
1: الإقامة الطويلة.
0: كل واحدة لها قواعد وأنظمة تختلف. حوار ثاني إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، وأنت مختص في قطاعي السياحة والطيران. جزاك الله خير وشكرا جزيلا على وقتك.
0: أهلا. شكرا جزيلا.
1: تسلم ما قصر دكتور خالد. شكرا جزيلا. حياك الله.
0: مع السلامة.

احنا ما خذينا شيء من الاعداد، لكن في معلومة من أهم الأحداث العالمية هي قضية الهايمر. هي حادثة شهيرة وقعت في مثل هذا اليوم عام 1973 بمدينة ليلهامر، عندما اغتال عملاء الموساد رجلا مغربيا يدعى أحمد بوشيكي بعدما اشتبه خطأ في أنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة. كانت العملية جزءا من حملة إسرائيلية لتعاقب المسؤولين في هجوم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1973 في ميونخ، لكن المعلومات الاستخباراتية كانت خاطئة ما أدى إلى مقتل شخص بريء أمام زوجته الحامل. ألقت السلطات النرويجية القبض على عدد من عملاء الموساد المشاركين في العملية، حكم بعضهم وصدر بحقهم أحكام بالسجن قبل أن يفرج عنهم لاحقا. وكشفت التحقيقات تفاصيل عن أساليب عمل الموساد، وتسببت في أزمة دبلوماسية بين النرويج وإسرائيل، وأصبحت القضية واحدة من أشهر الإخفاقات الاستخباراتية في تاريخ الموساد. أما الهدف الحقيقي للعملية، علي حسن سلامة فلم يقتل في ليلهامر، بل اغتال الموساد لاحقا من عام 1979 في بيروت بواسطة سيارة مفخخة. ولا تزال هذه القضية تذكر حتى اليوم بوصفها مثالا على مخاطر الأخطاء الاستخباراتية وعواقبها القانونية والسياسية والإنسانية. يمكن شوي احنا ما شبعنا من اخبار المونديال. اخر خبر اليوم، يدخل جياني إيفانتينو سباق الولاية الجديدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم مدعوما بأرقام مالية قياسية، بعدما شهد فيفا قفزة كبيرة في الإيرادات خلال فترة قيادته رغم استمرار الجدل والانتقادات المحيطة به. تستهدف الدورة المالية الحديثة 2023-2026 تحقيق إيرادات تصل إلى 11 مليار دولار، بزيادة تقارب 45% مقارنة بالدورة السابقة، مدفوعة بتوسعة كأس العالم وزيادة عدد المنتخبات والمباريات، إلى جانب ارتفاع عوائد البث والرعاية والتسويق. وتتصدر حقوق البث مصادر الدخل المتوقعة بنحو 4.26 مليار دولار، تليها عقود التسويق والرعاية بقيمة 2.69 مليار دولار، فيما تراهن المنظمة على كأس العالم للأندية بنسختها الموسعة كمنتج تجاري جديد لتعزيز العوائد. كما عزز إيفانتينو نفوذه عبر توسيع برنامج فيفا وورلد لدعم الاتحادات الوطنية، مع رفع قيمة المنح المخصصة لها، ما ساعد على بناء دعم أوسع داخل منظومة كرة القدم العالمية. ومع اقتراب مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يرى يراقبون أن النجاح المالي والتنظيمي للبطولة سيكون عاملا حاسما في تعزيز فرص إيفانتينو للحصول على ولاية جديدة على رأس فيفا. قبل تقريبا 19 سنة من اليوم، نشروا صورة لليونيل ميسي وهو يحمم لامين يامال، ما أعرف أنطق اسمه، يامال لامين جمال هو صح؟ لامين لمال ما أعرف مهم لامين يمال، وهو يحمم في كذا باث صغير أو تاب صغير. زين، كانت هذه الحملة لليونيسف أظن، يعني لدعم الأطفال لرعاية الطفولة بشكل عام. وكان في مسابقة، أمه هي اللي فازت عشان إنه ولدها الصغير يدخل على في هذه المسابقة. المهم، فيقولوا يعني لما سألوا يمين لمين عن هذه الحركة، قال أنا ما أعتبرها شيء سيء، لكنها أنا أعتبرها هذه اللمسة السحرية، يعني لمسني ميسي وصرت لاعب محترف بفضل لمسته هذه. وما كان يتوقع أنه هو بيطلع نجم كرة قدم. أحيانا مثلا المستمعين والمتابعين والمحبين لرياضة كرة القدم يقارنوا بين المنتخبات الخليجية والعربية بشكل عام مع المنتخبات الإسبانية الأرجنتينية
المكسيكية البرتغالية. يعني أنا أحس المقارنة صراحة يعني ظالمة. ليش؟ لأن هذا الطفل الصغير من الروضة يتعل في أكاديمية، هذا من لما هو صغير في الروضة يعني مشترك في أكاديمية لتعليم كرة القدم، يكبر وتكبر مع الأكاديمية من منطقة للثانية، من أسلوب لآخر. خلاص يعني أنتوا تعرفوا أنه من لما هو طفل يعرف يشوت الكرة، يعرف يركض بالكرة، يمرر الكرة، هذا شيء يعني خلاص صار في دمه. التعليم في الصغار كنقش الحجر بالضبط ينضبط عليهم، قوة جسمانية وبدنية، مؤسسين صح تغذويا بدنيا لياقيا نفسيا جسديا، كل شيء يمتلك كل المهارات. ما تجي يعني مع احترامي للكل تقارن لاعب يحب يلعب عنده هواية وعنده موهبة، لكن هذا من لما صغير يلعب، انتم متخيلين؟ خلاص يعني هذا متأسس، يعني المقارنة أحس وايد ظالمة. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم، شكرا لكم، وبكرة إن شاء الله اللقاء يتجدد. هذه تحياتي، تقبلوها أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج النبيل جلال بن ربيع الأخواطي، فمان الله.

حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سال عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سال عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف منك يغار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: المثل الشعبي لهذا اليوم يقول اللي عمره في الستين ما يموت في العشرين. المثل الشعبي هذا يدعو الإنسان بأن يعيش حياته بطريقة طبيعية، لا يبالغ في خوفه ولا في قلقه. إيه نعم، الخوف حالة طبيعية عند الجميع، لكن ما نخلي هذا الخوف يتمكن منا ويقضي على لحظات السعادة والمتعة داخلنا. خلونا نواجه الخوف ونتغلب عليه. كيف؟ باستعراض الأشياء الجميلة والذكريات الحلوة اللي مرت علينا. هذا بيمدنا بالقوة والشجاعة، وبنعرف بأن الخوف والسعادة ما يجتمعون مع بعض أبدا. لهذا لازم نمسح الخوف من داخلنا كما تمسح الموجة الكتابة من على الشاطئ، لأنه ما بيصير إلا الله مقدره.
2: ايش من دنيا هذه تقصر العمر؟
3: ايش فيه؟ شايل الدنيا كلها فوق راسك، ما بيموت الا من قصر اقله.
2: الدنيا ما فيها غير الهم والكدر، وانا خايف على نفسي لا اروح فيها.
3: يا ابن الناس تطمن، ما تشيل هم، الدنيا وريثها الله، وتوكل على الله وعمرك طويل ان شاء الله. ويقول المثل الشعبي.
2: ايش يقول المثل؟
4: اللي عمره في الستين ما يموت في العشرين. الحكاية اللي توضح المثل اللي عمره في الستين ما يموت في العشرين. كان يا ما كان، في قرية تحيط بها الجبال والوديان، كان هناك رجال كبير في السن. أهل القرية يقولون عنه إنه عاشر الموت وصادقه أكثر من معاشرته للناس وصداقته لهم، من كثرة المشاكل والأحداث الخطيرة اللي يتعرض لها، أحداث قد هبت تقتله. هذا الرجال نجا من غرق محقق في شبابه، وخرج حي سالم من حريق التهم تقريبا نصف القرية. وفي مرة من المرات ارتمى في وادي عميق عميق حتى الناس ظنوا إنه هلك ومات، لكن طلع مثل الجني بيمشي على رجوله وكأن ماشي صار. وفي يوم قرر هذا الشيخ المسن أن يسافر وحده عبر طريق وعرة مها ممهدة، حجارة شلو وحجارة كأبو، عشان يوصل إلى سوق القرية البعيد. أهله وجماعته غلبوا، قالوا له خلي حد من الأولاد يروح بدالك، الطريق خطير والذئاب كثير وانت رجال كبير. قال لهم أنا متوكل على الله، واللي يخاف ما يعيش، وما حد يموت إلا الذي انتهى أجله. وهو في الطريق حبت عليه عاصفة شديدة وضيع الطريق، إلا ويخرج عليه ذيب ضخم جائع وقف قدامه. تجمد الدم في جسمه، قلبه توقف عن الخفقان. أهله وجماعته يعتقدون أنه مات، لأنه ما عاد شي خبر منه. لكن بعدها جاء وهو محمل بالبضائع والخيرات، صح تعبان شوية ويسيطر عليه التعب والإرهاق، لكنه فرحان إنه ساوى اللي يريده وما أعطى الخوف فرصة إنه يسيطر عليه. قلنا سهنونه بالسلامة وقالوا له يا لك خير، كيف نجيت؟ قال لهم نجيت بالدعاء الصادق لله سبحانه وتعالى والثقة العمياء بأن الخوف ما يطول الأجل، وطالما في العمر بده استمتع بكل لحظات حياتك. الأعمار مكتوبة، لا ينقصها خوف ولا يطولها هدوء وسكينة واطمئنان. على الإنسان الأخذ بالأسباب والابتعاد عن كل من يزرع الخوف في النفس ويشكك في القدرات.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

وبرغم الجو الماطر والإعصار سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

رأتني ولدي يهوى القلب.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

احسنت وفتشوا عنها يا

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

خارجا الآن من ذلك الممر الذي يؤدي إلى الباب. في هذه اللحظة بالذات عرفت أن قبالة الباب ما يشبه تلك القاعة التي جاء منها الجاكور، لكنها هذه المرة مجرد غرفة صغيرة بجدران هي تكيئة أيضا. كنت واقفا هناك أسمع الصوت المحذر مرابطا بدون سبب واضح في تلك الزاوية، بشعور لا يتعلق بالخوف من مجيء الجاكور أو انتظار أن يأتي، بل لأن شيئا ما سيحدث، فصلا جديدا سوف يبدأ، بابا سينفتح على لحظة درامية غير عادية. في تلك اللحظة دخل الجاكور بكل سطوته وهيلمانه، بجبروته وجسده الخارق دخل إلى الغرفة التي كنت فيها، الغرفة الخالية التي لا يبدو فيها أي أثر بفراش أو إكسسوار أو قطعة أثاث. ظننت أنه سيهاجمني، بل لم أظن ذلك لأنني كنت موقنا بأنه كان سيفعل ذلك آجلا أم عاجلا، وسوف يتركني صريعا بين أنيابه الحادة وضربات قوائمه الخاطفة. وقبل أن تبرق منه بادرة هجوم، رأيتني أحمل مكواة ساخنة في يدي، مكواة أدركت ربما أنها قد تحميني من هذا الخطر المحدق. أداة كي كنت أحملها في يميني، ولكن أسترها وراء ظهري لكي لا يذهب الجاكور بخياله أو غريزته أنني أود أن أبدأ بشن هجوم عليه. أدرك أن المعركة القادمة قد تكون لصالح الجاكور، رغم تلك المكواة التي قد تنزل لواتان الحظ على وجه الساحر أو ظهره الصقيل أو كفله العظيم، وقد أرتبك عندها ولن أجد الفرصة سانحة لفعل شيء ما دام لن يكف عن المراوغة أو الهجوم المفاجئ بسرعة البرق. تركتني هناك مع الجاكور ولا أعرف أي صفقة حدثت بيني وبينه، لا أعرف ما إذا كانت ثمة نوايا صدرت من أحدنا أو كلينا، أو أنه تجاوز شخصي المحزوم بالمخاوف دون أن يعيرني أي اهتمام ومضى إلى خارج الغرفة التي يبدو أنها مفتوحة من أحد جدرانها الأربعة، مفتوحة على فضاء طلق لا أعرف ما يكون ولا أي طبيعة له. كل ما أعرفه الآن هو أن الصوت الآدمي المحذر قد اختفى تماما، وعلي أن أهتم بأمري شخصيا.

0: دون مساعدة أو نصيحة تخفف من وساوسي وقلقي. المكواة الحامية جاهزة ولا يمكنني الهرب قط، وعلي أن أتجهز للصراع مع الوحش العزيز، مع الجاكور الذي قد يكون قد رحل عني وخلفني وراءه ممسكا بمكواة ساخنة ورغبة متماسكة في أن أحيا وأن أواصل الحياة وأن لا أقع في براثن العدو، العدو الذي لا أضمر له شرا بقدر ما أود بشكل حار أن تتخطاني أنيابه ومخالبه وقوائمه وهيكله المتناسق المتضام في رهافة وانسجام. حلم الجاكور.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء احترام الكبير. من القيم التي ينبغي تعليمها الأبناء قيمة الاحترام والتقدير للآخرين، وخاصة كبار السن، فاحترام الآخرين فيه أجر عظيم، والاحترام ينمي الشخصية، وبذلك يبادلونهم الاحترام والمحبة، ويكسب الأبناء مكانة خاصة في المجتمع. والآباء يفتخرون بأبنائهم ويسعدون عندما يرون أنهم يتعاملون مع الكبار باحترام. والاحترام يبعد الأبناء عن خطر العداوة والمقاطعة، وهو من حسن الخلق. صاحب الأخلاق الحسنة يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وصاحب الخلق الحسن له قصر في أعلى الجنة، كما ورد في الحديث. وتبنى العلاقات الإنسانية على الاحترام. حينما تضعف قوى الإنسان ويكبر، ربما يستثقله من حوله، لكن الله سبحانه وتعالى عوضه بمكانة كبيرة وجعل إكرامه تبجيلا لله وتعظيما. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا. اعتبر الإسلام كبير السن خير الناس، خير الناس بحسن عمله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. والكبير خير الناس، لأنه كلما طال عمره وحسن عمله يغتنم من الطاعة الموجبة للسعادة الأبدية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد الحرام، أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، ثم قال: أسلم فأسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر كبار السن. فمع أبي قحافة قال لأبي بكر رضي الله عنهما معاتبا له أن ششم الصغير الحضور مقدرا كبر سنه: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ وخرج إلى مخرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مخرمة مقدرا كبر سنه كذلك، ومبادرا له بما جاء من أجله. ويتضمن الاحترام المعاملة بالحسنى والكلام الطيب واللين والتعاون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المهم أن نشرح لأبنائنا أهمية الاحترام وكيفية احترام الآخرين، حيث نعلمهم احترام الرأي الآخر والمذاهب والأديان. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والكلام مع العلماء وكبار السن ليس كالكلام مع غيرهم، مع
مع لزوم وجوب احترام الجميع وتقديرهم والتأدب معهم، وأن يبتعد الإنسان عن الكلام الذي